0: مزيان كي ولا لا؟
1: كان خير خاصني نكبر باش نفهم بان هذيك السميه زوينه،
0: عندها وزن وعندها وزن ثقيل، وهذا
1: وديال البلاصه نيت اللي حنا جايين منها.
0: منين جايه انت؟
1: من زعير. نعم. كاينه جمعه مول البلاد اصلا، دونك حنا تما، دونك حنا مول البلاد.
0: دابا اللي جمعه مول البلاد يشوفك الشكل ديالك ما عنده علاقه بزعير، كيما انا يعني ولاد حدو ما عندي علاقه بولاد حدو.
1: سي فري، ما عرفتش عندهم شكل زعما حيت بيضه شويه.
0: لا انت قلت لا زعما مودرن كيوت هكذا.
1: عادي كنا اصول ديالنا من شي بلايص ما تقولش عليهم اليوم غنكونوا مودرن زعما.
0: انت في الصوت ديالك، لان انا تري سونسيبل لي فوا، عندك الصوت انت ديالك ابار، يعني نبره صوتك اللي خلاتك تمشي لواحد اللون اللي هو الجاز تيعجبك. واش حيت صوتك جازي مشيتي له، ولا قلتي نمشي للعيطه ولا شي حاجه اخرى؟
1: زوين هاد السؤال، لانه فعلا ممكن دابا من بعد ما داز الوقت كنحس بانني احسن حاجه تنغنيها هي الجاز، ولكن ما اختارتوش لان صوتي تيليق اكثر من اللي انا.
0: هو اللي اختارك؟
1: هو اللي اختارني، حيت كان بديت بانني كنبغي نسمع ليه عاد، وكان بغي الفنانين ديال الجاز، وكان بغي الموسيقى زعما من غير الغناء الانسترومنتال ديال الجاز، هو اللي خلاني نبغي نغنيه. مي في الاخر من منين كنغني شي حاجه، ومن بعد ملي كنت صغيره بيان سور ما كنتش كنغني الجاز، كنت كنغني لا فاريتي فرونسيز وداك الشيء زعما بين في دارنا.
0: دابا تحشمي تغني لا فاريتي فرونسيز؟
1: دابا غنغنيها بواحد الطريقه اللي غتقول مختلفه، كل اختلاف على كيفاش كنغنيها.
0: بديتي من 6 7 سنين تغني لي كلاسيك لا شونسون فرونسيز، سيلين ديون، لا رافيون، لا فابيان اي تو سا. من بعد هذيك المرحله ديال الطفوله صافي.
1: صافي.
0: نعم. انت رويتي في اي لون موسيقي انت بنت زعير؟ كنتي تسمعي الشيخات شويه؟
1: لا زعما انا بنت زعير، ولكن ما على الاسف الشديد اولا بومي ولا الرباط زوجهم تخلقوا تزادوا وترباو في الرباط. دونك ما عندناش شي زعريين زعما ديال لي بارون كانوا كيسمعوا دو كلاسيك زعما اون ايتي بلوس دون لو كلاسيك المغربي. الطرب المصري اكثر هادشي.
0: فوالا، دونك انت من الصور ديالك تتعشقي الغناء، ولكن الباركور ديالك ما كانش غادي للغناء، لان قريتي خدمتي كنتي خدامه في تديري لوديت لي فينونس. شنو هو لو ديكليك اللي خلاك انك تقولي انا غنوقف كل شيء، غنقلب حياتي 360 درجه ونهز ساكي فوق كتافي ونمشي لمصر؟ يعني عاودي لي القصة ديالك أسارة مول البلاد.
1: هي لو ديكليك ديال أن نخلي الخدمة كان شوية قبل من مشي المسألة في نفس العام، يعني اللي هو قلت صافي كان خاصني بحال قلتي أن تبت نفسي أن عائلتي أنني راني نقضى، خاصني لأنك كتربى على واحد الأساس أنك خاصك
0: تقرا ديبلوم وتخدم.
1: ديبلوم وتخدم، الحمد لله تجوج ما فلت منها أنا غدرتها معطل. ولكن دونك كان خاصني ندير هذيك القضيه شويه ونثبت ونشوف ما خرجش لا عن زعما ماشي ما كنتش كيفاش فيرم في لا ديسيزيون، يعني بديت كنخرج بشويه بشويه كنخدم ولكن في المجال الموسيقي، ولكن انا راني ما تنغنيش وبحال بشويه
0: ديري اليوم عمليه مراوغه لا فاميلي.
1: بشويه هكا.
0: شنو كنتي تتغني اليوم في الدار باش توجديهم؟
1: لا ما كانش عندنا هاد لا ريلاسيون بزاف، يمكن مع خوتي حتى انا بين الفرق بين خوتي كبير بزاف. دونك انا تربيت مع خوتي اكثر، والدي الحمد لله مبوين بابا الله يرحمه، كان ماما باقي عايشه لي طوفه مره، مي زعما هما اللي هما ما كنتش.
0: شو كنتي تغني الوغ في الدار لهاد لي فخير؟
1: كنت الوغ كنت كنغني جو شانتي بوكو دو فاريتي فرونسيز.
0: داكور.
1: بوكو.
0: وما خمتيش ديري اون ايميسيون ديال التيلي رياليتي؟
1: سي درت.
0: شنو درتي؟
1: كنت صغيره درت في 16 عام درت ستار اكاديمي ديال فرنسا، كنت كنموت عليها بيان سور نهار كامل متابعه.
0: داك كنتي عايشه في فرنسا؟
1: لا غير قريت.
0: يعني درتي قريتي تما؟
1: قريت تما.
0: ولكن مشيتي تقراي وانت صغيره؟ سيزون شو؟
1: لا سيزون باش جات ستار اكاديمي ديال فرنسا جات لهنايا. ومشيت دوزت، وكنت كندوز ديك الساعه في السيزيام. ايوا كان بابا باقي عايش، ومشيتو قبلوني في لي دو اوديسيون، مي ابخي ما خدوتيش واحد من المغرب دايوغ، سيتي راه في سول فوا دايوغ يمكن اللي جاو خداو من المغرب. دوزنا انا
0: تمشي.
1: مني مشيت عندهم قال لي تمشي، والله الا ما عرف زعما مسكين قال لي
0: نعم. الان دابا يا واحد حياته تدورها 360 درجه، حنا تنعرفوا في هذا الوقت الخدمه كاينه واحد شويه ديال السيكوريتي في الخدمه،

0: في الخرشه تيجي كان سالير تيك تخدمها في اون غروند بواط بلا ما نقولوا الاسم ديالها اللي عندك لي زافونتاج وكاينين دي زانكونفينيون انت قررتي تمشي للفن جلستي مع راسك استشرتي الناس ولا صافي كان ان بوان نون روتور
1: يعني لا كنت بحال بحال كنت موجده ليها
0: حيت انا من بعد استراتيجي
1: استراتيجي بحال حيت ملي مشيت للمسار سي ثيرابيوت حتى هي اللي ما كنت ما خدمتش صافي غنمشي للمسار من بعد جا الكوفيد جا الكوفيد ديك الساعه ما كاينش الرحمه خصك ترجع تخدم دونك هي فاش رجعت نخدم وهي فاش رجعت فريمون جلست في مصر حيت خدمت صافي في مصر
0: لكن حنا تنعرفوا انا كتمشي لمصر علاش مصر ماشي الاردن ماشي دبي ماشي الرياض
1: تلاقيت حيت تلاقيت هنا في المغرب مع فنانين مصريين
0: اللي كانوا تيجيو دون لو كان دي فيستيفال كانوا جا
1: وي اكزاكتومون
0: فور ميوزيك اي تو سا فوالا
1: اكزاكتومون و ولينا اصدقاء وقلت لهم غادي نجي نشوفكم وباش مشيت شفتهم بحال قدوا ليا بزاف ديال لي بي رونديفو وتلاقيت مع لا كوميونيتي لهي وعجبني الحال وكنت ديك الساعه باغي نخرج انا من الخدمه فريمون ديك الساعه كنت باقي كيف ما قلت لك رجل هنا رجع باقي ولقيت بان تماك الدنيا كانت رخص سيتادير كو لك تيجي ماشي في شويه ديال الفلوس اللي غيعيشك هنا مثلا عام هناك غيعيشك عامين ولا كوميونيتي كبيره ديال الموسيقيين
0: فاسيلمون
1: بزاف ديال الموسيقى بزاف ديال ديال ديال الحاجات ديال ديال لي زيفينمون كولتوريل
0: دونك هما قبلوك
1: هما صراحه زعما تحسيت انا اول مره تنحس بانني انا بغيت
0: قبلوك حيت ما مشيتيش لواحد لو ستيل ميوزيكال اللي فيه المنافسه واللي انت مشيتي
1: لها بيتيتر اوسي زعما انا ما مشيتش لذاك ديال
0: با غادي نغني في دار الاوبرا
1: لا نعم. ما ولا زعما في الكوميرسيال داكشي نعم. اللي كينافس مثلا شيرو داكشي لا ما كنش في داك الاتجاه نهائيا
0: حيت الاتجاه ديالك اخر
1: اتجاه ديالي اخر زعما مختلف بعيد كل البعد
0: وكان لقاء مع مصري اللي هو الهواري سي سي
1: سي لو غيتاريست ديال
0: كايروكي هو اللي جرك للجروب باش تغني معاهم ولا شنو كي
1: هو اللي زعما اترافير لوي منين درنا ديك ليميسيون وكنا فيها انا وياه وهما ديما كيكون عندهم دي كولابوراسيون في لي البوم ديالهم كتكون مشاركه مع فنان واحد اخر دونك هو اللي عيط لي قال لي راه بغيناك تغني معنا شي اغنيه في هذا الالبوم
0: وقلت لهم اوكي
1: قلت نمشي
0: والاغنيه هي نفسي احبك
1: نفسي احبك
0: اللي غنطلب من المخرج يدوز لنا الاغنيه اللي كانت يسمع ليا المخرج هو اللي غادي الاغنيه نفسي احبك غنسمعوا لها مقطع وراجع لكم

0: اشوفك تاتي في الكلام وبعدك افضل عد واحسب الايام.
1: اذا الانطلاقه بدات غنيتي معاهم وصافي قلتي صافي هما اللي يدقوا لك داك لا لا لا
2: هما كان
1: الفاكسان صافي اللي خلاك انك يعطيك عطاك واحد الثقه واحد الوزن بانك تقولي سيي انا يا موجوده.
2: هما عطوني الثقه ولكن زعما ماشي من موراهم انا خليت الخدمه باغ اكزومبل نو ماشي موراهم جلست شويه حيت انا ديجا كنت خرج شي حوايج جاولي
1: هي عندك غدار
2: عندي الدنيا هي اللي كانت عزيز عليها هي اللي مشيت هي باش مشيت مصر هي اللي كنت غادي نخدم عليها. ومن بعد لا لا كولابوراسيون مع كايروكي خلات بانه مثلا الناس تعرفني بزاف اكثر وحتى الميديا حتى الموزعين.
1: الو الميديا كيفاش استقبلوك؟
2: استقبلوني
1: يعني تشوفوك كمغربيه يعني حامله واحد الهويه واحد الثقافه واحد التاريخ واحد الحضاره وكذلك جايه في ان تيغان صعيب لان احنا تعرفين مصر يعني صعيب انك تدير بلاصتك في مصر ولكن اللي حبوك راه صافي تطلع
2: اكزاكتومون الحمد لله. مي انا زعما الحمد لله لا فيغيتي هما زعما عارفين القيمه ديال زعما كيفاش نقول هذا القضيه من غير ما نبان بانني متعجرفه لانه يعني انا الان كنعتقد ان الحاجه اللي عندي فريمون هي لو تالون زعما عندي صوتي مميز نوعا ما انا يخلي الناس يعجبهم صوتك. ما عنديش الشهره كيف ما المغنيات الاخرين اللي كيطلعوا يمشوا له ما كنغنيش شي حوايج اللي هما غيوصلوا الاذن بطريقه سهله فهادشي كيسهل بزاف انك توصل للميديا ولا للجمهور. مي
1: خليف تعرف
2: زعما انا لا لا لا لا لا كاع نهائي لا ودي كيفاش ما بيناش عليا ما فيهاش كاع هادشي
1: لا واحد اللي ما بغيتيش تخلي راسك في
2: ما بغيتش ندير شي حاجه اللي تنبغيها فريمون زعما انا جاي مشي حاجه دابا انا تنحاول نقرب بحال دابا هاد لو تيتخ اللي انا درتو بالنسبه ليا راه يقدر يقرب من الاذن المستمع بطريقه سهله من
1: غير ما يكون غادي نتكلموا عليه
2: من غير ما يكون تري جاز ولا تري
1: دونك هادي نقولوا هاد توحشتك هي لا شونسون ماتوريتي ديالك
2: سي لا شونسون ماتوريتي كي ريبريزونت هاد القضيه ديال انني باغا نقرب انا نولي في شويه في شي حاجه مينستريم من غير ما نبقى في التعقدات وحقاك سميتها مغنيه ديال الجاز حيت تماك صافي وليت مغنيه ديال الجاز كندير غير جاز فيستيفال كنغني ستاندارد دو جاز دونك بغيت نخرج من هذيك القضيه وسورتو من مورا داك اللي كنا كنهضروا على كايروكي دونك الناس سمعوني في واحد اللون ثاني دونك انا حاولت ندير ما بين الجوج تعزيز عليا الجاز وكنغني هادشي وما بغيتش ندير الموسيقى كيفاش كنقولها التسويق الكوميرسيال ما بغيتش نديرها وفي نفس الوقت كنحافظ على ليسانس ديال الارتستيك ديالي.
1: علاش تغني؟
2: علاش كنغني؟
1: الوغ نعطيك نسهل عليك شنو حامله شنو الرساله ديالك انتيا في الغناء يعني ماشي تتغني باش تغني باغا توصلي صوتك باغي توصلي افكارك باغا توصلي ما عرفتش شنو انت تقولي لي يا
2: لا هو في الاول كيف اي واحد كتكون كتغني لانك كتبغي تغني ياك كتكون موهبه
1: وهويه
2: مي ابري من مورا بانك تشوف لانك مثلا خاصك تخدم كمغني هي تماك فاش كتولي كتبدل لك القضيه خاصك تولي تفكر فيها تولي تفكر في ليدنتيتي ارتستيك بحال كتولي زعما سي تريس دو لو دير غادي حزينه اللي غنقول لكم كتولي بحال نوع ديال ان برودوي خاصك تفكر في راسك كوم ان برودوي اذا دابا انا تنضل كنبغي نغني اولا باغا نغني بالدارجه بغيت نغني بواحد الطريقه اللي نغنيو بالمغربيه ولكن ماشي ولا بدا نركز ونشطحوا مهمه بالنسبه لي ان انا وصلت هذه الرساله غنكون اسعد انسان في الدنيا ان ما كاينش غير ركيز
1: والرساله ديالك راه تتكلمي على بزاف ديال التيمات الذاكره التجوال الحضاري لا بيرت يعني بزاف الفقد ديال يعني بزاف الحوايج
2: لي ميساج كي مو جو بارلي دو الرساله كفنان عام ولكن لكن نهضروا على الرساله من

0: à travers l'RNI, ah, bien sûr, dis-moi, je suis connu à Drisala, vu que Anna est quand même.
1: Alors, pourquoi tu as écrit?
0: Ah?
1: علاش تكتبي يعني تقدري تاخدي اغنيه مكتوبه وملحنه
0: نقدر تاخديت اغنيه مكتوبه
1: أيه ولكن دابا الان تتكتبي وتتلحني انت
0: يا ساره انا كنبغي نلحن يعني انا كنلحن ملحنه اكثر من اللي انا كاتبه كنكتب لانني بحال كنقول خاصني ندير كلشي بوحدي فهمتي دونك كنكتب مي انا كملحنه اكثر ملي كنجي نكتب كنفكر في شي تيماتيك لا تيماتيك مثلا كنا كنهضروا عليها غنهضروا على الحب حاولنا نهضروا على الحب بطريقه يعني اللي نشوفوا شي حاجه نحاول اون في باسي ان ميساج اللي ما دارش قبل اللي كان في توحشك هو انه انك زعما تكون متصالح الكل في الكل مع لا فيبلس ديالك
1: نعم. ألوغ الأغنية توحشتك اللي تتقولي هو كليب لأن كليب مع ممثل رسالة حب للدار البيضاء وذكريات غير متكاملة شرحي ليا شنو الذكريات مازال ما كملوا غتكمليهم ولا شنو
0: لا هو دونك هنايا كاين واحد تدخل ما بيني زعما واحد لو بوين دانتيرسيكسيون ما بيني وما بين المخرج رضا الحمويد اللي منين جلسنا غنهضروا على لا تيماتيك ديال الكليب شنو غادي تكون دونك انا كنهضر على توحشتك انا مور بيردو شي حاجه اللي انت ما بقيتيش بغيتيها ولكن كتوحشها وفي نفس الوقت كنت بغيت تكون كاينه كازا بلانكا
1: دونك اون بارل
0: لانني انا بنت الدار البيضاء
1: دونك سي ان اوماج ا كازا بلانكا
0: سي ان اوماج ا كازا بلانكا رضا هو من كازا بلانكا وقلنا بغينا نديرو نوريو هادوك كيف ما حنا كنهضروا على الذكريات بغينا ندخلوا حتى الذكريات ديال كازا بلانكا منين كنا صغار اللي هي ساحه الحمام اللي هي البارك بحال وحنا كنا بغينا ما كرهناش نديروا بارك ياسمينة ما عرفتش كات
1: وانا بيضاوي
0: صافي كنا
1: بارك سيدي بعد
0: هاد بارك ياسمينة كان كيوصل ليه الطوبيس دونك كان ساهل اكسيسيبل بالنسبه للناس اللي ساكنين في المعارف دونك بغينا كندن عرفتي دوك لي كلي دابا ولاو سميتهم لي كليشي شحال هادي اللي كنا كنطيروا بالفرحه باش كيمشيو لهم
1: محمد الخامس
0: شارع محمد
1: البرنس
0: هذيك شي كله دايوغ كنا بغينا عرفتي جبدنا التصاور جبت لي واحد التصويره ديال ملي كنت صغيره مع ساحه الحمام كنظن ان اي بيضاوي عنده التصويره ديالو في ساحه الحمام ولا مع بابا نويل في البرنس هذيك ولا بدا منا قلت لي راه هذا الشيء دابا بغينا غير نوصلوا بان راه الا مشيتي تمشى في ديك البلاصه ما كي راك ماشي صافي با غانغار ان فيت صافي سيتي فري ذكريات ديالك الحقيقيه
1: الوغ الاغنيه امتى نزلت توحشتك
0: نزلت 6 فبراير
1: يعني باقا
0: فريش
1: ردات الفعل ديال الجمهور شكون اللي الان اللي متبعك الاولاد البنات لي جون موان جون مشيتي شفتي شويه
0: لا ما
1: يعني ما انت تتغني بور تو الموند ما تدشي
0: شريحه كنظن انني تنظن انني كنغني بور تو الموند مي جو كرو كو سا هادي ان بارتيكولي ال توش جو كرو كلا توش الناس الكبار والناس الصغار زعما ماشي غير زعما المراهقين اللي في سن الحب ولا شي حاجه كنظن زعما حيت قريت شويه لي كومونتير حسيت لي كاينين الناس هما اسي ماتور اي سورتو هاد لا شونسون كتهضر على لا ماتوريتي ديال انك ما بقيتيش واحد النوع من tu acceptes le fait انك ما بقيتيش مع هذاك الشخص ولكن راك باقي ولكن راك باقي كتوحشو
1: يعني فوالا يعني تتنسحبي بطريقه موان دو ديغا
0: موان دو ديغا ديال ما كاينش داك التانيب الضمير وداك الشيء سامي صح
1: هي ماشي قصه واقعيه جرات لك ولكن لا ولا ديال شي حد عاود لك القصه اللي اثرت فيك
0: لا هي كنظن ما عرفتش كنظن بان هذه كتجرى لكل شيء زعما انك تكون جالس قنطتي هي فريمون سي اون هيستوار دو قنط يعني تتقنط ودماغك كيبدا يجيب لك عرفتي باش كتبغي تعيش واحد حاله الحب انت تشي دون ان مود اللي بغيتي تعيش الوغ كو ما كاينش دابا دونك غتولي تجيب هذاك اللي يلاه داز وانت اصلا ما باغيهش دونك سيتي سا ليدي نعم
1: الوغ هذا سي ان بروجي ديال ميني البوم ديال او بي ولا شنو؟
0: سي ان او بي
1: اللي اول اغنيه ديالو هي هذه
0: هي توحشتك
1: ومن بعد كاين اغاني موجودين اخرين؟
0: كاين جوج ديال الاغاني
1: انت ما غتخليهم وقتهم انت ما كل وحده تنزل نفس التيما تريلوجي ولا كل وحده
0: لا نفس
1: الدار البيضاء توجور؟
0: dans le clip le deuxième clip oui dans le beda toujours mais moins casa c'est زعما c'est plus un endroit précis زعما مكان دروش بحال الاخر مي كيعبر على نفس الحاجه ديال الاغنيه يعني نفس لا تيماتيك ديال الاغنيه فهمتي
1: نعم ساره من البلاد انت الان

0: الونيفير كيفاش الموسيقى ديالك فين داخله؟ لا وورد ميوزيك، اغنيات شبابيه، ما عرفتش كيفاش شنو نقدروا نسميهم. انت فين باغا تدخلي انت؟ ولا انت بغيتي تكوني اونيفرسيل؟ ما تقدري تغني غدا الملحون وبعد غدا تغني الطراب؟
1: انا ما نقدرش نغني الملحون، نخاف نغني زعما ما عرفتش كيفاش، ما غنصنفش راسي في شي حاجه معينه. بوتيت وورلد ميوزيك بوكو با، زعما بحال دابا هادشي هاد اندي شويه اندي بوب، زعما فيك ان تو بتي غو دو جاز، مي تري هكا ما كاين، ما كاين اكثر في الاغاني الجايه. كنظن انا تقدر تصنف في هذه القضيه اخرى، ولكن انا ماشي من النوع اللي نقدر نغني اي حاجه في العالم. لا ما كنقدرش.
0: بلاصتك في المغرب فين تتشوفي راسك انت بين هاد الاصوات اللي ما مشاوش في لو ميم سيركوي؟ احنا هضرنا كوميرسيال او كذا، لان احنا ملي عارفين كومون اللعبه كيف غاده دابا الترند، كاين بزاف الحوايج. يعني انت هادشي يعني ساتو ستريس با، يعني انت تلقاها و سي سا برون تبارك الله.
1: بيان سور كو سا مو ستريس، باسكو شي حاجه اللي انا صراحه ما كنقدش عليها. ما عرفتش.
0: ولكن الاضواء دابا انت بديتي تتكلمي، بديت الاضواء تتسلطوا عليك، يعني انت جيتي لبلادك يعني دوزي لي ميديا، لي ميديا غيسمعك حد، غيجيبك ان فيستيفال، اون سواري.
1: وي فيستيفال اون سواري، بو سا جو بيان، مي جو با اتر دون لي ترين دو تيك توك باغ اكزومبل.
0: ولكن الناس يقلبوا على ترين تيك توك.
1: ما كنعرفش ليه، كي غندير ليه؟
0: لا ولكن على مالك هذاك الشيء ديال لي،
1: هذاك الشيء ديال الله.
0: ديال الله، يقدر يقدر دابا شي واحد اليوم تيسمع الميديا في تونس ولا في ليبيا ولا موريتانيا ولا فين ما كان تيسمع، يقدر ان مورسو يقيسو في ديك الحاله ويقطعو وتمشي، لان الناس تيجيو تيقول لك نتمنى نكون ترند.
1: لا نتمنى نكون ترند دون لو سونس، ونتمنى نوصل لبزاف ديال الناس، حيت هذيك هي الطريقه السهله انك توصل بزاف ديال الجمهور. ولكن كيفاش نديرها ما عنديش لو سافوار فير صراحه. بحال كبرت شويه على هذه الهضره، عرفتي زعما كاين اللي صغر مني كيف ما تيقولوا المصريين اشطر مني في هذه القضيه. زعما انا باقي يلاه كنت قاتل، يلاه درت تيك توك اصلا حيت بزز مني درت تيك توك، ويلاه كنشوف كيفاش خاصني ندير. و
0: ولكن تيك توك اللي بلو فيرال على على على على انستغرام.
1: هادشي اللي قالوا لي.
0: لا انا نقول لك، انا تنحط شي حاجه ما عندها حتى معنى تنوصل 1 مليون.
1: ولكن راه كيفاش؟
0: دوك ما بقيتش باغي ندير. تتخلع لان اي حاجه محسوبه عليك للتاريخ. وفير تريز اتونسيون.
1: اه وي انا حدا، انا جي اون فيديو اللي وصلت 900,000 جوستومون اللي هي.
0: انا كنت دخلت تيك توك ديالي غتشوفي لي تندير كو دي بروفيرب اللي عندهم دي تروك تراديسيونيل بلادنا، جونغ سلمات عليك لاله في السطل، قالت لك لا بغات تجي، خافت لا توحل، تشوف دي تروك بات سامبل اللي عندهم اون هيستوار. تنوصل 1 مليون 1 مليون ونمي، وهذاك الشيء خلعني وانا نوقفه. Donc tu vois, je ne peux pas. C'est des outils que je ne maîtrise pas.
1: Moi non plus d'ailleurs. Mais
0: tu vas avoir, Inch'Allah, cette thématique.
1: Inch'Allah,
0: Inch'Allah. Je suis content parce que le hadith avec toi est très Inch'Allah, quand tu reviens une fois, on va parler de choses différentes. Sarah, mon pays, je te souhaite le tawfiq. Bien sûr, les gens qui ne savent pas que aujourd'hui, ils vont savoir que grâce aux médias sociaux, un phénomène de pays, ils vont se calmer avec toi. Sur Instagram, sur TikTok. Et ils regardent la chaîne YouTube de toi. Sarah, mon pays. اخر كلمه ليك وغادي نختموا مع توحشتك. شنو تقولي لي فان ديالك والناس
1: اللي فان ديالي؟ بعدا بغيت نشكرك انت الاول.
0: مرحبا
1: بزاف والله العظيم، انا من الناس اللي كيحترموا بزاف شنو كدير كانيماتور وكجورناليست، وتنتمنى ان الناس تعجبهم توحشتك وتقيسهم تلمسهم كيف ما انا كان لو ميساج ديالي انها تلمس الناس، وكذلك لو غيست ديال او بي اللي غادي يجي. كنتمنى يكون دا هادشي شي حاجه مختلفه في الموسيقى المغربيه الحاليه.
0: شكرا لك ساره.
1: شكرا.
0: توحشتك، الى اللقاء.

لأن بعض الأماكن تروى ولا تكتشف فقط. كارت بوستال، رحلة عبر مدن المغرب، نقترب من التفاصيل التي لا تظهر في الخرائط، نكتشف وجهاً آخر للأماكن فتتحول المدن إلى حكايات. كارت بوستال مع أسماء بشري، كل سبت وأحد من 2:30 بعد الزوال على ميديا.

0: وقع الرئيس
1: مجلس النواب
2: سوني اليورانيوم.
3: كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم من قلب الميدان ومن الاستوديو نرصد نحلل
4: مع من تتحاور
3: ونقدم اليوم. الخبر كما هو
5: على قناة ميديا
3: على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع نواكب الحدث لحظة بلحظة. ميديا تيفي الخبر برؤية جديدة.
6: السهرة العربية.

0: بحبه ودوب نحبه ولولو بحبه ومدوب نحبه.
1: كأس العالم ليست مجرد بطولة، بل قصص تكتب، مشاعر تعاش، ولحظات يتابعها العالم بأسره. مع التغطية الخاصة لميديان ستكونون في قلب الحدث أينما كنتم. برامج خاصة مع أبرز الخبراء والمحللين، مراسلات في فقراتنا الإخبارية، كواليس ومحتوى رقمي متجدد يرافقكم طوال المنافسات. من 11 يونيو إلى 19 يوليوز تابعوا مونديال 2026 على ميديان وجميع منصاتنا الرقمية. سيني يبدو بلال مرميد.
2: أهلا بكم، ننطلق من المغرب تحديدا من أكادير التي احتضنت النسخة 17 للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي في دادوك. هي فرصة تمنح للوثائقي حقه. تم اكتشاف 28 شريطا من 16 دولة منتجة بحضور مخرجها أو أبطالها. بحسب المعلن، الأفلام المختارة شكلت أدوات أساسية لفهم القضايا والتحديات المعاصرة. في دادوك منذ التأسيس أطلق بهدف إعادة الاعتبار للفيلم الوثائقي و منحه المكان التي يستحقها داخل المشهد السينمائي في المغرب. ضمت المسابقة الدولية للمهرجان 9 من أفلام وثائقية طويلة تنافست أمام لجنة تحكيم، كما احتفى المهرجان بشراكة مع معهد إفريقيا بالذكرى المئوية لميلاد المخرج المصري الراحل ليوسف شاهين من خلال عروض لأفلامه، من بينها فيلم القاهرة كما يرويها يوسف شاهين. إلى مصر الآن، نجم كبير نعرفه خير معرفة خلق الجدل بعد تصريحاته التي قال فيها بأن مستوى السينما في مصر قد تراجع وبأن حال الدراما صار أسوأ بكثير مما توقعه خلال فترة غيابه. النجم محمود قابيل يغيب في كل مرة ليعود ويفضي بما يصوره من شعور بوضوح كامل، بكل الوضوح الممكن. بين مدرسة يوسف شاهين وعبقرية هوانم غاردن سيتي انتقل الفنان الكبير محمود قابيل في مشواره الفني الطويل. رجل قطع الدراما المصرية لسنوات ورؤيته للسينما حاليا تحتاج وقفة في عدد اليوم. بالنسبة لمن تفاجأوا بخرجته الأخيرة، نخبرهم بأن الكبير محمود قابيل قال ويقول آراءه بكامل الوضوح دائما وأبدا. ما تشهده السينما في مصر وفي العالم العربي من تغييرات، محمود قابيل في عدد اليوم بعد غياب دام سنوات، مداخلة تبين أيها السادة مستوى نجم عربي حقيقي. لنتابع.
3: هو في تغييرات كتير جدا طبعا، ما نقدرش ننكر ان كل حاجة في اي مجتمع بتبقى متواصلة ببعضها، يعني الاقتصاد، السياسة، الفن. بعد الربيع العربي حصل تغييرات كتير جدا في البنية التحتية بتاعت مصر، وده بيأثر طبعا، اي حاجة تأثر سياسيا او بتأثر على الفن. انا حاسس ان حاليا بعد هذه الفترة حاسس ان من سنتين كده في نوع من التوقف، حسميها انا بمصطلح عسكري، هقول في وقفة تعبوية لإعادة تنظيم القوات لمراقبة

رجعت، ايه اللي بيحصل؟ يعني اتمنى ان هذه الوقفة التعبوية ما تستمرش كتير، ما تطولش. ليه بقى؟ عشان احنا كلنا عارفين، واول واحد، الفن لا يترعرع الا في جو حرية، في مناخ حرية، ولازم نبتدي بعد هذه الوقفة. 5 سنوات دي كنت متغيب فيها في الولايات المتحدة، في نورث كاليفورنيا، في البي إيريا، في بيركلي، مع أولادي. أولادي كانوا تخرجوا من الجامعة وبيبتدوا حياتهم العملية. أنا غبت عن أولادي فترة كبيرة جدا وهم في الولايات المتحدة، وحقيقي كنت بروح أشوفهم، والمسافة عمرها ما كانت مانع للتواصل والحب، إنما دي كانت فرصة بالنسبة لي إن أنا أكون القاعدة اللي هم قاعدين عليها عبار مع الأجنحة بتاعتهم تكبر ويطيروا لوحدهم. وتم منهم الحمد لله طارم، خدت 4 سنين. أنا سافرت في بداية 2014، يعني بعد الثورة وبعد تغيير الأوضاع. الجانب الشخصي حقيقة تغلب على الجانب الفني، ولازم أعترف بكده. بالنسبة لي أي حاجة ما كانش هتمنعني أن أنا أقعد الفترة دي مع الأولاد. أنا في سنة 64 في الأسكندرية وعلى شاطئ العجمي التقيت بالمخرج يوسف شاهين، كان ضيف على سيدة فاتن حمامة الله يرحمهم جميعا، وطلبني ان انا اقوم ببطولة فيلم فجر يوم جديد مع مدام فاتن حمامة، وابتدينا نعمل البروفات، ورحت مصر وخدت دروس في الإلقاء مع المرحوم الأستاذ عبد الوارث عصر. ابتديت نعمل أعداد سيناريو مع مدام فاتن حمامة. مدام فاتن سافرت مرة واحدة في إسبانيا وما كانتش حتى اعتذرت عن الفيلم، فالأستاذ الشاهين جاب مدام سناء جميل وطلبني في مصر ان انا اروح له، وقعدني على ترابيزة وجاب مدام سناء جميل قدامي. هي ما تعرفش ان انا بتحدث الفرنسية، وقف قعدتها وبعدين قال لها بالفرنساوي كيست تو بونس، فقالت له إلي مينيوم ستانجوس. طبعا انا سمعت الكلام ده انهارت قدامها، كنت مبرمج نفسي ان انا هخش السينما بطل مع مدام فاتن حمامة، وقصة كانت عجباني جدا بتاعت فجر يوم جديد. اذا بمدام سنة جميل قالت ستانجوس، فالاستاذ الشاهين لحقني وقال لي هتيجي معايا وهتقدم في معهد السينما وهتعمل انترفيو وهتبتدي تشتغل معايا ورا الكاميرا. في نفس الوقت كنت مقبول في تجارة الاسكندرية، وفي نفس الوقت كنت مقدم في كلية الحربية، فستي لاني دو شوا يعني الاختيار، فاخترت الكلية الحربية. في 67 وده بقى الكونكسيون التانية اللي حصلت. بعد 67 انا كنت اتصبت، وبعدين واخد اول اجازة ليا وراجع العجمي. اتصبت في الحرب في 67، واول اجازة اخدتها كان في اخر الصيف تقريبا، ورايح المصيف اللي انا كنت فيه، ولقيت عربية بتقف قدامي بينزل منها يوسف شاهين. طبعا هو كان فاكر ان انا السوشيت، ما عرفش مين اللي قال له، وانا عشان ما رجعتش مع الناس كلها قالوا له محمود قبيل السوشيت، فجاله نوع من الصدمة وقعد يقول لي انت ده انت. قلت له ايوه جو، يا انكل جو. راح مزعق فيه قال لي يعني ايه انكل جو؟ هو كان لما قابلته في 64 كنت بقول له انكل جو، فقال لي لا ما تقوليش انكل جو، تقولي جو على طول، انت عامل زي الفحل وتقولي انكل جو. صلة استمرت مع يوسف شاهين العصفور. قال لي انت في العصفور على طول. ما ننساش ان مثلا الفيلم ده اتعمل بعد لسه كنا حرب، خارجين من 67، هزيمة 67، وبعدين قاعدة بناء قوات مسلحة في حرب الاستنزاف، حرب اكتوبر. كان كل الافلام يعني لو تفتكر سيادتك طبعا فاكر الفيلم بتاع علي عبد الخالق اغنيه على الممر، فكان في اتجاهات كلها عن هذه الفتره. تاني فيلم عملته برضو كان حب تحت المطر بتاع الاستاذ نجيب محفوظ واخراج الاستاذ حسين كمال. العصور قبل 67، حب تحت المطر بعد 67، ولقينا في افلام كتير قوي. يعني مثلا في فيلم انتجه الاستاذ رمسيس نجيب رصاصه لا تزال في جيبي، بقى في افلام طبعا بتطلع يعني كانت الافلام تغلب عليها زي ما حضرتك قلت السياسه والامور في البلد. في تراجع ولازم الواحد يبقى صريح مع نفسه، ويبقى في تراجع وفي تنويع. الواحد بيتساءل، يعني مش عيب الواحد يتساءل. يعني انا كنت بسال الله يرحمه الاستاذ كمال الشناوي مثلا، لقيته هو بيقول لي انت شايف ان المود اتغير ازاي في القصص والمواعيد مواضيع؟ قلت له ليه يا استاذ كمال؟ قال لي الجمهور عاوز كده. خبيش عليك، انا لما رجعت من امريكا

أنا بسأل منتج مخضرم يعني، وكان له شغل مع الأستاذ رمسيس نجيب، فبيقول لي الحمد لله على السلامة وبتاع، قال لي أصحابك كلهم قاعدين في البيت. قلت له على طول انطباع، قلت له في ماتش الأهلي بيلعب الزمالك ولا حاجة؟

0: طب المنتجين فين؟ قال لي ما الناس المنتجين ابتدوا يتجهوا في اتجاهات ما يريد الجمهور، وجمهور عاوز الحاجات اللي هي موجودة دلوقتي. كنت بقول في بعض أحيان كتيرة جدا لمخرجين أصدقاء ليا حبا فيهم، أقول له يا فلان أنت مخرج مش ترزي، مش جاي عشان تفصل خياط عشان تفصل طيب تفصل دور على قد البطل اللي أنت موجود فيه، يعني أنت مبدع. بكل أسف في بعض المخرجين اللي هم عندهم حس فني عالي انخرطوا في هذا المجال، إذا كان للنجمة أو للنجمة. في نجمات برضو بتعمل كده، بتطلب ان يكون مخرج معين يعمل لها دور معين وبالطريقة المعينة. في بعض المخرجين، انما في بعض المخرجين طبعا رافضين حاجة زي كده، وفاهمين يعني ايه مخرج، وان عمره ما هيسمحوا لنفسهم انهم يبقوا بيفصلوا على قد البطل بتاع هذا العمل. يعني دلوقتي بقى الشركات الاعلانات هي الاساس، مش الدراما هي الاساس. شركات الإعلانات يقولوا مثلا فلان الفلاني لما بيصر بيجيب لنا إعلانات كتيرة، فاكتبوا له أي كلام يعمل أي كلام عشان إيه ننزل الإعلانات. أنا أصلا ما انتغس بها دي تو.
1: من مصر أعود للمغرب لأستضيف المخرج والمبدع المغربي الأمازيغي طارق الإدريسي. مسار يختلف عن مسارات أغلبية المخرجين المغاربة. ابن الحسيمة تعرفت عليه من خلال أعماله، وتحديدا من خلال فيلمه الوثائقي الريف 58-59 تعددت التجارب، ثم جاء فيلم ساوند أوف بيربريا. من هو طارق الإدريسي وكيف ولج عالم السينما؟ نسمع إذن لواحد من ضيوف العدد، المخرج طارق الإدريسي.
2: تولدت في الحسيمة، مدينة صغيرة، الثمانينات، كبرت في الثمانينات التسعينات، وكنت مضر شي حاجة بحال الآباء، كانت واحد لابريسيون عائلية باش تقرأ تهز ديبلوم لا ليسونس ومن بعد تولي موظف. ولكن أنا كنت شوية مضر، ما كنتش باغي، سميتو مازال ما عارف شنو باغي ندير. جات الفرصه نمشي لاسبانيا، مشيت صغير 19 20 عام، سميتو ايليغال غير شرعيه، حارق جات من حرقه، كانوا كيحرقوا الوراق ديالهم، كتولي ما عندهمش ليدونتيتي، بحال اللي كتولي كتبني راسك من جديد. وانا عرفت كانت عندي واحد سميتو العرق ديال واحد حس سميتو ارتستيك. ومفقط مشيت لاسبانيا لقيتو كان واحد المره واحد صاحبي كان كيقرا في واحد المدرسه السينما، كان خصهم يديروا واحد الكورميتراج، كان عنده ان بيرسوناج كيشبه ليا. مشيت مثلت كنت في بلاطوك، وداك هذيك لا سونساسيون كوبي زيد نتا تحرك زيد لا كاميرا اكسيون، صافي قلت هادشي اللي خصني ندير. انا سولت على ديك المدرسه، مشيت سجلت فيها. العام الاول كانت سينما بصفه عامه، حتى انا فوقاش مشيت للمدرسه ما كنتش عارف بانه ندير الاخراج. قلت لهم راه مضر شويه، قالوا لي دير واحد ان كور جينيرال ديال السينما. والعام الثاني كان سبيسياليتي 35 مليمتر على ليبوك، ولا دير وثائق. السينما دابا هي في حد ذاتها راه ماشي كنطلعوا الصواريخ، ماشي كتبني القناطر، كاين كيلكو ريغل خصك تحترمهم، ولكن الخدمه راه كاينه في كرياتيفيتي. انا فوقاش قريت العام الاول السينما، من بعد كانت 35 مليمتر ودوكومونتير، باين بانه 35 غادي تقاضى، بانه باين داك الشيء راه جاي الديجيتال وهادي. فضلت مشيت عند وثائقي. كان واحد غنقولوا بحال واحد لا نيسيسيتي نعاود بزاف الحوايج اللي وقعوا في الريف، لا تراديسيون اورال الجدود ديالنا، ولكن هذيك لا تراديسيون كتمشي ما كتبقاش بحال نمشيو من الشفاهي سوكي فيزيك مصور الاوديو فيزويل. الوغ كاين بزاف الحوايج خصنا، كان بحال شي واجب ارهج سموم، حيت انا كنت كنسمع منين كنت صغير بانه في الحرب ديال الريف كانوا كيضربونا بالسم الاسبان، اول مره في التاريخ اللي غيضربوا بديك الماده هذه لا بوبولاسيون سيفيل، حيت كانت واحد التجربه في لا غير مونديال ومنعوها. اولا هذاك الوثائقي كانت فكره عندي، واحد صاحبي خابير رادرس كان صحفي، عاودت ليه القصه، وقتها هو كان باغي يدخل العالم ديال الوثائقي. وقفنا بجوج الخدمه ديالنا، انا وقفت الخدمه، كنت خدام في واحد السونتر كولتوريل في طريخون ديالوس في اسبانيا، وقفت الخدمه ديالي، هو وقف الخدمه ديالو كصحفي. جينا للحسيمه صورنا لي ديرنيير تيموان ديال هذيك الحرب هذيك، كتعرف كاين ريتم ليستوار، بقينا كنقطعوا وصلنا، حاولت ما امكن ما نديرش فوا اوف، كاين شي فوا اوف صغيره.

0: جوست بويتيك، ولكن نحاول نعطي بزاف ديال تسمى الهضره لكل شيء، حيت السيناريو ما مكتوبش بوا اوف ولا كان ان بيرسوناج برانسيبال. كاين بزاف ديال الناس كيهضروا كيهضروا السيناريو كيمشي كيتطور حتى الخساره. قبل هذه واحد 8 سنين ما كانوش بزاف ديال الافلام الوثائقيه كاينين، ما نقدرش نقول سميات باش ما ننساش شي واحد يبقى فيه الحال، ولكن لحد فهاد 5 سنين 7 سنين الاخريه كاينين. نقول لك بلا حساب واحد 4 ولا 5 الوثائقيين زوينين بزاف في هذه الحاله ديال 58 59 في الجينيريك. راه كاين واحد عدد الناس كبير اللي خدموا معايا جينيريك، وسورتو جا واحد الاطار ديال هيئه الانصاف والمصالحه. الوغ كانوا معايا الناس صحفيين كتاب الناس اللي خدموا التاريخ
1: ريفت 158 59 كظن بانه كل طرف عطيتيه حقه في انه يشرح وجهه النظر ديالو.
0: قاصح دابا المعادله 100% زعما ما كايناش، راسي امبوسيبل دير حاجه بيرفكت. رخت انا انسان، حتى انا كنقدر نميل شي حاجه لواحد اون بلوس. راه كاينين الناس راه عانوا، راه هذاك بنادم اللي عانى سنين ما هضرش لا شي مرات كتقلي هذه القضيه نو كنقدم شي خدمه ومن بعد يجي شي واحد عندي لا ما درتش على هذه وعلاش، كنقولوا انا ماشي قاضي، راه ماشي في المحكمه، ما نقدرش نعطي الحق لكل شي الناس. انا جوست كنقدم واحد المشروع، واحد الحدث تاريخي وفق الرؤيه ديالو. من بعد نبدا سير خدم، دير الباح، سير قلب على هذه.
1: من بعد اشتغلتي على وثائقي اخر.
0: خديجه.
1: رحله خديجه ياك. واش كنت انت راضي على النتيجه ديال هذا الفيلم اللي ما لقاش على كل حال نفس الاقبال على الاقل الجماهيري ديال الريف 58 59؟
0: سولتيني واش انا راضي؟ انا جميع الافلام اللي كنخدم عمر ما كنكون راضي، عرفتي؟ انا كنتعذب فاش كنتفرج مع الناس، كنتعذب فريمون. عرفتي انا شي واحد كنشوفه كيقول الفيلم ديالي مزيان كنخلع. انا الا قلت الفيلم ديالي مزيان، انا الا درت فيلم يعجبني بحال هذاك السيد نتاع الفيلم لو بارفا صافي غندوب. انا يمكن تقول فيلم عجبني عادي، شي مرات حنا دي بروفيسيونيل كنكونوا في نفس القاعه نفس الفيلم، واحد كيقول لك هكا، واحد كيقول واحد عجبه، واحد هذا الفيلم كيتمشى اكثر من 58 59 من كمل كورونا شي 5 ولا 6 نتاع لي بروجيكسيون. باغ اكزومبل البنات لي فام سورتو لي فيمينيست كيموتوا على هذا الفيلم، وبزاف الناس عجبهم هذا الفيلم يقولوا هذاك الريف 58 بزاف ثقيل والمشاكل والاخر. وكاين العكس عاود، كاين واحد الببليك اللي عجبو الريف 58 59 هذا كيقول لك ايوا هذه رحله الاخر خفيف. سي با لو ميم ببليك اعلاميا وفي المغرب وريف 58 59 بغيزي لو سيلونس مثلا مره اللي كيعجبني الحال 3 شهور 4 شهور يعيطوا لي يمشي جامعه في استراليا في كندا في انجلترا. حاولت نقرر الحريه ديالي في هذا الفيلم هذا، وكان ديما ان كومبا مع التصنيف هذا، ان كومبا في السيناريو، ان كومبا مع ديريكتور دو فوتو، ان كومبا مع لا برودكسيون، ان كومبا مع الممثلين. ديما انا كنحاول نجبد عندي، كنت بحال وثائقي من ناحيه حاولت نصور بزاف ما الا لاحظتي ما خدمتش لي تريبي لي ماشين وهادي كاميرا باليد موفمون. مثلا واحد الحاجه اللي درتها اللي من بعد في المونتاج كانت قاصحه بزاف هي بحال فاش كنهضر على الوثائقي الممثلين كنت كنعطيهم الحريه في لي ديالوج، شي مرات كنعطيهم الموضوع وكبداو كيهضروا كنمشي وكنصوروا فهمتيني اختي يكملوا لا سيكونس عاد كنعاود معاهم اوكي هاد المره نعاودوها بهذه الطريقه ولا نقصوا ولا عاود لي هادي. الوغ فوقاش مشيت المونتاج كان عندي داك الشيء بحال الوثائقي نيت. الوغ في الاول خرجت واحد الفيلم شي فيه شي 140 دقيقه
1: ساوند اوف بربريا. علاش صوت بربريا وماشي صوت الامازيغ؟
0: هو الصراحه دابا اللي كيفهمتي فينا راه مكتوب لتحت دريز ثامزغا. دريز هو لا فيبراسيون. ثامزغا ثامزغا هي بلاد ولا فين كيعيشوا الامازيغ تما الافريقيه. فوقاش مشيت ندير لا ترادكسيون لا عجبني هذا العنوان ساوند بلونغلي وبربريا بسبانيولية راه ماشي راه مخلط لا بربريا بسبانيولية. عجبني هذاك العنوان حيت كيبيع وكيثير النقاش بالعاني. السينما ما يقدرش يكون بوليتيكمون كوريكت راه ما يمكنش، حيت كنديروا الفن وكنبدعوا خص يكون شويه نتاع. دابا حنا خصنا نبدلوا لا كونوتاسيون ديال الكلام. فاش كنقولوا لا كونوتاسيون زعما بانه ولا شي واحد كيقول لك واحد الهضره عندنا واحد كونوتاسيون خايبه، حنا خصنا نهزوا هذيك الكلمه ونقلبوها عليهم. ماشي شاك فوا يقولوا باربار بيغبيغ وانت تخلع ماشي مشكل فهمتيني، خصك تهزها وتقلبها. نعطيك واحد المثال مولاتو في كوبا. مولاتو هو البغل.

0: فوقاش كي في كوبا فوقاش كيتزوج واحد ابيض ولا وحده بيضاء ولا العكس كيولدوا كيقولوا مولاتو. على ليبوك كانوا كيضحكوا بها، دابا مولاتو تقول شي واحد ولا شي واحد تقول لها مولاتا لا هو طوب ديال الزين، كلمه عطاها واحد لا كونوتاسيون زوينه. وكاين بزاف ديال الامثله، مثلا مورو، مورو هما اسبانيول كيقولوها المغاربه واحد الطريقه قدحيه. لو لو تود ان موفمون ناسيوناليست نتاع لي مور دابا ولا العز، فهمتيني العز ديال المغاربه هذه الكلمه هذه. واحد القضيه اخرى ونيفو في اللسانيه ترى ماشي واضح، كاين اللي كيقول لك لا بربر واحد بوحدو خرجت لي الريفيه شتي، كاين اللي كيقول بربر بوحدو وبيغبيغ بوحدو، ماشي متفقين في هذا. ونديك واحد القضيه اخرى، مزيان هذا النقاش مزيان. واحد القضيه اخرى راه فوقاش كتقلب دابا الهضره هذه بربر، راه كانوا كيقولوا على الرومان والاغريق للناس ما كيقدروش يحكموا عليهم، ولكن هما اون فيت سون دي زوم ليبر. دابا نقول لك صراحه دابا دير فيلم بالامازيغيه راه سميتو سي اون كيستيون اكزيستونسيال، هذا اللي كنقولوا درنا فيلم بعدا نخليو الناس اللي غايجيو من بعد نتخلصوا حنايا مزيان، تخلصنا شي حاجه في الصالير ديالنا وداك الشيء مزيان. لوغيست الا جات شي حاجه مرحبا. صورنا في الحسيمه، صورنا في الرباط، كاين كيلكو بريز افران، واحد الجبل هنايا مشينا صورنا واحد التايم لابس ديال النجوم تيشكا. ونقول لك 60 70% ديال الفيلم ماشي ارفود ارفود النواحي. انا كنفكر حنا في البدايه كي قلتي انت يا ديال واحد 10 سنين فوقاش اول كانوا التجارب، ولكن هذوك ديال الكاسيت، ولكن فريمون دي فيلم هكا بهذا المستوى هذا واحد 10 سنين 12 عام. عرفتي دابا حيت ما كاينينش بزاف السينما على الريف، ما كاينينش بزاف، كنتلاقى مع الناس كل واحد الفكره وهذه في الدار في العائله مول الحانوت في المرصى عارف في الناظور. انا كنقول لهم راه عرفتي انا شحال عندي دابا في العمر، انا شحال غادي نعيش واحد 20 30 عام، ممكن نزيد واحد جوج ثلاثه اربعه الافلام الا بقينا في الصحه مزيان. ما نقدرش نعاود كل شيء، راه يلا كي قلت لك حنا كنوجدوا لو تيغام، وماشي كنقولوا غير الامازيغيه سينو السينما المغربيه. انا عندي ديجا دي سيناريو ماشي ولا بدي يكونوا بالامازيغيه. دابا واحد السيناريو اللي خدمت فيه دابا ما في شويه الشلحه ديال الجنوب الشرقي واحد شويه، ولكن لو غيست ماشي عادي. وعندي واحد الفيلم اخر فيه غير الاسبانيوليه والدارجه، واحد نوتريستو بزاف الافكار اللي كتبهم.
1: اختم العدد بسينما التحريك توي ستوري 5، توي ستوري الجزء الخامس، حقق ايها الساده 160 مليون دولار في شباك التذاكر خلال عطلة نهاية الأسبوع في أمريكا الشمالية. هذا الفيلم وهو فيلم تحريك سجل في أمريكا الشمالية في عز فترة كأس العالم رقما قياسيا جديدا للسلسلة، حقق أيضا أكبر عائدات في أول عروض عطلة نهاية الأسبوع خلال العام الحالي. توي ستوري الجزء الخامس من السلسلة السينمائية تفوق على الأجزاء السابقة فيما يخص تحقيقه أكبر قدر من الإيرادات في افتتاح عروضه، متفوقا على توي ستوري 4 الذي حقق خلال انطلاق عرضه 120 مليون دولار في العام 2019. كذلك نجح الفيلم في جمع 152 مليون دولار حول العالم في عطلة نهاية الأسبوع، ليصل إجمالي الإيرادات العالمية إلى 312 مليون دولار. أحداث توي ستوري 5 تتمحور طبعا حول الصعوبة التي تواجهها الألعاب التقليدية في ظل اعتماد الأطفال المتزايد على التكنولوجيا والأجهزة الرقمية، إذ يجد راعي البقر وودي ورائد الفضاء بوز لايتير بوز ليكلير بالنسبة لمن ألفوا الترجمة الفرنسية مع بقية الألعاب أن صداقتهم ومكانتهم في حياة أصدقائهم باتت مهددة بسبب جهاز آيباد. نعم، إيقاع آخر في عمل من سينما تحريك حقق كل هذه المداخيل، علما بأن سلسلة توي ستوري هي إحدى أكثر سلسلات الأفلام تحقيقا للأرباح لشركة ديزني. الأجزاء الأربعة السابقة كانت قد حققت مجتمعة إيرادات تجاوزت 3 ملايير دولار، كما حققت ملايير أخرى من مبيعات المنتجات المرتبطة بها. هل تتخيلون الآن حجم هذا الاستثمار؟ ألعاب وسلسلة تحريك تحقق كل هذه الأرقام. السلسلة بدت أنها وصلت إلى نهايتها مع توي ستوري 3 في العام 2010، إلا أن ديزني قررت إحياء السلسلة بعد 9 سنوات، ونجحت في رهانها بعد تجاوز إيرادات الفيلم الرابع حاجز المليار دولار في شباك التذاكر. ومن شبه المؤكد أن يحقق

الجزء الخامس نتائج مشابهة أو أكثر، أي أن يتجاوز على أضعف تقدير حاجز المليار ونصف المليار دولار. ميزانية الجزء الخامس من سلسلة تحريك توي ستوري بلغت 250 مليون دولار، أي ربع مليار دولار. يدفعون هذا المال ليربحوا أضعاف أضعافه. إلى ملتقى.

0: ميدي ان ضفاف اخرى. شكري البكري.
1: ضفاف اخرى، برنامجكم الثقافي على اثير ميدي ان، وهي ضفاف اخرى لانها ضفاف بدون سواحل. اليست الضفه هي الساحل قاموسا؟ اجل، ولذلك فانها ضفاف اخرى، لان تلك الاخرى هي الاهم لانها دون سواحل.
0: ضفاف اخرى،
1: اهلا بكم. شهدت مدينة طنجة السبت 20 يونيو الميلاد الفعلي للهيئة الوطنية لتراجمة المغرب، لتكون أول هيئة من نوعها تنفتح على جميع المترجمين المغاربة بشتى مشاربهم واختصاصاتهم ومجالات اشتغالهم، من ترجمة تحريرية وثورية وتتبعية وإشارية. وبعد سنة من الإعلان عن تأسيسها شهر ماي 2025، استكملت الهيئة إذن هيكلتها العامة الأسبوع الماضي، بما في ذلك المصادقة على النظام الداخلي وميثاق الشرف وتشكيل المجلس الوطني ولجان العمل الدائمة. الهيئة الوطنية لتراجمة المغرب، إطارها التنظيمي وأهدافها وانشغالاتها، مع رئيسها الدكتور الطيب بوتبقالت الأكاديمي الباحث والمدير السابق لمدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة. أستاذ الطيب بوتبقالت، مرحبا بك في هذه الضفاف.
2: أهلا وسهلا أستاذ شكري، وشكرا على هذه الاستضافة الكريمة.
1: مرحبا. إذن هو الجمع العام كان قد نعقد أسبوع الماضي يوم السبت 20 يونيو.
2: صحيح، هذا الجمع العام الذي يأتي مباشرة بعد الفترة التأسيسية للهيئة الوطنية لتراجمة المغرب، وكان الهدف منه هو في الحقيقة استكمال الهيكلة العامة لهذه الهيئة، حيث أن الآن تقريبا، يعني لا أقول تقريبا، ربما لم يبقى شيء الكثير في تغطية ما يجب تغطيته فيما يتعلق بالهيكلة العامة التي ستسير أنشطة الهيئة الوطنية لتراجمة المغرب، من لجان، من ميثاق شرف، من نظام داخلي، من الهياكل الجهوية، بحيث أن الجهات المملكة كلها حاليا ممثلة يعني جهويا بالهيئة الوطنية لتراجمة المغرب عن طريق ما يعني نسميه نحن يعني المسؤول الجهوي للهيئة الوطنية لتراجمة المغرب،
1: يعني فروع جهوية،
2: فروع جهوية تابعة للهيئة. نعم، هذا شيء أساسي.
1: لكن الهيئة مقرها الرباط.
2: الهيئة مقرها بالرباط طبعا، وبطبيعة الحال كمختلف يعني نقول الجمعيات في إطار ظاهرة 1958 يمكن تغيير المقر في حال ما إذا كان ذلك
1: مطلوبا
2: في حالة.
1: كم عدد أعضاء الهيئة الآن؟
2: الأعداد في تنامي مستمر ولله الحمد، بحيث أنه لا يستقر على رقم نهائي، وإنما يعني الآن في حوالي 80 عضو الذين انخرطوا، ولكن عدد كبير منهم يعني أبدى رأيه وأبدى رغبته في الانضمام إلى الهيئة، ونحن لا نعتبر الرغبات وإنما ننتظر أداء واجب الاشتراك في الهيئة. بعدها مباشرة يصبح بطبيعة الحال المنخرط، بعد ما لا يمكن الانخراط هكذا، حتى واجب الانخراط هو عنصر من العناصر الأساسية في طلب الانخراط، لأنه ننظر أولا إلى سمعة الذي يطلب الانخراط، ثانيا المؤهلات الجامعية، لابد وأن تكون له مؤهلات جامعية التي ينظر إليها على كونها حجر الأساس في الانتماء إلى الهيئة الوطنية لتراجمة المغرب. وبدون شك أنك طلعت على قانونها الأساسي، ولأننا نترجم من العربية والأمازيغية إلى اللغات الأجنبية، ومن اللغات الأجنبية إلى اللغتين الرسميتين الأمازيغية والعربية، وبالتالي فإن هناك من المنخرطين من يتقن العربية ولغة ثانية بالنسبة ليه هي إما نقول الأمازيغية السوسية أو الأطلس المتوسطية أو الريفية. نحن نعتبر من هو في هذه الوضعية مترجما. قد نحتاجه على أي حال، لأنه يتقن اللغة الثانية المغربية الأمازيغية، ونحتاج إلى من يترجم، خاصة الترجمة الفورية كما تعلم إلى الأمازيغية حاليا مطلوبة، وعدد كبير من المؤسسات سواء الرسمية وحتى القطاع الخاص يعني لهم رغبة أكيدة في أن يزودوا بمن يترجم ترجمة فورية إلى العربية أو بعض المرات إلى الفرنسية انطلاقا من الأمازيغية أو إلى الأمازيغية.
1: سنعود إلى اللغات وخاصة اللغة الأمازيغية والحسانية، لكن نبقى الآن فيما يتعلق بالجمع العام. الجمع العام تمخض كما قلنا عن المصادقة على النظام الداخلي وميثاق الشرف، كما تمخض عن تشكيل المجلس الوطني ولجان العمل الدائمة. هي خمس لجان،
2: وهذه اللجان الخمس لجان منبثقة أصلا من النظام الأساسي أو القانون الأساسي للهيئة الوطنية لترجمة المغرب، ولكن هناك لجان أخرى التي يمكن يعني هذه اللجان نعتبرها لجانا يعني مؤقتة لأداء غرض معين. فبالتالي هناك لجان دائمة يعني أفرزتها يعني المضامين ومقتضيات القانون الأساسي، وهناك لجان أخرى إضافية عند الحاجة يمكن أن نلجأ إليها، وهذا ما نص عليه حتى القانون الأساسي. والآن يعني بصفة إجمالية كان أكثر من 8 لجان حاليا، منها ما هي قارة ومنها ما هي مرحلية.
1: وانطلاقا من الجمع العام الذي انعقد في 20 من شهر يونيو يعني يوم السبت الماضي، شرعت الهيئة في عملها فعليا في تفعيل برامجها وأنشطتها. ما طبيعة البرامج والأنشطة التي تعتزم القيام بها الهيئة الوطنية لترجمة المغرب؟
2: كل ما يتعلق بالأنشطة التي تنسب والتي من المنتظر يعني القيام بها من طرف ومن قبل الهيئة الوطنية لترجمة المغرب منصوص عليها في القانون الأساسي الذي عليه وبناء عليه انطلقت هذه الهيئة الوطنية للترجمة المغربية. وأنا في عجالة شنو نقول لك هاد يعني المهام مثلا الدفاع عن حقوق وحريات الترجمة المغاربة، وهنا عندما أقول الترجمة المغاربة سواء كانوا في المغرب أو خارج المغرب، يعني مفاتحة على كافة ترجمة ومختلف يعني أنواع الترجمات سواء كانت اقتصادية، ثقافية، سينمائية، سياحية، يعني جميع إضافة حتى لغة الإشارة. نحن منفتحون على كافة يعني الترجمات، ويعني الهدف الأساسي هي تنمية وتعزيز يعني الكفاءات والإصرار على مواكبة الانفتاح المغربي على العالم ونشر ثقافته ومميزات يعني حضارته بكافة اللغات الممكنة، وهذا ما يدخل وأنت تعرف ذلك في إطار ما يسمى بالكوميونيكاسيون انتركولتوريل، يعني التواصل بين الثقافات. التواصل بين الثقافات يمر وجوبا عبر الترجمة، ما في ذلك من شك. ونحن انطلاقا من هذا يعني أسسنا هذه الجمعية التي يناط بها كل ما يتعلق بالترجمة من وإلى لغاتنا الوطنية إلى اللغات الأجنبية، ومن اللغات الأجنبية إلى لغاتنا الوطنية. ذكرت قبل قليل أنت حسانية، نعم حسانية واردة، غير احنا الآن نقول على المستوى الدستوري هناك لغتان رسميتان كما تعلم العربية والأمازيغية، لكن الحسانية وبدون شك يعني من القدام يعني لا أحد يدري، لأن المغرب الحمد لله غني بلغاته وثقافته وبروافده على مستويات متعددة، نواكب ذلك عن كثب، ما كاين حتى إشكال. مثلا أقول لك ربط العلاقات والتشارك، مثلا التعاون مع منظمة جمعية المجتمع المدني المغربي ذات الهدف المشتركة على الصعيد الوطني والدولي، هذا يدخل كذلك في مهام هذه الهيئة. الإسهام في تنمية البحث العلمي والأكاديمي والمهني في علوم الترجمة والتواصل بين الثقافات، لأنه كيف ما كان الحال هادو مترجمون ينتمون للنخبة المثقفة. النخبة المثقفة لها دراية كافية بأحداث العالم، بوقائع، بتربية، بالعلوم، بكل بالاقتصاد، وبالتالي هي منفذ إلى تنمية قدرات وكفاءات المغاربة في كل المجالات. تنظيم دورات تكوينية لفائدة المترجمين وتطوير مهاراتهم العلمية والتقنية بهدف إعدادهم لسوق الشغل، وهذا شيء أساسي. العمل على توفير فرص التدريب والشغل بالنسبة للخريجين والطلبة المتخصصين في هذا المجال ديال الترجمة وحتى التواصل بين الثقافات. تشجيع حركة النشر بجميع أشكاله في مجال الترجمة والتواصل بين الثقافات. العمل على ترسيخ وتعميم ثقافة أخلاقية المهنة في أوساط المترجمين، وهذه المشكلة ديال الأخلاقية المهنة شيء أساسي، خاصة بعد ظهور دابا أنت تعلم ذلك جيدا يعني الانتليجنس ارتيفيسيال، هذا مشكل حقيقي الآن مطروح على أكثر من صعيد، ولكن في الترجمة كذلك نعاني منه ونجد بأن هناك فراغ يعني ل ذلك البعد الأخلاقي الأساسي. وفي بدون شك أن في الإعلام نفس الشيء، العمل أو تشجيع الحركة ديال النشر كما قلت، ولكن هناك كذلك العمل على ترسيخ وتعميم ثقافة يعني ما يمكن أن نسميه الاستشارات في مجال الترجمة والتواصل الثقافة. وكاين مسألة أخرى، نحن نناصر القضايا العادلة ومناهضة كل أشكال العنف والتمييز والتطرف. باش نكونوا واضحين، الهيئة الوطنية لترجمة المغرب لا تنتمي إلى أي حزب سياسي ولا نقابة، وليست امتدادا لأي إدارة. نحن ننتمي إلى البنيات المجتمع المدني المغربي كما تم تصديرها في الظاهر 1958.
1: هي إذن إطار مستقل للهيئة الوطنية لترجمة المغرب، هيئة إطار مستقل منفتح على جميع المترجمين المغاربة بشتى تخصصاتهم الترجمية مثلما ذكرت آنفا. وهؤلاء المترجمون المغاربة يشكلون شريحة واسعة، وظلوا لسنوات يعملون في غياب أي إطار تنظيمي، باعتبار أن الإطار التنظيمي الوحيد الذي يعرفه القطاع هو جمعية التراجم المقبولين لدى المحاكم المعروفة اختصارا بالتاج. جمعية أسست عام 2002، لكنها تقتصر كما يدل على ذلك اسمها على التراجم المقبولين لدى المحاكم، علما بأن هناك مشروع قانون يؤطر هذا القطاع يدعو إلى تأسيس الهيئة الوطنية للتراجم المحلفين. بغض النظر عن مشروع القانون، وبالنظر إلى أن مهنة الترجمة لا تنحصر فقط في الترجمة القضائية، بل هناك مجالات عديدة من ترجمة أدبية واقتصادية وسياسية وإدارية وغيرها، سواء في الترجمة التحريرية أم الثورية أم التتبعية. وبالتالي سؤالي، أليس هناك إشكالا في التنظيم القانوني لمهنة الترجمة في المغرب؟
2: تمت الإشارة إلى هذه النقطة وأشكرك، لأنه سؤال وجيه جدا، وهو في الحقيقة في الصميم يعني هاد نقول الهم أو هذا الهدف الذي نسعى إلى الوصول إليه وتحقيقه لفائدة الجميع، لفائدة جميع المحترفين والمهنيين في هذا المجال. وسبق للهيئة الوطنية لترجمة المغرب أن شاركت تلبية لدعوة هيئة التشريع بالبرلمان المغربي في إعداد المشروع الذي ذكرت، وهو الآن عليه حال أصبح قانونا، قانون لتراجم المحلفين. احنا تنقلوا بأن يعني طلبنا، يعني طلبنا عبر مقالات، عبر تدخلات، عبر دراسات، بأن ينكب المشرع المغربي على إيجاد تعريف قانوني للمترجم المهني على غرار الصحفي المهني. يعني لو جورناليست بروفيسيونيل يعني دو افوار كوم كوريسبوندون ان تراديكتور و انتربريت بروفيسيونيل. ما كاينش. أنا تقول لهم مزيان يكون الترجمان محلف في إعلان مهيكل وهذا ومؤطر قانونيا مزيان، ولكن كاين واحد العدد من المترجمين ليسوا في تخصص الترجمة.

0: رجيم المحلفين الذين يشتغلون ولهم مكانة وازنة في تربية وتنمية يعني ذلك الشعور الذي المشروع الانفتاح المغربي على الخارج بمختلف لهجاته ولغاته وثقافاته وذلك عبر الجسر ديال الترجمة. هذا ما في ذلك من شك. إذا نحن نطالب وندافع ونقول ونحث وأن يعني نركز على هذا بإلحاح أن يكون للمترجم المهني يعني تعريف قانوني تعريف قانوني وليس فقط غير واحد الرخصة يعني إدارية وفعلا ويمكن يمارس الترجمة ولكن ما عرفنا كيفاش. لا لا خص تحصين هذا المجال هذا بإطار قانوني معقلان ومعاصر لتربية الأجيال الصاعدة في كل المستويات لأن كيفما كان الحال دائما وراء يعني العمل الترجمي هناك رصيد معرفي أساسي وبالتالي لابد أن نمر عبر القنوات والأطر القانونية التي يعني تؤطر لهذا التخصص التي تفرضه الحياة المعاصرة.
1: طبعا هي الترجمة ليست نقل للكلمات أو للجمل والعبارات إنما هي آلية معرفية ثقافية متكاملة.
2: ميديا ضفاف أخرى. شكري البكري.
1: أستاذ بوتبقالت طيب بوتبقالت رئيس الهيئة الوطنية لترجمة المغرب أجدد الترحاب بك في هذه الضفاف. أشرت آنفا إلى الأمازيغية وتركيز الهيئة على الترجمة من وإلى هذه اللغة الرسمية المنصوص عليها في الدستور المغربي وفي هذا الإطار أذكر بأنكم قد وقعتم اتفاقية مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أظن في 11 من شهر يونيو الجاري.
0: نعم هذا حدث كبير جدا ومهم جدا
1: هذه داخلة في الشراكات الاستراتيجية الكبرى للهيئة
0: داخلة في الشراكات الاستراتيجية وفي صميم تخصصها. ووجدنا الإخوة في

0: المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يعني أذان صاغية واستعداد ورغبة صادقة في أن نعمل يدا في يد لدفع قدما إلى تمكين اللغة والثقافة الأمازيغية من يعني ما تستحقه من العناية ومن المواكبة لجعلها فعلا يعني مستوى لغة وطنية عندها جميع المميزات التي تسهل يعني تدفقها إذا صح هذا التعبير والتعامل بها والتداول بها في الوسط المغربي. وبالتالي يعني هذا على أي حال الأمازيغية كما يعلم الجميع هي موروث تاريخي ثقافي مغربي أصيل ونحافظ عليه قدر الإمكان على أي حال.
1: وما مضامين تلك الاتفاقية سي طيب؟
0: الاتفاقية لها أبعاد تعاون في جميع ما يمكن أن نقوم به في إطار مساندة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في إطار أولا الترجمة من وإلى الأمازيغية وتكوين المترجمين الفوريين أو التحريريين في هذه الثقافة الأمازيغية وكل ما يمكن أن يدعم ويعزز مكانة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية فيما يخص بصلاحياته العلمية الثقافية وحتى فيما يخص التدبيرية الداخلية للقيام بمهامه أحسن القيام وفي نفس الوقت بالتعامل مع الهيئة الوطنية لتراجمة المغرب في كل ما يمكن لتلك الهيئة ولذلك المعهد أن يقوم به انطلاقا مرة أخرى من المبادئ الأساسية التي تم التنصيص عليها في مقتضيات المعهد من جهة وفي النظام الأساسي للهيئة الوطنية لترجمة المغرب من جهة أخرى. فبالتالي من التكوينات من ندوات دولية من ندوات وطنية من دراسات تطبيقية من نشرات توضيحات من يعني تعبئة إعلامية توعوية داخلية نشرات باللغتين عربية أمازيغية أو لغة أجنبية نقلا عنها إلى الأمازيغية والتعريف بالأمازيغية أكثر يعني القيام بكل أنشطة التي تمس عن قرب أو بشكل غير مباشر بالأهداف التي من أجلها أسس المعهد والأهداف كذلك التي من أجلها وجدت هذه الهيئة.
1: وهذا يندرج في إطار أحد المحاور الاستراتيجية التي تركز عليها الهيئة الوطنية لتراجمة المغرب وهي صون السيادة اللغوية وحماية الأمن الهوياتي. ختاما أستاذ طيب بوتبقالت، ترى ما هي أهم الإشكالات أو التحديات التي يواجهها قطاع الترجمة اليوم؟
0: أعتقد أن المشكلة يعني إلى حد ما الآن مطروحة على مستويات متعددة. المستوى الأول هو أولا تربية الإنسان المغربي وإعداده لمعرفة ما يدور في العالم في الثقافات العالمية فكل ما جاء به العلم حاليا يجب على المواطن المغربي أن ينخرط فيه ليواكب يعني العصر الذي ينتمي إليه. بمعنى آخر نحن نرى بأن لا مفر من العلم وانفتاح العلم انطلاقا من نوافذ الترجمة وبالتالي التقائنا مع الثقافات الأخرى التي تنتج العلم وانطلاقا منها واستفادة منها ونقلا يعني معرفيا عنها وتبادل الخبرات مع تلك الثقافات التي على أي حال كما إما ناطقة بالإنجليزية والفرنسية والألمانية وبالصينية نقلها إلى العربية والأمازيغية لصالح ولفائدة الإنسان المغربي حتى يواكب يعني ما يجول وما ومستجدات عصره. هذا هو الإشكال يعني.
1: والترجمة دائما كانت الجسر الوحيد والأساسي لنقل هذه الثقافات والمعارف بين الشعوب
0: بدون شك.
1: دكتور طيب بوتبقالت الباحث الأكاديمي.

0: إيمي هو مدير مدرسة فهد العليا للترجمة بطنجة، المدير السابق لمدرسة فهد العليا للترجمة. شكرا جزيلا لاستضافتك هذه الضفاف.
1: شكرا جزيلا أستاذ بكري على هذه الاستضافة الكريمة.
0: الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام، على أمل اللقاء بكم في ضفاف الأسبوع المقبل بحول الله.

0: ميدي آن درس من الحياة. خديجة الفحيصي.
1: طابت أوقاتكم مستمعين بكل خير ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة. هذا الجسر الذي يربطنا بكم على مدار هاته نصف الساعة مع ضيوف يقدمون لنا أقوى وأبرز وأحلى وأسوأ أيضا الدروس التي تعلموها في الحياة عبر درس من الحياة على ميديا. معظم الناس يظنون أن التعليم مقتصر فقط على المدارس فحسب أو المؤسسات التعليمية، لكن الحقيقة أنه هناك دروسا لا نتعلمها إلا من الحياة، وقد تكون أكثر أهمية من تلك التي نتعلمها من المدارس. ضيفة هذا العدد وستوقعه لنا مشكورة الدكتورة زبيدة أشهبون، أستاذة السوسيولوجيا بجامعة القنيطرة ورئيسة مجموعة بحث حول المرأة القروية. مرحبا دكتورة زبيدة.
2: أهلا وسهلا أستاذة خديجة، مرحبا بك وبالمستمعين والمستمعات الكريمات والكرام.
1: دكتورة زبيدة، كما قلت أن نحن كنتعلموا من الحياة، باش نبسطون تستاذ المستمعين، احنا كنتعلموا من الحياة وربما احنا غلطين أننا كنقولوا ربما التعلم أو التعليم هو في المدارس. لا، يعني كاين دروس اللي هي أقوى ودروس اللي هتكون ربما أصح بالنسبة لنا لبناء شخصيتنا، هي الدروس التي نتعلمها في الحياة منذ أن نبدأ يعني أول مشوار لنا في المدرسة مثلا مع الزملاء مع رفقاء الدراسة، ودروس ربما يعلو سقفها إلى أن نصل إلى المرحلة التي أكلمك فيها دكتورة زبيدة. هناك من يرى أن هذه الدروس قد تجلب له الألم، قد تجلب له ربما الوجع، قد تبعدها عن الناس، لكن هناك من يرى وربما هم كسر يرون أن دروس الحياة قد ربما تجلب لهم الأمل الذي كيجنبهم أيضا الوقوع في الأخطاء في المقبل من الأيام. أنت كيف ترين ربما هذه الدروس، كيف تتمثلينها من وجهة نظرك؟
2: نعم، شكرا لك أستاذة خديجة. أولا الموضوع مهم جدا لأننا نحتاج فعلا إلى تعرف على كيفية تعاملنا مع الحياة. أكيد أن الحياة كلها دروس، أكيد أنها كلها دروس، وأننا لا نتعلم. وأنا أتفق معك جملة وتفصيلا أن المدرسة ليست هي الوحيدة التي تعلمنا، بل هناك مؤسسات أخرى. فالإنسان ليس خارج المؤسسات، يعني حينما أقول المؤسسات الاجتماعية يعني من الأسرة إلى المدرسة إلى العمل إلى الشارع أيضا، هو مؤسسة مفتوحة بدون حدود. فالإنسان يتعلم من الشارع أيضا. إذن فأرى بأن الحياة كلها باستفاعة ما هي محطة أو عبارة عن محطات لها أشخاصها، كل محطة عندها أشخاص عندها أحداث عندها تجارب عندها يعني انطلاقا من تجربتي الشخصية المتواضعة أن هذه الدروس نتعلمها انطلاقا من مستويين. المستوى الأول هو أننا في علاقتنا مع عاداتنا، يعني شخصيتنا كي دايرة، وفي علاقتنا مع الآخرين. إذن علاقة مع الذات وعلاقة مع الآخرين. فعلاقتي مع الذات يعني كنشوف أشنو أنا عندي، شنو هما السمات، شنو هما السلوكات، شنو هما أنماط التفكير اللي كتحددني وكتميزني على الآخرين، واللي كتشكلها واحد مجموعة من الجينات وتجارب الحياة إلى غير ذلك.
1: تمام.
2: إذن تجارب الحياة تتشمل المعارف والدروس والمهارات المكتسبة والاحتكاك بالناس والفشل والنجاح، كلها دروس. كلها دروس، وأنا كنشوف بأن هذه الدروس ضرورية في الحياة. ضرورية
1: الحياة لا تعطينا دروسا بالمجان، ربما هذا سنتفق عليه. مثلا نقول إننا تعلمنا أو فلانا قد لقنا درسا في موقف ما، يجب أن ندرك أننا تعلمنا ولكن دفعنا الثمن. شنو هو الدرس اللي دفعتي الثمن ديالو غالي وكانت تكاليفه باهظة بالنسبة لك؟
2: بكل صراحة أنا زعما في حياتي العادية لم أندم على قرار في حياتي ولم أقول أنني دفعت الثمن. علاش؟ لأن في ذاك الظرف اللي وقع ولا ذاك الدرس اللي أنا خديت من الحياة كانت ظروف خاصة، سياق خاص، أحداث، أشخاص يعني ذاك الوقت أنا الشكل باش فكرت فيه ماشي هو هذا الوقت باش أنا تنفكر فيه. يعني هذاك القرار ولا ذاك دفع الثمن اللي كتقولي أما ماشي دفع الثمن، علاش غندفعو الثمن؟ هذيك تجارب في الحياة كتقويني، بالعكس إلا أنا فشلت وطحت ما تيعنيش لا فان دي موند نهاية العالم.
1: ما كنخسروش أشخاص مثلا يعني وكان دفعوا الثمن ديال أننا تعلمنا واحد الدرس أو دروس، ولكن خسرنا أشخاص اللي سقطت عليهم أقنعة، خسرنا مثلا علاقة معينة، صداقة.
2: نعم كيتحملوا مسؤولية في ديك الخسارة، ماشي بوحدي كنتحملها، حيث حتى هما ما عندهمش القابلية ديال التنازل والتراجع والفضل بيننا، حيث الناس كيتدبزوا ولكن خصهم يتفكروا الفضل بيننا، يعني شنو كان زوين شنو الإيجابي في العلاقة. إذن أنا ما كنحملش نفسي الفشل في العلاقة ديالي كلها مع الناس، حتى الناس كيتحملوا مسؤولية. علاش؟ لأن فاش كتوضعي مع الناس لالا خديجة كيحسبهم ضعف.
1: تماما أنا لا أتفق معك صحيح.
2: نعم تيحسبهم ضعف وخوف منهم وكيتصوتوا عليك. إذا خص الإنسان في علاقته مع الناس أولا علاقته مع ذاته تكون عنده ثقة في النفس ويكون صابور وتكون عنده الكرامة. عمر الواحد ما يفرط في كرامته، نصبر إيه نصبر ولكن موازنة مع كرامتي. علاش الكرامة؟ هي اللي كتميزك وهي اللي كتخليك راس على راسك رغم الظروف ورغم وتتحدى بها بالناس، تتحدى يعني ديك العلاقات السامة. إذا أنا كنشوف ما عمر كندفع ثمن. الحياة هي هذه، فيها فشل وفيها نجاح، فيها سقوط وفيها أيضا وقوف. إذن
1: بعد التعثر يعني ربما العبرة ليس في التعثر ولكن بعد النهوض من هذه التعثرات.
2: كتعلمنا الحياة، كتعلمنا باش ما نوقعوش في الأخطاء لا مع ذاتنا ولا مع الناس. حيت قلت لك أنا الحياة كتأسس على جوج ديال الأسس ولا أساسين مهمين، علاقتي بذاتي يعني شخصيتي وعلاقتي مع الآخر. علاقتي بذاتي شنو هي؟ تكون عندي ثقة في النفس، تكون عندي كرامة، يكون عندي واحد الإقدام واحد المغامرة ولكن محسوبة، ماشي المغامرة اللي غتدمرني.
1: يعني تكون محسوبة العواقب.
2: نعم إذا خصني نفكر بعيد، ما نفكرش غير حدا ودني، يعني ونعطي الأهمية للعلاقات الإنسانية قبل العلاقات المادية، لأن العلاقات المادية غير مقتولة في الزمان وفي المكان. صحيح. ولكن العلاقات الإنسانية تستمر. هنا عاوتاني كنهضر على العلاقات المهنية لالا خديجة. صحيح. إلا ما كانتش مأسسة على العلاقات الإنسانية راه ما كتمشيش حتى المهنيه. ما يمكنش انا نشتغل في واحد المحيط اللي انا ما مرتاحاش فيه وما خلقتش فيه واحد الجو. واش فهمتي؟ شحال الناس يقول لك انا تندير خدمتي ونمشي بحالي. واش كدير خدمتك مع دي غوبو؟ كديرها مع ناس ودوك الناس خصك تتعامل معاهم. هاد التعامل كيفاش؟ الاحترام. الاحترام هو اساس كل شيء. الا ما كنتش كنحترم الاخر راه ما غنبنيش مع علاقه سويه.
1: صحيح
2: فهمتي. الاحترام إلا ما كانش الاحترام ما كاين والو، وما يمكنش نعيشو بوحدنا. إذا هاد الحياة راه كتعطينا قيمة، هاد الدروس عفوا كتعطينا قيمة، كتعطينا مرونة، كتعطينا أهمية ديال الأخطاء ديالنا، التأمل الذاتي. يعني مرة رجعوا راسنا فيش أنا نوصل. أنا نقول لك واحد التجربة عشتها. أنا كنت كنعطي دائما الوعود حيت كنحشم حيت يبقاو فيا الناس، تقول واخا غير تهنا ولا واخا غير تهناي. واحد الساعة لقيت راسي ما تنقدرش نوفي بدوك الوعود. علاش؟ لأن الظروف والوقت وكل شيء. وأنا نقول مع راسي إش كندير؟ علاش أنا كنوعد الناس بحال مثلا تنقول لهم صافي غنجي نشوفكم، غادي نجي نزوركم، غادي ندير لكم، غادي نفعل لكم، ما كنوفيش. إذا لقيت راسي أنا ما كنوفيش بالوعود. وعلمتني الحياة أن ما عمرك تضمن لشي واحد شي حاجة وأنت براسك راه ما قادرش تتهدى. ومن تما خديت قرار عمر نقول لشي واحد واخا غير تهنى، غير سير غير تهنى. إذا الحياة كتعلمك باش كتعلمك، بحيث كتخوضي تجارب وديك التجارب كتعلمك وكتعذبك، ولكن داك العذاب زوين. علاش؟ لأن كنتعلم منه مرة أخرى باش ما نسقطش في نفس الخطأ.
1: هل هناك أستاذة زبيدة يعني درس أو دروس تمنيتي لو تعلمتيها في عمر مبكر كان ربما أفضل؟ ونحن في هذه اللحظات نتحدث عن هذه الدروس وعن ربما أهمية هذه الدروس في حياتنا، هل هناك درس تمنيتي دابا الآن وقلتي يا ريت لو تعلمته قبل ما كنتش وقعت مثلا في خطأ أو في
2: الثقة؟

0: انا ما عمرني تغيرت، مازال كنثق ولو تنتعذب ولو الناس خذلوني ولو هذا مازال كنثق يعني
1: صحيح صحيح ما كنتعلموش من هاد الصدمات وما هاد الخذلان.
0: لا لا حيت حنا قال لك شوف حنايا بحال شي شجره كنغرسوها وداك الغرس يعني كاينه التربه كاين الماء. اذا انا منين تغرست التربيه ديالي وفي التنشئه ديالي تغرست على ان أنتي والاخر على المصداقيه على المعقول على المحبه على الصفاء وكيكبر معك داك الشيء. ملي كتعاملي مع الناس كتعاملي معاهم اترافيغ هذوك السلوكيات ولا دوك الافكار اللي عندك. اش كيوقع هذوك الناس ماشي بحالك، هذا هو اللي خصنا نعرفه. الناس مختلفه، التربيه مختلفه، العقليه مختلفه، حتى الجينات مختلفة. إذا ما يمكنش هاد الناس يكونوا بحالك. هذا هو زعما إلا بغينا نقولوا ماشي فشل وإنما واحد الدرس عطاه لي في الحياة أن ما عمرك تلاحم الناس كلك يعني تعطي كل شيء. لا دائما دير الحدود حتى تعاشر هذاك الإنسان. وشكون العشرة هي الزمان الوقت، ماشي تعاشر وتقول سيمانة شهر تقول صافي عرفتو. ما عمرك تعرف الإنسان حيت الإنسان براسه ما كيعرفش راسو، لأن ممكن يغير المواقف ديالو بحكم الظروف اللي تغيرت. إذا أنا هنا كنشوف الإنسان ابن دوك الظروف اللي كيعيش.
1: تمام.
0: شوف كيخرج من دوك الظروف كيدخل ظروف أخرى كيولي عنده تصرفات أخرى وأفكار أخرى وهذا. فهمتي علاش قلت لك أن الحياة محطات؟
1: هاد المحطات دكتورة زبيدة شهبون يعني درس ربما في هذا السياق يقول هناك من يمحو غلطة من أجل استمرار المحبة وهناك من يمحو المحبة تماما من أجل ولو تكون غلطة بسيطة.
0: شوف ما هو مبني على باطل يبقى على
1: باطل. صحيح.
0: من نفاق.
1: تمام.
0: أنا واحد راه ما عنديش معاه ومضطر نتعامل معاه راه كنعذب راسي أنا ما كنرتاح لأن مفروض عليا نتعامل معاه. إذا أنا كنشوف أن الإنسان يكون واضح، حيت كل ما كنتي واضحة مع راسك كترتاحي، لأن دوك العلاقات الإنسانية راه ماشي
1: لا خصوصا يعني ملي كيكون مثلا علاقتك مع أشخاص مقربين ولكن عن تكنين لهم واحد المحبة، محبة مثلا رابطة دموية أو رابطة ديال الصداقة المودة أو شيء من هذا القبيل، ولكن كتستمر من أجل ديك المحبة اللي كتربطك أو ديك الرابط اللي كيربطك. كاين بعض الأشخاص اللي كيقطعوا ديك المحبة نهائيا اللي ما كيقدروش.
0: أنا في نظري ما نقطعها ما نخليها، حيت حتى داك الشخص كنولف له واحد التعامل وكيطغى وكيتسلط عليا وما كتبقاش عندي كرامه.
1: تمام.
0: هي هذه قلت لك الكرامه مهمه في العلاقات. الا سمحت لك الكرامه شنو كنكسبوا حنا؟ شنو كنملكوا في حياتنا؟ راه لا فلوس لا حتى شي لا منصب، وانما الكرامه الانسان النفس العزيزه. ولا تحيدات الانسان ديك النفس العزيزه حتى يكون قريب يكون خويا تكون اختي، الا كان تيتمادى عليا وكيتسلط عليا وتيعتبرني بانني انا واجده في اي وقت وندير له اللي بغى، اذا راه ما غنوليش انا غنولي عبد ليه.
1: صح.
0: غادي يولي يسخرني. حيت شوف ما بين جوج دائما ما تيكون التكامل ما تيكونش المساواه. ما معنى التكامل؟ داكشي اللي ما عندش الاخر تيكون عند الاخر باش نتكاملوا في علاقتنا مع الاخوان مع الجيران مع الاصدقاء مع الازواج، يعني كيكون تكامل.
1: صح.
0: اذا خص هذاك الاخر نعلمو حتى انا بان انا عندي قيمه وخصو يحترمني ويقدرني كما كنقدرو. الا نحيت داك الكرامه وداك التقدير ودائما يلقاني واجده ودائما نعطيه اللي بغا ودائما راه صافي كيملكك. حيت حنا طبيعتنا البشر كيف ما حتى الحيوان كاع كتلقى منين كيلقى شي واحد ضعيف تيتسلط عليه تيتسلط عليه ويهيمن عليه. اذا الاخر كتمشي الشخصيه ديالو. دابا شحال كنلقاو ناس اما دي كوبل اما اصدقاء واحد تيتحكم في الاخر. علاش؟ حيت داك الاخر صافي عطاه راسو.
1: صحيح.
0: عطاه راسو يتحكم فيه
1: سلم له نفسه. تماما.
0: وسلم له نفسه.
1: تماما.
0: عبد هذاك تيولي عبد ما تتبقاش الاستقلاليه ما تتبقاش الحريه. ما يمكنش يخرج ما يمكنش يدير شي حاجه غير الا ما صوروا. علاش؟ لا اي كاين الاحترام كاين المحبه كاين التقدير كاين الاخوه ولكن في حدود.
1: حدود.
0: على المجال ديالي ما خط احمر ما تخليش في سميتو المواقف ديالي في الاراء ديالي في فهذا ما تدخليش في حياتي. عندك حياتك عندي حياتي كنتجمعوا على اللي شي حاجه اللي زوينه ماشي شي حاجه اللي انا
1: تضرني مثلا مضره تقدر تبلي الضرر. دكتورة زبيدة شهبون احنا عادة كنقولوا شكرا لكل الناس اللي كيتلاقونا مثلا سداونا واحد معروف ولو غير اللي ابتسمنا نقولوا له شكرا. كنقولوا شكرا ايضا لكل من اعطانا درسا افرحنا او اسعدنا. ايضا نقول بين

0: بيننا وبين انفسنا شكرا حتى لديك الناس اللي وجعونا، لان علاش اولا خذلونا فعلا. لما تقولين شكرا دكتورة زبيدة؟
1: اقول اولا شكرا لله اللي خلقني في هذه الحياه، وتنقول شكرا لوالديا اللي رباوني الله يرحمهم احسن تربيه.
0: أفرح.
1: كل انسان عنده قلب صافي وكيحبك من قلبه لاجلك ماشي لاجل شي حاجه لغرض، هادو كلهم تنقول لهم شكرا.
0: وشكرا بالمعنى الاخر، هل هناك ثمة أشخاص ربما تقولين لهم شكرا أنكم أعطيتوني درس، شكرا أنكم أسقطتم القناع، شكرا أنكم ربما غيرتوا لي ربما بوصلة حياتي؟
1: حتى دوك الناس كيدوبوا مع الزمان ما تقدريش تعقلي عليهم. علاش؟ لان الحياه قلت لك محطات، كل محطه باشخاصها وباحداثها وبهذا. شكرا لهم لهاد الناس اللي ما عقلتش عليهم ما نقدرش نضبطهم، لان قلت لك المحطات كتغير
0: تغير. صحيح.
1: شكرا لهم لان علمونا، لان حلوا لنا عينينا، لان جعلونا اننا نتخذوا الحصانه نحسنوا راسنا من الاداء ديال الاخرين. حيت شحال من واحد كيعاني من الاخر، كيتقوق على ذاته، كيجي الاكتئاب، كيمرض، علاش؟ بسبب الاخر. علاش؟ لان عطى بزاف وما خدا والو، حتى ولا ما عنده. باش قلت لك الكرامه، ثم الكرامه، ثم الكرامه. مشات لك الكرامه ما بقات عندك حياه.
0: تمام.
1: انسان بدون كرامه ليس انسانا، هذا هو اللي كان.
0: صحيح. كاين واحد الجدليه التضاد دكتوره زبيده اشبون، احلى وأسوأ درس. نبدأ بأسوأ درس مريتي به في حياتك، وغادي نختمو أكيد بأحلى درس، يعني الدرس الأبقى في ذاكرتك واللي غادي يكون أحلى درس.
1: أقوى درس إلى بالمعنى السلبي هو كيما قلت لك أنني كنسقط راسي على الناس وتنقولهم بحالي وخذلوني الناس بزاف، ولكن تنقولهم شكرا واخا هكذاك، حيت هما ضروري يكونوا في الحياه. راه الحياه تناقضات، فيها المزيان وفيها الخير.
0: صحيح.
1: واجمل درس هو انني الحمد لله يعني من خلال علاقتي وهذا انني اكتسبت وقدرت ندخل لقلوب الناس، وعندي واحد المحبه ديال الناس لا تتصور. الناس كيبغيوني وكنبغيهم، وهذا يعني محبه الناس نعمه من نعم الله سبحانه وتعالى. هذا هو يعني اللي خديت من الحياه، انني نعمل على ان الناس يبغيوني. وحتى دوك الناس اللي عندهم مشاكل وعندهم يعني شخصيتهم ماشي هذا، حتى هما نبغيهم ماشي مشكل، لان حتى هما واحد منتوج ثقافي واجتماعي وتنشئه ديالهم اللي خرجتهم هكاك.
0: تمام.
1: يعني راه ماشي لخاطرهم واحد محروم. صح. في دارهم كان مقموع في التربيه ديالو هذا، وبغيتي انت راه حتى هو راه
0: صحيح صحيح صحيح
1: حتى هو راه نتيجه ديال واحد تنشئه معينه. اذا ما نحاسبوش كامل، ما نحاسبوش، غير هو بنادم كما قلت لك كرامه ثم الكرامه، والانسان يفتح قلبه للناس ما ياخذش يعني رغم المشاكل رغم داك سميتو يبغي الناس.
0: تمام. دكتوره زبيده اشبون، تقييمك لزبيده الانسانه، يعني هل هو امتنان، شكر، عتاب، لوم احيانا، شنو تقييمك من خلال هذه النصف ساعه اللي هذه 20 دقيقه اللي قضيناها على الهواء؟
1: نعم، انا شكرا، تنقول شكرا لله سبحانه وتعالى اللي خلقني في هذه الحياه، وشكرا لوالديا اللي ربوني، وشكرا لزبيده لانها ما كتحقدش، هذا هو اللي مهم. كنتعلم، كنغامر، وكنبغي نكتشف. يعني شكرا ليها عندها كاع هاد الميزات، كاين هفوات، لان
0: كتعاتب نفسك، كتعاتب نفسك بين الحين والاخر، كتلوم نفسك شويه مره.
1: لا لا، ما عمرني علمت. علاش؟ لان داك اللوم والعتاب أصبح من الماضي، والماضي ظروف اللي خلاتني ندير واحد القرارات، ماشي هي هاد الظروف ديال دابا. لأن كون نرجع عاود لديك الظروف بديك العقلية غندير نفس ناخذ نفس القرار. ما عمرني عاتبت راسي، بالعكس أنا قلت لك هذيك الهفوات والفشل كلها كانت
0: دروس.

0: انا قلت لك هذيك الهفوات والفشل كلها كانت
1: الدروس،
0: كانت
1: الدروس وعبارة. شكرا جزيلا لك دكتورة زبيدة شهبون، نورتيني صراحة، كنت سعيدة بهذا التقاسم الجميل وبهذا الثقة اللي وضعتي في ميديا في درس من الحياة. دكتورة زبيدة شهبون أستاذة السوسيولوجيا بجامعة القنيطرة ورئيسة مجموعة بحث حول المرأة القروية، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك واتمنى لك النجاح والتوفيق في كل أعمالك الإعلامية.
1: شكرا جزيلا لك. إذا إلى هنا أصل معكم مستمعينا إلى ختام رحلتنا في درس من الحياة مع كامل محبتي.

0: كأس العالم ليست مجرد بطولة، بل قصص تكتب، مشاعر تعاش، ولحظات يتابعها العالم بأسره. مع التغطية الخاصة لميديان ستكونون في قلب الحدث أينما كنتم. برامج خاصة مع أبرز الخبراء والمحللين، مراسلات في فقراتنا الإخبارية، كواليس ومحتوى رقمي متجدد يرافقكم طوال المنافسات. من 11 يونيو إلى 19 يوليوز تابعوا مونديال 2026 على ميديان وجميع منصاتنا الرقمية. السماع الصوفي أحمد الخليع.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم السيد الأكرم سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام السيوطي قدس الله سره: يستحب لنا إظهار الشكر لمولده صلى الله عليه وآله وسلم. وقد اجتمع عند الإمام تقي الدين السبكي رحمه الله جمع كثير من علماء عصره، فأنشد منشد قول الإمام الصرصري رضي الله عنه في مدحه صلى الله عليه وآله وسلم: قليل لمدح المصطفى الخط بالذهب على ورق من خط أحسن من كتب، وأن تنهض الأشراف عند سماعه قياما صفوفا أو جثيا على الركب. فعند ذلك قام الإمام السبكي وجميع من بالمجلس، فحصل أنس عظيم به فرحا بمولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

أصحاب مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم قالوا: أخبرنا يا رسول الله عن نفسك. قال: أنا دعوة إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي رؤيا حين حملتني أنه خرج منها نور أضاء له قصور بصر الشام. وكذا بشر كل نبي قومه بسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والله تعالى أفرد سيدنا عيسى عليه السلام بالذكر في هذا الموضع لأنه آخر نبي قبل نبينا، فبين أن البشارة به صلى الله عليه وآله وسلم عمت جميع الأنبياء واحدا بعد واحد حتى انتهت إلى عيسى عليه الصلاة والسلام.

قال الإمام شيخ الطائفة مولانا أبو القاسم الجنيد رضي الله عنه: كان مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على خلق عظيم لجوده بالكونين، له همم لا منتهى لكبارها، وهمته الصغرى أجل من الدهر. وقال الإمام أبو الحسين النوري قدس الله سره: كيف لا يكون خلقه صلى الله عليه وآله وسلم عظيما وقد تجلى الله بسره بأنوار أخلاقه.

0: يقول الشيخ الأكبر مولانا محي الدين ابن العربي الحاتمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أوتي مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جوامع الكلم، لأنه مبعوث لتتميم مكارم الأخلاق كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، وهو عين كونه على الصراط المستقيم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله 360 خلقا، من لقيه بخلق منها مع التوحيد دخل الجنة. قال أبو بكر رضي الله عنه: هل في منها يا رسول الله شيء؟ قال: كلها فيك يا أبا بكر، وأحبها إلى الله السخاء. صلى الله وسلم وبارك على إمام الأولين والآخرين سيدنا ونبينا ومولانا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: Midi 1, La Youn 101, Darla 96.4.

0: ميديا صباح الأخبار نور الدين الحوتي.
1: طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام في كل مكان ومرحبا بكم إلى موعد جديد من موعد صباح الأخبار مباشرة على أثير إذاعة البحر الأبيض المتوسطي الدولية. لقاؤنا في صباح الأخبار لقاء يومي بعناوين لفقرات ثابتة بمضامين متجددة، وغايتنا أن نتابع وياكم جديد الساحة الإخبارية عبر العالم بالرصد والتحليل. لقاؤنا بغلاف زمني من ساعة وحوالي نصف ساعة ينطلق اللحظة إلى غاية حوالي الساعة 6:30 من صباح اليوم، وقبل أول موجز إخباري في هذا الموعد هذه إطلالة على طقس الفلاح.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون مغيم شوية ولا غالب فيه الصفة مع الشمس في جنوب الخط جرادة القنيطرة، وغادي يكون صافي ومشمش في كل المناطق الأخرى، وغادي يمكن ينشي اشتوات في نواحي درعا وتفيلالت. الريح غادي صوت غربي في جل النواحي ما عدا في الريف وفي السهول الغربية، بحال حتى في درعا تفيلالت والسواحل الصحراوية فاش غادي صوت شرقي، القوة ديالو مجهدة شوية في السهول الغربية وبالخصوص في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو هابطة لقل من 50% في غالب المناطق. الحرارة وسط النهار مازال طالعة في كل النواحي، ما بين 24-46 درجة في واد الذهب، ما بين 27-36 درجة في دكالة، ما بين 28-36 درجة في اللوكوس، ما بين 29-33 درجة في الريف، ما بين 30-38 درجة في ناحية عبدة، ما بين 31-43 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 32-36 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 33

0: 39 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 33 و 43 درجة في ناحية السوس، ما بين 34 و 36 درجة في الشوية، ما بين 35 و 41 درجة في ناحية التافيلات، ما بين 36 و 38 درجة في ناحية الغرب، 37 و 38 درجة في سايس، ما بين 37 و 41 درجة في ناحية الضرعة، ما بين 38 و 41 درجة في ناحية الحوز، و 42 و 43 درجة ناحية تادلة. وفي هذا الطقس كل الحشرات والبخوش والدود غادي يلقاو مناهم وغادي يتكاثروا تقريبا في جل الزرعات والشجر، بحال مثلا زراعة البصلة اللي مديورة في هذا الموسم وغادي تكون مهددة بزاف بعدة حشرات، بحال حشرات التريبس والدبانات البصلة، بحال حتى حشرات السوسات البصلة. وهذا علاش لازم تتبع الزراعة من قريب والاحتياط والمحاربة ضد هذه الحشرات كلها بالأدوية الخاصة والمرخصة ضدهم، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: الخامسة صباحا بمحطة ميديا. أهلا بكم في أول موجز إخباري ضمن هذا الموعد. نستعيله من الشرق الأوسط، حيث حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأحد من أن أي تجاوز لترتيبات مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة بشأن مضيق هرمز ستزيد التوتر في الشرق الأوسط. ولليلة الثانية جرت استهدافات بين الجانبين، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم استهداف 10 مواقع إيرانية من بينها بنى تحتية للمراقبة العسكرية وأنظمة اتصالات ومواقع للدفاع جوي ومشاهات لتخزين الطائرات المسيرة وقدرات لزرع الألغام البحرية. وعلى جبهة أخرى جددت إسرائيل أمس قصف جنوب لبنان، بينما أعلنت مقتل أحد جنودها في معارك مع حزب الله بعد يومين من إبرام اتفاق تاري بين البلدين برعاية أمريكية رفضه على الفور حزب الله. فيما أكد الرئيس اللبناني في اتصال مع نظيره الأمريكي أن الدولة اللبنانية سوف تتحمل مسؤوليتها في تطبيقه. قتل 14 سعوديا إلى حد في حادث تحطم مروحية تابعة لشركة أرامكو النفطية برأس تنورة في شرق المملكة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية. وأوردت الوكالة أن التحقيقات جارية بمشاركة الجهات ذات العلاقة لمعرفة أسباب الحادث، ولم تشير الرياض إلى أي دلائل ترجح فرضية عمل عدائي رغم تجدد تبادل الضربات بين إيران والولايات المتحدة في منطقة الخليج منذ الخميس الماضي. في شأن المغرب، تنظم جمعية هيئة المحامين بالمغرب صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط. وقالت الجمعية في بلاغ لها إن الخطوة الاحتجاجية تقررت على إثر مصادقة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين على التعديلات المتعلقة بمشروع قانون مهنة المحاماة، مؤكدة أن هذه التعديلات تمس بالمكتسبات المهنية والاجتماعية للمحامين وتستهدف المقومات الأساسية التي تقوم عليها المهنة، فضلا عن كونها تعد انقلابا على المقاربة التشاركية وتراجعا عن الالتزامات التي تم التوافق بشأنها خلال جلسات الحوار مع رئيس الحكومة. اختار صندوق النقد الدولي المغرب لاستضافة المؤتمر السنوي الثاني للبحوث حول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اليوم وغدا. ويهدف هذا الحدث بشكل خاص إلى تعزيز قدرات البحث الاقتصادي داخل وزارة المالية والبنوك المركزية في المنطقة. في الجزائر، انتهت الحملة الانتخابية منتصف الليلة الماضية، ودخلت البلاد مرحلة الصمت الانتخابي تمهيدا للانتخابات التشريعية المقررة في 2 يوليو المقبل. الحملة الانتخابية كانت باهتة، حضرت فيها اللافتات في ما بدت التجمعات الانتخابية للمرشحين شبه فارغة، وخصصت الأحزاب الرئيسية جزءا كبيرا من خطابها لمحاربة العزوف الانتخابي بدلا من الدفاع عن برامجها السياسية. رياضيا، في منافسات كأس العالم، حجزت كندا أول بطاقة تأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 بعدما تغلبت على جنوب إفريقيا الأحد في الوقت المحتسب بدلا من الضائع في لقاء جمعهما بلوس أنجلوس. وتيرة المنافسات المونديالية تتسارع يوم الاثنين مع 3 مواجهات من العيار الثقيل، البرازيل ضد اليابان، ألمانيا ضد الباراغواي عشية ومساء اليوم بالتوقيت المغربي، والقمة المرتقبة بين هولندا والمغرب في 2 من صباح الثلاثاء. بعد فاصل قصير نعود لنواصل.
2: ميدي 1 مراكش 105.3 فاز 101.4 ميدي 1 صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
1: أهلا بكم من جديد والعودة إلى صباح الأخبار. ستكون كالمعتاد مع قصة جديدة. قبل 57 عاما أشعلت مباراة في كرة القدم حربا بين دولتين. إن حرب كرة القدم التي تعرف أيضا بحرب 100 ساعة وهو نزاع عسكري قصير اندلع بين الهندوراس والسلفادور عام 1969، لكن هذه الحرب لم تكن صراعا رياضيا فحسب، بل كانت انفجارا لخلافات تاريخية عميقة. تفاصيل ذلك، تفاصيل قصة الحرب 100 ساعة نتعرف عليها مع إبراهيم الغربي.
3: حرب كرة القدم بالإسبانية لاغويرا ديال الفوتبول، وتعرف أيضا بحرب 100 ساعة، كانت نزاعا عسكريا قصيرا بين السلفادور والهندوراس في العام 1969، حدث خلال تصفيات كأس العالم لكرة القدم المكسيك 1970، الإشارة فهو أول مونديال شارك فيه المنتخب المغربي. بدأت الحرب في 14 من يوليوز 1969 عندما شن الجيش السلفادوري هجوما على هندوراس، توسطت منظمة الدول الأمريكية في النزاع، وتم في النهاية التوصل إلى وقف لإطلاق النار ليلة 18 من يوليوز، ودخل حيز التنفيذ الكامل في 20 من نفس الشهر، وفي الفاتح من غشت انسحبت القوات السلفادورية. هل يمكن لمباراة كرة قدم أن تشعل حربا تزهق آلاف الأرواح؟ حرب 100 ساعة هذه ليست صراعا رياضيا فحسب، بل انفجار لخلافات تاريخية عميقة بسبب الهجرة والأرض والهوية. ومباراة كرة القدم التي أشعلت الحرب كانت الشرارة الأخيرة لبرميل بارود مملوء، والأسباب التي أدت إلى الحرب أعمق من ذلك بكثير. جذور الحرب تعود لقضايا الإصلاح الزراعي في الهندوراس، فهندوراس رغم كون مساحتها أكبر بخمسة أضعاف من حجم السلفادور المجاورة، إلا أن عدد سكان السلفادور عام 1969 كان يضاعف عدد سكانها. وبسبب سيطرة ملاك الأراضي على معظم الأراضي الصالحة للزراعة في السلفادور، هاجر أكثر من 300 ألف من السلفادوريين إلى هندوراس المجاورة، وبات هؤلاء يشكلون نحو 20% من فلاحي هندوراس. تعمقت مشكلة البطالة في البلاد، وأصدرت حكومة هندوراس عام 1962 قانونا جديدا للإصلاح الزراعي، أعطى الحكومة المركزية والبلديات الحق في تملك الكثير من الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني من المهاجرين السلفادوريين، وإعادة توزيعها على مواطني هندوراس الأصليين، وتم حظر امتلاك الأراضي على مواطني السلفادور، وطرد السلفادوريون الذين عاشوا في البلاد لأجيال، وانقطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين حتى تدخل الرئيس الأمريكي ليندون جونسون لإعادتها، لكن العلاقات ظلت متوترة وسط حملات إعلامية متبادلة تشجع على الكراهية. وفي تصفيات كأس العالم لكرة القدم المكسيك 1970، وقع البلدان في مواجهة حاسمة لتحديد الفريق الذي سوف يتأهل إلى النهائيات. في 8 يونيو أقيمت المباراة الأولى بين الجارين اللدودين في عاصمة الهندوراس تيغوسيغاليا، وكانت النتيجة صالح الهندوراس بهدف 0، بينما كانت الأجواء عدائية وشهدت أحداث شغب بين المشجعين، وتطورت الأمور إلى مواجهة في الأحياء التي يقيم فيها السلفادوريون، ما دفعهم إلى الفرار إلى بلادهم تاركين ممتلكاتهم وبيوتهم، وقدمت السلفادور شكوى إلى الأمم المتحدة. وبعد أسبوع في 15 يونيو كانت مباراة العودة على ملعب فلورو بنكال بالعاصمة السلفادورية سان سلفادور، وكانت الأجواء أكثر سخونة واشتعالا من المباراة السابقة، وفازت السلفادور 3-0، ولأن اللوائح الرياضية لم تكن تمنح الأفضلية بحسب عدد الأهداف، فقد أقيمت مباراة فاصلة بين الفريقين في 26 يونيو في العاصمة المكسيكية، وانتهت بفوز السلفادور 3-2 وتأهلها إلى مونديال المكسيك. لتدخل هذه المباراة التي خلدها التاريخ لكونها المباراة الأهم التي

0: أدت إلى اندلاع حرب بين دولتين. مع نهاية اللقاء كانت الدولتان قد نشرتا قواتهما على طول الحدود بينهما، وفي 3 يوليوز اندلعت الحرب وبدأت بانتهاك طائرة من هندوراس أجواء السلفادور، ودخلت القوات السلفادورية مسافة 40 كيلومترا داخل هندوراس التي أرسلت طائراتها لضرب سان سلفادور بالقنابل. وبعد أسبوعين وتدخل الوساطات توقفت الحرب بعد أن أدت إلى دمار كبير وخسائر في الأرواح بالآلاف.
1: كنا في الاستماع لإبراهيم الغربي في قصة اليوم التي حدثنا فيها عن حكاية تحولت فيها كرة القدم إلى سببا لإشعال فتيل الحرب. نواصل وإياكم واللحظة إلى ميدان الروبورتاج. شهدت أروقة الاتحاد الإفريقي عقب المشاورات المنعقدة على مستوى منطقة شمال إفريقيا حضورا متصاعدا للمغرب داخل هياكل الاتحاد بعد فوزه بعدد من المناصب والمسؤوليات الرفيعة في أجهزته ولجانه، خطوة تعكس تنامي الحضور المغربي على الساحة القارية وتعزز دوره في ملفات الإصلاح المؤسسي والتنمية والتكامل القاري. الموضوع محور فقرة ميديا روبورتاج مع مراسلنا في أديس أبابا أبو بكر السماني.
2: حضور متنام للمغرب داخل مؤسسات الاتحاد الإفريقي بعد إسناد مسؤوليات رفيعة إليه عقب المشاورات التي عقدت على مستوى منطقة شمال إفريقيا في خطوة تعكس تعاظم دوره داخل الأجهزة القارية وانخراطه في دعم الأولويات الاستراتيجية للاتحاد، سواء ما يتعلق بإصلاح المؤسسات والحكامة والاندماج الاقتصادي أو مواكبة التحديات التي تواجه القارة الإفريقية.
3: منذ عودة المملكة المغربية واستعادة عضويتها الكاملة في الاتحاد الأفريقي في 2017 أصبح نفوذ ودور الرباط تتصاعد بشكل كبير داخل الاتحاد الأفريقي، تحظى إلى حد كبير بدعم العديد من الدول الأعضاء في القارة الأفريقية.
2: الباحث والمحلل السياسي عباس محمد صالح:
3: أتوقع في خلال المرحلة المقبلة أن يستمر صعود المملكة المغربية داخل الاتحاد الأفريقي، فأصبحت تحظى من خلال سياستها الأفريقية بدعم العديد من الدول الأعضاء، وهو ما يجعلها قادرة على المنافسة على الحصول على العديد من المواقع والمناصب القيادية والرفيعة داخل منظومة
2: التأفيقي. 9 مناصب رفيعة ظفر بها المغرب متصدرا توزيع المناصب المتفاوض بشأنها في منطقة شمال إفريقيا، كما ستتولى المملكة منصبي نائب رئيس اللجنة الوزارية للترشيحات الإفريقية ونائب رئيس مكتب لجنة المساهمات وتقييم الحصص، إلى جانب مقعد في اللجنة التقنية للعدل والشؤون القانونية وآخر في اللجنة التقنية المكلفة بالتنمية الاقتصادية والسياحة والتجارة والصناعة والموارد المعدنية.
4: المغرب قد بدأ بالفعل بتعزيز دوره في القارة الأفريقية من خلال حصوله على 9 مناصب أساسية، بما في ذلك المناصب المتعلقة بالإصلاح الاستراتيجي.
2: الأكاديمي والمستشار الاقتصادي دكتور عادل عبد العزيز:
4: المغرب دولة ذات موقع استراتيجي تمتع بربط قوي بين أفريقيا وأوروبا، ويعتبر بوابة للعديد من المبادرات الإقليمية، تعزز من دوره كفاعل رئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. إذا تمكن المغرب من توسيع العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع الدول الأفريقية فقد يلعب دورا أساسيا في عدة مجالات مثل التنمية المستدامة، الأمن، تعزيز التعاون الإقليمي. يساهم في ذلك تصوير المغرب كداعم حقيقي للتكامل الأفريقي وتحقيق استقرار وازدهار أكبر للدول الأفريقية.
2: على مستوى اللجان الفرعية التابعة للجنة الممثلين الدائمين ستتولى المملكة منصب نائب رئيس مكتب اللجنة الفرعية المكلفة بالإصلاحات المؤسساتية، كما ستترأس اللجنة الفرعية المعنية بالقضايا البيئية إلى جانب عضوية اللجنة الفرعية المكلفة بحقوق الإنسان والديمقراطية والحكامة. أما اختيار المغرب لعضوية مجلس إدارة المركز القاري المعني بالهجرة فيعكس حجم الثقة التي يحظى بها، مع إتاحة الفرصة لخبراء مغاربة للمساهمة في أعمال هذه الهيئة.
5: تظهر أهمية هذه المناصب في تعزيز النفوذ الدبلوماسي والسياسي للمغرب. اختيار المغرب لتولي مناصب قيادية في مجالات الإصلاح المؤسساتي والبيئة والهجرة يعكس تقدير الدول الأفريقية لخبرته وكفاءته.
2: خبير العلاقات الدولية والاجتماعية علي حسين:
5: مشاركة المغرب في اللجان التقنية المتخصصة تمكنه من الإسهام في إعداد السياسات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية.

0: الاقتصادية والتجارة والسياحة وكذلك في الشؤون القانونية.
1: دعم الشركاء الأفارقة للرؤى والاستراتيجيات المتعلقة بالقضايا القارية التي يتبناها العاهل المغربي الملك محمد السادس يعكس مقاربة تقوم على مبادئ التضامن والثقة والمسؤولية المشتركة في التعامل مع مختلف القضايا الإفريقية. أبو بكر السماني، أديس أبابا، لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية.
2: الدقيقة 15 بعد 5 صباحا بمحطة ميديا. وزير الخارجية الإيراني يحذر من أن أي تجاوز لترتيبات مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة بشأن مضيق هرمز ستزيد التوتر في منطقة الشرق الأوسط. وعلى الجبل الإسرائيلي اللبناني، إسرائيل تعود إلى استهداف جنوب لبنان وتعلن مقتل أحد جنودها في معارك مع حزب الله بعد يومين من إبرام اتفاق إطاري بين البلدين.

0: تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين لتعديلات متعلقة بمشروع قانون مهنة المحاماة تؤكد الهيئة أن تمس بالمكتسبات المهنية والاجتماعية للمحامين. الجزائر تدخل مرحلة الصمت الانتخابي بعد حملة انتخابية كانت باهتة حضرت فيها اللافتات فيما بدت التجمعات الانتخابية للمرشحين شبه فارغة. الانتخابات التشريعية مقررة في 2 يوليو المقبل. بعد هذا التذكير نعبر بكم سريعا إلى نقاش الحصاد والحديث فيه عن المغرب الذي يستضيف اليوم وغدا المؤتمر السنوي الثاني للبحوث حول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنظم بشراكة بين صندوق النقد الدولي وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية. ويشكل هذا اللقاء مناسبة لمناقشة مستقبل اندماج المنطقة في الاقتصاد العالمي وتأثير التحولات التجارية والذكاء الاصطناعي والبعد الجيواقتصادي على مسارات التنمية. الموضوع محور نقاش الحصاد رفقة محمد بن عبو.
1: للحديث أكثر حول الموضوع يسعدني أن أستضيف كلها من الأستاذ رضوان زهرو أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. أستاذ رضوان مرحبا بك.
2: مرحبا شكرا على الدعوة.
1: شكرا لك أيضا أستاذ الكريم. وأيضا يحضر معنا الأستاذ محمد أمين سامي الخبير الاقتصادي. أستاذ أمين مرحبا.
3: مرحبا شكرا على الدعوة.
1: شكرا لك أستاذ الكريم. وأبدأ معك أستاذ رضوان، كيف تقرؤون اختيار المغرب لاحتضان هذا المؤتمر السنوي الثاني للبحوث حول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وما الذي يعكسه هذا الاختيار بالنسبة لمكانة المملكة سواء إقليميا أو دوليا؟
2: نعم، هو تعزيز مرة أخرى لسمعة المغرب كوجهة مفضلة اليوم لعقد القمم والمؤتمرات الكبرى كبلد طبعا مستقر آمين، بلد منفتح على العالم، بلد يحقق اليوم نجاحات كبرى على جميع الأصعدة، وهي نجاحات على كل حال مشهود بها من طرف المؤسسات الاقتصادية العالمية، وهو طبعا هذا أي ساعد بلاد ديالنا ترويج للمغرب ولغنى المغرب وتنوعه طبعا ولتاريخه ولجاذبيته الاقتصادية والثقافية وغيرها. هو أيضا اعتراف بمكانة المغرب إقليميا ودوليا، اعتراف بريادة جلالة الملك والنجاحات ديال الاختيارات التنموية في التي كرسها جلالة الملك، طبعا الإصلاحات الهيكلية الكبرى التي باشرتها المملكة منذ أكثر من 25 سنة، أيضا هو اعتراف بريادة الجامعة المغربية، هذه الشراكة مع الصندوق النقد الدولي مع أحد مؤسسات نظام بريتون وودز، هذا الريادة من خلال طبعا جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، والدور الذي يمكن أن تقوم به الجامعة والبحث العلمي والدراسات والتحاليل الرصينة طبعا والمعمقة طبعا في صناعة سياسات اقتصادية تكون ناجعة تذهب إلى الإشكالات والقضايا الحقيقية. أيضا اختيار المغرب من طرف صندوق النقد الدولي لتنظيم هذا المؤتمر الثاني بعد المؤتمر الأول في القاهرة يخص طبعا منطقة شمال إفريقيا، البحث لصالح أو حول منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، أعتقد على أنه أيضا يبرز العلاقة الجيدة جدا مع مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي ظلت دائما علاقة نموذجية واستثنائية طبعا. واحد هذه راه واحد مؤسسة بارزة في مؤسسات النظام الاقتصادي العالمي، إذا أعتقد على أنه أيضا يعكس انخراط الصندوق النقد الدولي في المنطقة ديال شمال إفريقيا والشرق، لكن هذه المرة من زاوية البحث والدراسة.
1: أكيد أستاذ الكريم. أستاذ سامي أبدأ معك من حيث انتهى الأستاذ رضوان، والنقطة المتعلقة بكون المغرب ملتقى للحضارات وأيضا بكون الجامعة المغربية أصبحت رائدة في هذا في مجالات البحث العلمي، كيف يمكن أستاذ الكريم ترجمة هذا الموقع سواء الجغرافي أو الثقافي والعلمي إلى دور اقتصادي أكبر داخل منطقة ميناء وهي المنطقة المقصودة في هذا اللقاء؟
3: أولا اليوم يجب معرفة أن اختيار المغرب لهذا الحدث الكبير.

0: مبني على واحد ثلاثة ديال الأسباب أساسية التي تتوفر به التي يتوفر عليها بشكل كبير. أولا الموقع، ثانيا الاستقرار، ثالثا الوظيفة الوسيطية. فاليوم عندما نشهد أو سنرى هذا المؤتمر لصندوق النقد الدولي وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات أنه سيناقش التجارة العالمية والتشردم والجيو اقتصادي والذكاء الاصطناعي والسياسات النقدية والمالية وسوق الشغل في منطقة ميناء، هنا يظهر أن المغرب ليس فقط كبلد مضيف، ولكن أيضا كمختبر ربط بين أوروبا وإفريقيا والأطلسي والمتوسط والشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية. فالرسالة الضمنية هي من يملك الربط يملك جزءا من القرار الاقتصادي القادم في المستقبل الجديد. فاليوم عندما نتكلم أو يقول مسؤول صندوق النقد الدولي أن المغرب ملتقى الحضارات ونقطة الربط، هذه تبين واحد المعنى اقتصادي صلب، أن المغرب أصبح اليوم في نظر المؤسسات المالية والدولية نقطة عبور بين العولمة القديمة والعولمة المجزأة الجديدة.
1: ينتقل إليك أستاذ رضوان، وما أثرني هو نقطة ربما كانت مشتركة بينك وبين الأستاذ سامي والمتعلقة بالبحث العلمي والجامعات المغربية. في نظركم أنتم أستاذي الكريم كأستاذ وأكاديمي، ما الدور الذي يمكن أن تلعبه الجامعات ومراكز البحث العلمي في دعم صناعة القرار الاقتصادي في المنطقة، وكيف يمكن مثلا تحويل نتائج الأبحاث والدراسات الاقتصادية إلى سياسات، يمكننا أن نقول سياسات عمومية عملية تستجيب لتحديات الراهنة؟
2: أولا لا يمكن حل القضايا والإشكالات المطروحة على المنطقة من دون أو بمعزل عن الأبحاث والدراسات. ثانيا النقاشات والتحاليل في إطار هذا المؤتمر ابتداء من يوم الغد من شأنها طبعا أن تساعد صناع القرار على اتخاذ القرارات الصائبة. وطبعا لأنه نعلم على أنه حتى تكون القرارات صائبة والسياسات ناجعة ومتكاملة لابد من أرقام ومعطيات وإحصاءات ومؤشرات ونماذج قياسية وتحليلات ديال الخبراء، لأن هذا الشيء لا يخلي باش أنه نقف على الإشكالات الحقيقية التي تعاني منها الدول، لأن أحيانا نذهب إلى إشكالات غير حقيقية وغير واقعية. اليوم مع الدراسة والبحث وكأن مجموعة البروتوز أو نظام بروتو يريد أن يعطي واحد المساحة أكبر للفكر والمعرفة، لأنه الهدف من هذا اللقاء هو معرفة الواقع بدقة وأيضا رسم معالم والآفاق المستقبلية، لأن من خلال هذا البحث الرصين والمعمق والصحيح والذي يقترب من الواقع، لأن من خلاله تمنح القروض ويوضع التنقيط ديال المؤسسات ديال التنقيط الدولية، ومنه أيضا ترسم معالم الوصفات ديال الإصلاح التي تقدم للدول. أعتقد على أنه قضية الفكر والمعرفة والتحليل الرصين كما قلت والمعمق والمحايد والموضوعي الذي لا يسيء إلى الدولة وينطلق من المعطيات الحقيقية. في آخر المطاف صندوق النقد الدولي اليوم يريد أن يدعم جهود النمو والتنمية، لكن هدفه الأسمى من خلال تاريخ ديال المجموعة أو المنظومة ديال البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وهو كيف يمكن أن نحافظ، هذا هو الهاجس، على التوازنات الماكرو اقتصادية، هذا هو الهاجس الصندوق، والقدرة للاقتصادات على الصمود. علاش؟ لأن هذا القدرة على الصمود والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية من شأن هو مرتبط بتسديد ديون ديال الدول أكيد. المدينة طبعا لفائدة الصندوق والبنك ولفائدة المؤسسات المالية الدولية. لم يأتي هذا المنتدى طبعا الظاهر أو يراد له أن يكون منتدى للحوار تبادل الأفكار والمعارف طبعا حول قضايا النمو والتنمية والسياسات الاقتصادية والمالية والتجارة الدولية، قضايا التشغيل والتضخم والفقر وغيرها، لكن يبقى طبعا واحد المنتدى ديال يجب ان نضعه في اطاره وفي حجمه الحقيقي، لانه اطار ديال معرفي، منتدى ديال تبادل المعارف. لكن اعتقد على ان القضايا والاشكالات اللي تعرفها المنطقه ويعرفها العالم في ظل الازمات المتتاليه، بالنظر اولا الى التحولات المتسارعه اما جيوسياسيه او بيئيه او تكنولوجيه، لعل ابرزها هو الرقمنه والذكاء الاصطناعي، هذه الاشكالات وهذه القضايا تحتاج ان تقدم، لان التحديات الملحه والقضايا ذات الاولويه من سيقدمها الى هذه المؤسسات الدوليه؟ هم الخبراء وهم الاكاديميون وهم الباحثون. ولذلك
1: نعم.
2: المطلوب هو ان تكون هذه الخبرات وهذه الدراسات التي تقدم في طبعا في الكثير من الاحيان بمقابل مادي من طرف هذه المؤسسات، يجب ان تعكس الواقع والحقيقه ولا تسيء الى الاقتصادات التي تعرف واحد التحول اقتصادي وتحقق واحد اقلاع اقتصادي كما هو الشأن بالنسبه لبلادنا. لان احيانا نرى على ان المغرب الحمد لله يسير ويحقق نجاحات كبيره، لكن حينما نقرا احيانا بعض التقارير للمؤسسات الدوليه والتي تاتي من بعض للاسف خبراء محليين، نجدها بعيده كل البعد عن الواقع الذي تعرفه بلادنا.
1: بالفعل استاذي
2: 25 سنه الاخيره
1: نتمنى استاذي من هذا المنتدى ان يخرج بتوصيات قريبه الى الواقع، خصوصا كما قلتم مع اعاده يعني تشكيل سلاسل الانتاج والتجاره العالميه التي تشهدها المنطقه، والفرص التي يمكن ان تستفيد منها منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا. وطبعا طبعا يمكن للمغرب بحكم كما قلتم استاذي الكريم موقعه وشركائه الدوليين ان يلعب دورا في تعزيز اندماج اقتصادي أكبر بين إفريقيا أوروبا والشرق الأوسط. إذن مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية نقاش الحصاد، أشكر ضيفي الكريمين كل من الأستاذ رضوان زهرو أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسنة الثاني، شكرا جزيلا لك أستاذ الكريم.
2: مرحبا، شكرا على الاستضافة.
1: شكرا، وأيضا الشكر الجزيل للأستاذ محمد أمين سامي الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا أستاذ سامي.
0: شكرا على الاستضافة.
3: ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
4: صباح الأخبار متواصل وفيه مزيد من فقرات قبل الموجز الإخباري الموالي، نعرفكم بجديد توقعات طقس المنطقة المغربية. في المغرب الطقس بعد زوال يوم الاثنين مشمس مع سحب قليلة متفرقة بالمناطق الممتدة جنوب خط تندرار آسفي وبالقسم الشرقي من المملكة، السماء صافية فيما عدا ذلك، الحرارة تسجل بعد الارتفاع 28 درجة متوقعة بالصويرة، 29 بكل من الرباط الدار البيضاء وطنجة، 31 بالناظور، 33 درجة بالعيون، 35 بوجدة، 37 بالراشدية، 38 درجة بفاس، و41 بمراكش. بالجزائر الأجواء بعد زوال اليوم غائمة جزئيا إلى مشمسة على العموم بمنطقة الهوغار وبالولايات الشمالية الغربية، صحوة فيما سوى ذلك، تساقطات مطرية رعدية في بعض الفترات متوقعة بالأطلس الصحراوي والسهول العليا. في مقاييس الحرارة المنتظرة 28 درجة بالجزائر العاصمة وهران وبجاية، 32 بعنابة، 36 بقسنطينة، 38 درجة بغردايا، 40 ببسكة و46 بأدرار. بتونس الطقس بعد ظهر اليوم مشمس مع غيوم قليلة عابرة بالولايات الوسطى وبمرتفعات الشمال الغربي، مشمس في بقية الأرجاء، الحرارة في الثلاثينات مئوية، 32 درجة تسجل بكل من طبرقة المنستير وجربة، 34 بقابس ومدنين، 35 درجة بسوسة، 36 بتونس العاصمة، 38 بقفصة، و40 درجة متوقعة بتوزر.
5: الخامسة والدقيقة 30 بميليا، موجز إخبار من توقيع مارتن جيبار.
6: Bonjour à tous. La diplomatie va reprendre et les conflits vont cesser entre l'Iran et les États-Unis. Annonce hier soir d'un responsable américain alors que les deux parties ont échangé des tirs ces derniers jours dans le détroit d'Ormuz notamment. Les navires dans le passage maritime vont pouvoir à nouveau circuler librement selon ce même responsable. Certains médias américains font état de futures discussions entre Washington et Téhéran demain au Qatar sans confirmation officielle pour le moment. Des négociateurs américains qui seront attendus en Russie après le dossier de l'Iran.

0: ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
1: أهلا بكم من جديد، لازلتم في التواصل معنا من خلال صباح الأخبار. فقرتنا الموالية معرفية، عنوانها كتاب في دقيقتين. الحديث اليوم عن أحمد بن أبي طاهر الماروزي الملقب بن طيفور، يعتبر أحد أهم الأدباء التراثيين الذين أهملتهم الدراسة والذاكرة. ابن طيفور مؤرخ وأديب وجغرافي، ولد عام 204 للهجرة، وكان أول من ألف كتابا عن تاريخ بغداد، لم يصلنا منه سوى الجزء السادس. وفي فقرته كتاب في دقيقتين يقترح علينا اليوم شكري البكري قراءة في كتابه بلاغات النساء.
2: يوجز أحمد بن طيفور اشتغاله بالقول: هذا كتاب بلاغات النساء وجواباتهن وطرائف كلامهن وملح نوادرهن وأخبار ذوات الرأي منهن على حسب ما بلغته الطاقة واقتضته الرواية واقتصرت عليه النهاية، مع ما جمعنا من أشعارهن في كل فن مما وجدناه يجاوز كثيرا من بلاغات الرجال المحسنين والشعراء المختارين. طبع الكتاب أول مرة عام 1880 بالقاهرة، ثم صدر بتحقيق أحمد الألفي عام 1908. ومثل ما يدل على ذلك العنوان، فإن الكتاب يضم أقوال وأخبار وأشعار وحكم ونوادر ووصايا نساء بليغات من الجاهلية والإسلام، أمهات مؤمنين وشواعر وجواري ونوادر وأشعار وخطابة وحكم وطرائف. ومن ذلك أن رجلا دميما ألح في التودد إلى امرأة فقال لها: إنما أريدك لنفسي، فأجابته: فمن نفسك أفر. وأنشدت الخنساء النابغة الذبياني في خيمته بعكاظ فقال لها: لولا أن الأعشى وحسان بن ثابت أنشداني آنفا لقلت إني لم أسمع مثل شعرك، والله ما رأيت ذا مثانة قط أشعر منك. فقالت: لا والله ولا ذا خصيتين. يشتمل الكتاب على فصول عديدة، من كلام أمهات المؤمنين والصحابيات إلى بلاغات النساء ومقاماتهن وأشعارهن وأخبار ذوات الرأي والظرف ومواجنهن ونوادرهن والمشهورات منهن في الجاهلية وصدر الإسلام. غدا كتاب آخر في دقيقتين.
3: للتخفيف من تداعيات
4: مسؤولين أمريكيين.
5: ميديا إخبار بلا توقف.
6: وزارة الداخلية
7: سوريا متأهل الجيش السوري.
5: برامج صباح الأخبار إلى 6:30 على ميديا.

0: ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
1: وفي صباح الأخبار نذكركم سريعا بأبرز عناوين الساعة. وزير الخارجية الإيراني يحذر الأحد من أن يتجاوز لترتيبات مذكرة التفاهم الموقع بين إيران والولايات المتحدة بشأن مضيق هرمز ستزيد التوتر في الشرق الأوسط. وعلى جبهة أخرى، إسرائيل تعود إلى استهداف جنوب لبنان وتعلن مقتل أحد جنودها في معارك مع حزب الله بعد يومين من إبرام اتفاق إطاري بين الطرفين. مقتل 14 سعوديا إلى حد في حادث تحطم مروحية تابعة لشركة أرامكو النفطية برأس تنورة في شرق المملكة. المملكة تؤكد أن تحقيق تجارية بمشاركة الجهات ذات العلاقة لمعرفة أسباب الحادث، ولم تشير إلى أي دلائل ترجح فرضية عمل عدائي. البرلمان السنغالي يشرع في مناقشة تعديلات دستورية مقترحة من طرف حزب باستيف الحاكم، يراها مؤيدوها ثمرة سنوات من الحوار الوطني، فيما يفضل المعارضون لها عرضها على استفتاء شعبي. جمعية هيئات المحامين بالمغرب تنظم صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، احتجاجا على تمرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين على التعديلات المتعلقة بمشروع قانون مهنة المحاماة. الجزائر تدخل مرحلة الصمت الانتخابي استعدادا لتشريعيات 2 يوليوز المقبل بعد نهاية حملة انتخابية كانت باهتة حضرت فيها اللافتات، فيما بدت التجمعات الانتخابية للمرشحين شبه فارغة. المنتخب الكندي يحجز أول بطاقة تأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم بعد تغلبه على جنوب إفريقيا في الوقت المحتسب بدلا للضائع. اللقاءات المبرمجة يوم الاثنين، البرازيل تواجه اليابان، ألمانيا ضد الباراغواي، وصباح الثلاثاء المنتخب المغربي ينازل نظيره الهولندي. استراحة ثم نواصل.

0: ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
1: صباح الأخبار متواصلون ناثيري ميديا، محطة الموالية تراند. حظيت مقابلة كندا ضد جنوب إفريقيا، وكانت مقابلة هزيلة على مستوى الفرص والأداء. حظيت مساء أمس باهتمام كبير من قبل جماهير كرة القدم المساندة للمنتخب المغربي، لاعتبار معروف كون الفائز فيها سيكون هو الخصم القادم للفائز في نزال المنتخب المغربي ضد نظيره الهولندي، النزال المنتظر بتشوق كبير. وفيما رأى البعض في تعليقات لهم على السوشيال ميديا أن في الأمر استباقا وتعجلا وتعريضا للنفس لخيبة الأمل المفضلين تأجيل الحسابات والأمنيات، رأى آخرون بالمقابل أن للمتابعة ما يبررها، بل هي من صميم ما يتعين القيام به عند محبي المنتخبات الساعين لمعرفة خصومها في قادم المنافسات، سواء كان لهم فيها نصيب من حضور أم لا. ومع هذه المتابعة تأولت الدعوات بأن يحقق المنتخب المغربي في لقائه المصيري ضد المنتخب الهولندي بعد ساعات نتيجة إيجابية. وبعد متاهة المقابلة بفوز المنتخب الكندي وعبوره إلى دور 16 من المسابقة، ازدادت التخمينات كثافة والأمنيات حدة. وفي هذا الإطار كانت مواجهته في دور 32 من كأس العالم وضعت بالمقارنة في نزال صعب للغاية ضد الطواحين الهولندية. استبشر أغلب المعلقين بترجيحات عاطفية حينا وبحسابات عقلانية حينا آخر أن يتمكن المنتخب المغربي من تخطي هذه المحطة ليواجه منتخبا هذه هي مشاركته الأولى في الأدوار الإقصائية بعد خروجه من دور المجموعات في مونديال 86 و22 و2000، والخروج الأخير كان على يد المنتخب المغربي في مونديال قطر. إلا أن عددا من المعلقين

0: حين على مختلف منصات التواصل الاجتماعي استحضر اختلاف السياق. فالمنتخب الكندي حاليا يحسب لصالحه أنه من المنتخبات التي تنظم العرس الكروي العالمي، فيما لم يعطي كثير من المتابعين لهذا الاعتبار أهمية، مؤكدين أن تجاوز المنتخب المغربي للمنتخب الهولندي يقربه بشكل كبير من إعادة تكرار إنجازه المونديالي الأخير، ولما لا الذهاب إلى أبعد. المهم الآن تعطيل الطواحين الهولندية وبعدها لكل حادث حديث.
1: ميدي 1 دانجي 95.3 نادور 99.9.

من مستجداتنا الإخبارية، أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس وفاة أكثر من 1300 شخص جراء موجة الحر التي تضرب أوروبا منذ 21 من يونيو الجاري. وقال المدير العام للمنظمة إن مليون شخص يعيشون حاليا في حرارة شديدة تسببت في إغلاق المدارس وتعرض شبكات الكهرباء لضغط شديد.

0: ماديا في الاستوديو وعلى الميدان.
1: رام الله.
0: ننقل الخبر، نوضح الصورة، ونواجه الآراء.
2: طرابلس.
3: باريس.
4: دي شرطة في لندن.
5: الأولى.
0: هيئة التحرير معكم لتقدم أخبارا بموثوقية وتحليل. هذا التزامنا على ميديا.
6: ميديا صباح الأخبار. نور الدين الحوتي.
7: عن السادسة صباحا تفصيلنا دقيقة وحوالي نصف دقيقة أخرى فيها نتعرف إياكم بتحيين على توقعات طقس المنطقة المغاربية.
8: في المغرب الطقس بعد زوال يوم الاثنين مشمس مع سحب قليلة متفرقة بالمناطق الممتدة جنوب خط تندرارة أسفي وبالقسم الشرقي من المملكة. السماء صافية فيما عدا ذلك. الحرارة تسجل بعد الارتفاع 28 درجة متوقعة بالصويرة، 29 بكل من الرباط، الدار البيضاء وطنجة، 31 بالناظور، 33 درجة بالعيون، 35 بوجدة، 37 بالراشدية، 38 درجة بفاس، و41 بمراكش. بالجزائر الأجواء بعد زوال اليوم غائمة جزئيا إلى مشمسة على العموم بمنطقة الهوغار وبالولايات الشمالية الغربية، صحوة فيما سوى ذلك. تساقطات مطرية رعدية في بعض الفترات متوقعة بالأطلس الصحراوي والسهول العليا. في مقاييس الحرارة المنتظرة 28 درجة بالجزائر العاصمة وهران وبجاية، 32 بعنابة، 36 بقسنطينة، 38 درجة بغرداية، 40 ببسكة و46 بأدرار. بتونس الطقس بعد ظهر اليوم مشمس مع غيوم قليلة عابرة بالولايات الوسطى وبمرتفعات الشمال الغربي، مشمس في بقية الأرجاء. الحرارة في الثلاثينات مئوية، 32 درجة تسجل بكل من طبرقة، المنستير وجربة، 34 بقابس ومدنين، 35 درجة بسوسة، 36 بتونس العاصمة، 38 بقفصة، و40 درجة متوقعة بتوزر.
7: تمام السادسة بميديا، موعدكم اللحظة مع أول نشرة إخبارية مفصلة ضمن صباح الأخبار. نشرة عدها ويقدم المحفوظ السارك. صباح الخير محفوظ.
9: صباح الخير نور الدين. صباح الخير مستمعينا، أهلا بكم إلى عناوين النشرة. المنتخب المغربي لكرة القدم يستعد لمواجهة نظيره الهولندي في الدور 32 من كأس العالم، المواجهة التي ينتظرها كل المغاربة تفرض على الأسود تقديم أفضل ما لديهم للمنتخب.

0: العبور إلى الدور المقبل. الحكومة الإسرائيلية تعترف بالإبادة الجماعية التي تعرض لها الأرمن خلال الحرب العالمية الأولى إبان حكم الدولة العثمانية. تركيا تندد بالاعتراف الإسرائيلي وتعتبره سياسياً، وهدفه التغطية على ما وصفتها بالجرائم الإسرائيلية. السلطات العراقية توقف عشرات المسؤولين متهمين بالفساد. الخطوة تسبق زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى واشنطن منتصف يوليوز المقبل. هي الأولى له منذ توليه المنصب وتعهد حكومته بمكافحة الفساد. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة، ونبدأها بالملف الرياضي. تتجه أنظار المغاربة إلى مونتيري في المكسيك، حيث تنطلق على تمام الساعة 2 من فجر الثلاثاء بالتوقيت المغربي مباراة حاسمة بين المغرب وهولندا برسم الدور 32 من منافسات كأس العالم لكرة القدم. المواجهة تفرض على المنتخب تقديم أفضل ما لديه للعبور إلى الدور المقبل ومواصلة المشوار في مونديال أمريكا وكندا والمكسيك.
1: في كأس العالم هناك مباريات تلعب من أجل التأهل وأخرى تلعب لتأكيد المكانة. قمة المغرب وهولندا تنتمي إلى الفئة الثانية، فالمنتخب المغربي لا يدخل ملعب مونتيري للدفاع عن إنجاز الدوحة، وإنما لإثبات أن حضوره بين كبار العالم أصبح واقعا يتكرر لا مفاجأة عابرة. المنتخب المغربي يصل إلى هذا الموعد بثقة اكتسبها من دور المجموعات بعدما جمع 7 نقاط عقب تعادل أمام البرازيل وانتصارين على اسكتلندا وهايتي في أداء أكد نضج المجموعة وتوازنها داخل الملعب. ويعول المنتخب المغربي على تألق إسماعيل السباري في الخط الأمامي ودور أشرف حكيمي وإبراهيم دياز في صناعة الفارق في وقت يسعى فيه المدرب محمد وهبي لتحقيق التوازن بين الصلابة الدفاعية والفاعلية الهجومية. نستمع للقائد أشرف حكيمي.
2: بالتأكيد إنها مباراة صعبة لأن الجميع يعرف جودة منتخب هولندا واللاعبين الذين يمتلكهم، لكننا أيضا نعرف جودة فريقنا، وستكون مباراة صعبة بالنسبة للطرفين، وسيحسم كل شيء بالتفاصيل الصغيرة. لذلك يجب أن نكون في غاية التركيز ومستعدين لكل مرحلة من مراحل المباراة ولكل موقف قد يحدث خلالها، وآمل إن شاء الله أن نحقق الفوز.
1: في المقابل يدخل المنتخب الهولندي اللقاء بعدما تصدر المجموعة بالرصيد عينه ليؤكد حضوره كأحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب. تاريخيا تميل الأفضلية إلى المنتخب الهولندي في المواجهة المباشرة، بيد أن معطيات الحاضر تبدو مختلفة مع تطور واضح في أداء الأسود خلال السنوات الأخيرة. قمة المغرب وهولندا تعطى صافرة انطلاقها في تمام الساعة 2 فجرا من يوم الثلاثاء، فهل تفعلها الأسود يا ترى وتزأر في مونتيري المكسيكية؟
0: أبدى مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم محمد وهبي ثقته في قدرة أسود الأطلس على تقديم مباراة جيدة ضد هولندا، مؤكدا أن هذه المواجهة بين منتخبين يصنفان ضمن أفضل 10 منتخبات في العالم ستلعب على جميع الأصعدة. وأكد وهبي في ندوة صحفية قبل المباراة أن مجموعته تخوض هذا الموعد بهدوء وطموح، مسجلا حماسها وثقتها وتصميمها على الفوز، كما شدد على الصلابة الذهنية للاعبيه الذين يحدهم إصرار كبير على تمثيل المملكة أحسن تمثيل. إلى ملف الأنباء الدولية، أفاد مسؤول أمريكي بأن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف الهجمات ضد بعضهما البعض، وأنهما تخططان لعقد اجتماع واستئناف المحادثات بينهما، وذلك بعدما تبادلت الضربات في الأيام الأخيرة رغم توقيعهما مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب. على الجبهة اللبنانية، أعلن حزب الله أنه يحتفظ بحقه في الدفاع عن النفس في أعقاب هجمات شنتها إسرائيل على جنوب لبنان. وأفاد بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس أمس بأن قواتهما دمرت نفقا لحزب الله بطول 200 متر في الجنوب اللبناني. نواصل بملفات العلاقات. بملف العلاقات الإسرائيلية التركية، اعترفت الحكومة الإسرائيلية أمس بالإبادة الجماعية التي تعرض لها الأرمن خلال الحرب العالمية الأولى إبان حكم الدولة العثمانية. القرار يأتي في ظل تدهور العلاقات

0: العلاقات الإسرائيلية التركية منذ اندلاع الحرب على غزة، وقد نددت به تركيا في بيان لوزارة خارجيتها، ووصفت الخطوة الإسرائيلية بأنها سياسية وبأن الهدف منها التغطية على ما وصفتها الجرائم الإسرائيلية. قراءة في الخطوة الإسرائيلية وأهدافها نتابعها من أنقرة مع المحلل السياسي دانيال عبد الفتاح، حوره يوسف النعماني.
1: كلما توترت العلاقات يظهر هذا الملف، هناك توترات كما هو حاصل الآن بين أنقرة وتل أبيب. وطبعا استخدم نتنياهو في آب أغسطس العام الماضي هذا الملف، وقال أنه قد اعترف بالمجازر التركية ضد الأرمن، ولكن فيما بعد لم يتطور هذا إلا إلى أنه ظل في إطار التهديد بالاعتراف. الآن يمكن القول بأنه أيضا هذا المقترح الذي قدمه ساعر وزير الخارجية الإسرائيلي، وأيضا هو كذلك يدخل في إطار التهديد، لأنه لم يتحول حتى الآن إلى الكنيسة للمصادقة عليه، وربما يتم سحبه حسب الموقف الذي ستبديه أنقرة. يعني في النهاية هي أخذ ورد، هي مد وجذر بين أنقرة وتل أبيب، بسبب طبعا معروف يعني موقف تركيا من المحكمة الدولية التي أدانت إسرائيل، مواقف تركيا من غزة، وبسبب طبعا احتفاظ أنقرة بالكثير من العلاقات الجيدة مع حماس. كل هذا أدى إلى هذا النوع من التوتر بين الجانبين.
0: نواصل من العراق. أوقفت السلطات العراقية أمس 47 متهماً بالفساد، وذلك قبل زيارة يتوقع أن يجريها رئيس الوزراء علي الزيدي إلى الولايات المتحدة الشهر المقبل. ستكون الأولى له إلى الخارج منذ تسلمه المنصب وتعهده بمكافحة الفساد وحصر سلاح المجموعات المقربة من إيران، وهو ملف تضغط واشنطن لتنفيذه. من بغداد هذه مراسلة سامي حسن.
2: مقطع من كلمة انتخابية للنائب علي نصيف التي تعيد بالقضاء على الفاسدين. هي كانت في طالعة المعتقلين بتهمة الفساد بمذكرات قضائية، وعددهم 47 شخصا بينهم 15 نائبا برلمانيا، 3 منهم نساء، بالإضافة إلى وكلاء وزراء ومستشارين ومدراء عامين، والتهمة هي الاستيلاء على المال العام بطرق غير شرعية. عضو هيئة النزاهة النيابية محمود شاكر يبدي تأييده للخطوة الجريئة جدا.
3: وزارة النفط ووزارة الكهرباء، كثير من الوزارات يحتاج جدية وفتح كل الملفات والعقود ومتابعة أموال العراق والعراقيين.
2: هذه الاعتقالات والمداهمات جاءت بناء على اعترافات أدلى بها وكيل وزير النفط المعتقل عدنان الجميلي قبل 10 أيام. الشارع العراقي بقدر ما هو متفاجئ، لكنه سعيد بما سمعه من القضاء على حيتان سرقة المال العام. فريق المهمة القانونية الذي يتألف من مختصين بارك العملية وطالب بالاستمرار.
4: فإننا نطالبهم باسم الشعب بالمزيد من التدابير والإجراءات القانونية لضرب رؤوس الفساد وتفكيك شبكات هدر المال العام.
2: عملية المداهمة كانت شبيهة بتنفيذ العمليات العسكرية، وذكرت بالسنوات الماضية من حيث نزول الدبابات إلى الشوارع وغلق المناطق ومداهمة البيوت في ساعات الفجر. يتوقع استمرار العملية وفتح ملفات جديدة لحين سفر رئيس الحكومة علي الزيدي إلى واشنطن منتصف شهر يوليو المقبل. سامي حسن، ميديا، بغداد.
0: آخر ملفات النشرة. من المغرب، تشهد العديد من مناطق المملكة منذ أمس وإلى غاية الأربعاء موجة حر تتراوح فيها درجات الحرارة بين 38 و45 درجة، وأوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أن من بين العمالات والأقاليم المعنية بن ملال، فقيه بن صالح، مراكش، خنيف، راتاونات، طاطا، سمارة، وفاس. نستمع في هذا الإطار لتوضيحات الخبير في مجال التغيرات المناخية والبيئية مصطفى بن رامل، متحدثا من القنيطرة، لعبد العالي الزهر.
5: على مستوى دول شمال إفريقيا، فمن المنتظر أن تعرف بالإضافة إلى الحرارة التي تشهدها الآن ارتفاع كبير يمكن أن يصل إلى أكثر من 45 درجة ويمكن أن يصل إلى 50 درجة نتيجة قوة التيارات الهوائية الدافئة، وهذا سيؤثر أيضا على الموارد المائية، حيث أنه من المنتظر أن تكون هناك يعني الطلب والحاجة إلى المياه، يمكن أن يكون هناك انقطاع وانخفاض نسبي في بعض المناطق، كما يمكن أن يكون هناك

0: جفاف للأودية والأنهار والمسطحات المائية بشكل كبير، مما يجعلنا نكون متأهبين على كل المستويات من أجل درء كل الخصائص الذي يمكن أن تعاني منه الساكنة، خصوصا في المناطق الداخلية والمناطق الجبلية وحتى في المناطق الساحلية، ويعني تتبع المؤشرات البيولوجية لتجنب كل ما يمكن أن يؤثر على جودة المياه.
1: بهذا إذن ينتهي عرضنا الإخباري، في ختامه الكلمة مباشرة لك نور الدين.
2: شكرك المحفوظ، وإلى العرض الإخباري المفصل القادم. جولتنا الإخبارية تتواصل كالمعتاد مستمعينا الكرام، محطتنا الموالية جولتنا نتعرف فيها على جديد اهتمامات الصحف والمواقع الإخبارية خلال الساعات الأخيرة. في الجولة يصحبنا كالمعتاد خلدون زين الدين. صباح الخير خلدون.
3: صباح الخير نور الدين.
2: البداية خلدون شرق أوسطية بمحطات تشمل كل من لبنان، العراق، الضفة الغربية، بالإضافة إلى العلاقات الأمريكية الإسرائيلية.
3: لبنان أمام مرحلة مفصلية لتنفيذ الاتفاق الإطاري، فريق الفتنة يسعى إلى التعطيل من الداخل، منشأت صحيفة النهار اللبنانية لهذا الصباح. فريق الفتنة تقصد به صحيفة النهار الثنائي الشيعي ممثلا بحزب الله اللبناني. وفي العراق حملة أمنية ضد بؤر الفساد، وصحيفة البيان الإماراتية تقول إن مؤشرات الحملة العراقية المفاجئة على الفساد تظهر أن هدف الحملة الرئيس هو تفكيك شبكة سياسية وأمنية معقدة مرتبطة بإيران وتسهيل وصولها إلى الأسواق الدولية عبر العراق. الحكومة الإسرائيلية اعتقدت وفق موقع بوليتيكو أن عودة ترامب إلى البيت الأبيض ستضمن استمرار الدعم الأمريكي المطلق، وأن إسرائيل ستظل استثناء من سياسة أمريكا أولا، ولكنها بدأت تدرك أن هذا التصور لم يعد قائما، وأن المصالح الأمريكية أصبحت تتقدم حتى عندما تتعارض مع أولويات إسرائيل الأمنية والسياسية. عبارة لا أبرياء في غزة لم تكن مجرد شطط لغوي عابر في الخطاب الإسرائيلي بعد 7 أكتوبر، بل كانت كما يرى كاتب معروف في مقاله بصحيفة هآرتس مفتاحا أخلاقيا وسياسيا أطلق يد العقاب الجماعي ثم تمدد مع قطاع غزة إلى الضفة الغربية. غارديان البريطانية ذكرت نور الدين أن مسودة قرار حصلت عليها تكشف عن توجه مثير للجدل داخل مجلس السلام الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإدارة قطاع غزة، إذ يمنح نفسه وأعضائه وقواته أو المتعاقدين العاملين معه حصانة قانونية واسعة إلى جانب صلاحية الحصول على مرافق وممتلكات عامة داخل القطاع مجانا وفق الصحيفة نور الدين.
2: المحطة الثانية من هذا التصفح معك خلدون، نرصد فيها تطورات الشأن المغاربي والبداية بتطورات الساحة الليبية وكذا ما له علاقة بالإشعاع الثقافي للمغرب.
3: تحركات متسارعة ليبيا أمام مرحلة قد تغير قواعد اللعبة، يخبرنا موقع سكاي نيوز. تدخل ليبيا مرحلة جديدة من التنافس الدولي مع انتقال المبادرة الأمريكية التي يقودها مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس من مرحلة الطرح السياسي إلى خطوات تنفيذية متسارعة تجمع بين التحرك الدبلوماسي والانخراط الأمني والعسكري، في وقت تسعى فيه موسكو إلى تثبيت مكاسبها ومنع أي ترتيبات قد تعيد رسم موازين النفوذ داخل البلاد من دون مشاركتها، يقول الموقع. ولم تعد الأزمة الليبية في نظر القوى الدولية مجرد ملف يتعلق بإنهاء الانقسام السياسي أو الدفع نحو الانتخابات، بل أصبحت جزءا من معادلة أوسع ترتبط بإعادة تشكيل موازين القوى في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل والبحر المتوسط في ظل تصاعد التنافس الأمريكي الروسي على النفوذ العسكري وخطوط الإمداد ومكافحة الإرهاب وتأمين طرق الطاقة والهجرة غير النظامية. المهرجانات الصيفية بالمغرب إشعاع ثقافي وحاجة إلى رؤية أكثر توازناً، قال نقاد فنيون مغاربة تنقل عنهم إسبريس إن فصل الصيف بما يتيحه من أجواء ملائمة للإقبال الجماهيري يمثل فرصة حقيقية لتعزيز دينامية المهرجانات الثقافية والموسيقية التي تشكل رافعة لتنشيط المشهد الفني وإبراز التنوع الثقافي الذي تسخر به مختلف جهات المملكة، وفق إسبريس نور الدين.
2: ومن العناوين التي اخترت الوقوف عندها خلدون تلك التي تتعلق بكون روسيا تواجه المرحلة الأخطر في حربها ضد أوكرانيا، وكذلك القلق الأمريكي إزاء الذكاء الاصطناعي الصيني.
3: عدة تقارير وتحقيقات استقصائية من صحف ومصادر غربية تحدثت عن أن روسيا تواجه في هذه المرحلة أخطر ضغط تتعرض له شبه جزيرة القرم منذ ضمها عام 2014. موقع آي بيبر البريطاني رأى أن السلطات الروسية في القرم أعلنت حالة الطوارئ بعد هجمات أوكرانية تسببت في انقطاع الكهرباء ونقص حاد في الوقود، وذهبت صحيفة تايمز البريطانية إلى أن هذا الإعلان لم يكن مجرد إجراء إداري بل مؤشر على أن أوكرانيا تقترب من تحقيق هدفها المعلن بعزل القرم. تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال أكد أن المخاوف تتزايد في الولايات المتحدة من تقارير

تقلص الفجوة التقنية مع الصين في مجال الذكاء الاصطناعي بعد نجاح شركات صينية في تطوير نماذج باتت تضاهي أحدث النماذج الأمريكية في اكتشاف الثغرات الأمنية، وهو ما قد يعيد رسم موازين القوى في سباق التكنولوجيا العالمي. هذا ما في جولتنا.

0: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
1: موضوع الأسبوع.
2: يوميتنا فلاحية هذه غادية تبارك الله في مسيرة مزيانة وطريق ما يمكن تدي إلا الخير، لأننا ما ناويين من مراها إلا الخير الجميع بحول الله. وهذا الشيء نتيجة الاهتمام ديالكم كلكم أخواتي إخواني الفلاحة والكسابة، ونتيجة المواضيع اللي غاديين معها دقة بدقة. تتهم جميع من تيتبع معنا هذا البرنامج، حتى الناس اللي عايشين في المدينة وتتهمهم الفلاحة بلادهم، وتهمهم الفلاح والكساب ومشاكلهم ومتاعبهم والأفراح ديالهم. وإلا جينا نشوفوا التسلسل ديال المواضيع اللي تندويو عليها وتنتذكروا فيها، تلقاو أننا غاديين بشوية بشوية حنا تندخلوا في الصميم ديال الفلاحة ديال كل نهار اللي تتهم كل واحد فينا، وتنتعمقوا بشوية بشوية في مواضيع مرة صعاب، ولا نقولوا أحسن مواضيع ما موالفينش ندويو عليها. وهذا السيمانة وصل بينا الوقت فاش ندخلوا شوية بكم أخواتي إخواني ممالين شجر الفواكه ولا شجر الحواميد، بالخصوص لواحد الموضوع قليل فاش تنتكلموا عليه، وقليل حتى فاش تكتب عليه شي حاجة بالخصوص عندنا في بلادنا. هذا الموضوع هو ديال التخفاف من الغلة محدة صغيرة باش يكبروا الحبات اللي بقاو ويوليوا بكاليبر مهم ومقبول في السوق. لكن قبل ما نزيدوا نتكلموا على حتى حاجة، أرانا نشوفوا بعدا ونفهموا كيفاش يمكن يتكون الكاليبر ديال الغلة، وشكون هما العوامل اللي تدخلوا فيه. وهذا الشيء ما غادي يكون عليه كلامنا غدا إن شاء الله بحال هذا الوقت.
1: ملاحظة اليوم.
2: بدينا هاد السيمانة نتكلم على موضوع التخفاف من الغلة ملي يالله تبدأ تلقح وتبدأ تغلاض في الشجرة. لكن عند الإخوان الحق يتسألوا مع نفسهم علاش اختارينا هاد الموضوع دابا، والجواب على هاد التساؤل ديالهم سهل. علاش؟ إوا ما علينا غير نشوفوا اش تيوقع في البيع، ولا أحسن في التصدير للخارج ديال بعض الفواكه بحال الكليمونتين بالخصوص ولا الحواميد عامة. غير هادي شي سنين كنا تيمكننا نصدروا للخارج من الكليمونتين الكاليبر 6 والكاليبر 7 وحتى الكاليبر 8، أي الكاليبر رقيق شوية. واليوم اش تنصدروا؟ وبزز. إوا ما تنصدروا إلا الكاليبر 1 حتى الكاليبر 4 وطريف من الكاليبر 5، وهذا الشيء بزز كما قلت. وهذا الشيء ما تيعني إلا حاجة واحدة، هي أن الطلب في السوق ما غادي من هنا لقدام إلا الغلة الغليظة والمقادة وبالجودة العالية، وما بقات بلاصة للإنتاج كيف ما جاب الله. أما النص الثاني من يوميتنا نتلاقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
3: حوالي دقيقة 20 بعد السادسة صباحا بميديا نصل اللحظة بمسامعكم مستمعينا الكرام إلى فقرة التوقيعات من هذه الجولة من صباح الأخبار. صرخة مدوية أطلقتها الإعلامية الإسبانية بيبا بوينو، لكن لا تخص إسبانيا وحدها بل العالم بأسره. ماذا لو أصبحت الحقيقة مهددة أمام قدرة الذكاء الاصطناعي على إنتاج واقع مزيف يصعب كشفه؟ يبدو أن الصراع الحقيقي لم يعد بين الإنسان والآلة، بل بين البشر على فرض السرديات وصناعة الحقيقة. الموضوع محور الركن الأسبوعي من أوراق إسبانيا، يوقع محمد الغول.
4: في توقيتها وبنفس الثقة والحركات والإطلالة المعتادة فيها منذ سنوات طويلة، استهلت الإعلامية الإسبانية الشهيرة بيبا بوينو نشرة الأخبار المفصلة على القناة الإسبانية العمومية الأولى قبل أيام، متحدثة عن حرائق وإطفائيين يصارعون النيران، معززة التقرير بمشاهد مصورة. لا أحد ممن كان يتابع النشرة حينها كان يتوقع ما سيحدث بعدها، وأن هذا التقرير الإخباري الروتيني سيتحول إلى صدمة مذهلة. بعد هذا التقرير عادت الصحفية بيبا بوينو لتحتل الشاشة بكامل قامتها ولتعلن للمشاهدين المفاجأة. الإعلامية التي تحدثت إليهم قبل قليل والاستوديو الذي تقف فيه وحتى تقرير النيران ورجال الإطفاء ليس لهم أي وجود في الحقيقة، كل ما رأوه كان خدعة بصرية رقمية متقنة، وهما كاملا صنع بواسطة الذكاء الاصطناعي. بيبا أخبرتهم أن هذا ليس نموذجا لما يمكن تسميته نشرة أخبار المستقبل، بل هو جرس إنذار مرعب وصرخة تحذير مما ينتظرنا في زمن الذكاء الاصطناعي.

0: الحقيقة كما عرفناها في مفهومها البسيط المعتاد لدينا أصبحت في مهب رياح عصر الذكاء الاصطناعي. لطالما آمنت البشرية بمقولة ليس من رأى كمن سمع، معتبرين أن العين البشرية حارس أمين وفيصل حكم في التفريق بين الحقيقة وغيرها. لكننا اليوم أمام منعطف مرعب. هذا النقاش في إسبانيا للحقيقة ليس جديدا. تذكرون ربما كيف حاول رئيس الحكومة بيدرو سانشيز إيجاد قوانين تؤمن الحد الأدنى من الأمان في مواجهة طغيان التكنولوجيا الحديثة، خاصة مع تحول الفبركة والإشاعة إلى سلاح في الساحة السياسية الإسبانية، خاصة من طرف اليمين المتطرف. لوس بولوس أصبحت الخبز اليومي للإسبان على منصات التواصل، لكن مع الذكاء الاصطناعي الخطر أصبح أكبر. ليس فقط في المستقبل، من سيؤمن لنا الحقائق التاريخية؟ الإعلامية بيبا تساءلت، وبالصور. هل سيبقى المشهد التاريخي في البرلمان الإسباني للمحاولة الانقلابية للثالث والعشرين من فبراير العام 1981 كما عاهدناه، أم أن الأجيال المقبلة قد تكون لها حقيقة مختلفة؟ الخطورة في هذا التحول لا تكمن في استبدال المذيعين أو الصحفيين. الخطر الحقيقي يكمن في اغتيال مفهوم الحقيقة المشتركة. عندما تصبح التكنولوجيا قادرة على تزييف التاريخ فتعرض لنا لقطات مفبركة لوقائع تاريخية بشكل مختلف، مثلا سقوط جدار برلين أو الهبوط على سطح القمر، فإنها لا تتلاعب بالحاضر فقط، بل تعبث بذاكرتنا الجماعية وتصنع حقائق بديلة. هو تهديد مباشر للديمقراطية بل للإنسانية، فالقرارات المصيرية والسياسية ستصبح رهينة لمن يمتلك خوارزميات التزييف الأكثر إقناعاً في ضوء هذه الأدوات المرعبة للذكاء الاصطناعي اليوم في ملكية قلة من شركات عملاقة والتي تمتلك نفوذاً عابراً للحكومات والحدود. الإعلامية الإسبانية أطلقت صرخة هي ليست معركة بين الإنسان والذكاء الاصطناعي، بل هي معركة بين البشر ضد البشر، صراع بين استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة للسيطرة والتضليل ووسيلة لخدمة البشرية وتحت رقابة أخلاقية صارمة. يجب أن نعترف ونستعد، الذكاء الاصطناعي يهدد الحقيقة، أو لنقل يهدد مفهوم الحقيقة كما عرفناها حتى اليوم.
1: كنا في الاستماع لمحمد الغول في ورقة من أوراقه الإسبانية التي يوقعها ضمن ركن التوقيعات من صباح الأخبار. مستمعينا الكرام، بذلكم نصل إلى ختام هذه الجولة من هذا اللقاء الأثيري الذي امتد لحوالي ساعة وحوالي نصف ساعة أخرى. أمن إخراج ومشكورنا الزميل عبد النور المصور على أثير ميديا. يصحبكم بعد قليل ماتان جيبير.

0: ont augmenté en Irak, alors que le pays possède la précieuse ressource.
1: La minute pour comprendre, signé Pierre Boussel, 6h46 sur Médias. L'heure de se plonger tout de suite dans le monde de l'agriculture avec la deuxième partie de l'émission agricole.
2: يوميات الفلاح. المغرب الحمد لله بلاد الفلاحة متنوعة، من العريانة المغطية بميكا، من الزرع للخضرة والفواكه، من النوار للشجر، ومن الفوراج ديال البهايم القطنيات والشمندر والذرة والزعفران والحنة وغيرهم. وكل فلاحة والنواحي فاش تدار، وكل وحدة والمشاكل ديالها الخاصة بها، من فوق المشاكل اللي عند الفلاحات والزرعات كلهم سوا سوا. وحنا ولفنا هذه سنين تبارك الله، وحنا تناخذوا كل سيمانه فلاحه من هذه الفلاحات والزراعات، تناخذوا بالكلام المشكل من شكلها الخاصه باش ندخلوا في التفاصيل ديالو، لعل وعسى يوعى اللي ما كانش عارف، ويزيد يتيقن اللي كان عنده الشك، ويتفكر اللي عارف ولكن ناسي. وهاد السيمانه اختارينا زرعه من الزراعات الكبار اللي تيديرها الكبير والصغير من الفلاحه، يا على السقا يا على البور. هاد الزرعه هي زرعه الذره، والمشكل الخاص بها اللي غادي نتكلموا عليه هاد السيمانه هو ديال الحشرات الفتاكه والخطيره اللي تتهلكها وتتهلك الكبال ديالها قبل ولا من بعد ما يتكون. ومن اهم الحشرات اللي تيهلكوا زراعه الذره نتكلموا غدا ان شاء الله بحال هاد الوقت على الدود اللي تيكون في الارض.
3: نصيحة اليوم:
2: من جملة ما تنلاحظوه كل عام بحال هاد الوقت هو أن بعض الإخوان مالي نشجر الحامض في بعض النواحي الفلاحية ديالنا، تيلقاو مشاكل باش يوصلوا يساليو الدواء ضد القملة في شجرهم قبل ما يمشي الحال عليها وتخبع تحت من الغشاء القاسح ديالها. وهذا الشيء راجع لواحد القضية وحدة، هي أن الفنيين كانوا تيقولوا لهم باش ما يداويو حتى يخرجوا الثلثين تقريبا أو لا ثلث أرباع ديال البخيخشات ديال هذيك القملة اللي تيكونوا تيتحركوا فوق من الورقة ولا فوق من الحبات ديال الليمون. وهذا الشيء معقول، لكن بالنسبة للإنسان اللي عنده الماكن والتراكتورات كافيين باش يكمل على 10 أيام ولا 15 يوم الدواء في الجنان ديالو كله. أما إلا كانوا الماكن ناقصين وخاصهم سيمانات طوال باش يكملوا العرصة كلها، فخاصنا بالطبع نبداو بكري شويه بحال دابا، وما نتسناوش حتى يخرجوا الثلثين ولا ثلاث ارباع من هذوك البخيخشات، بل غير من اللي يخرجوا جوج ديال الخماس ولا نص كاع على اكثر تقدير.
3: اخبار فلاحيه.
2: واحد القولة واحد المسألة تتقال عندنا بزاف في العربية ولا في الأوساط الشعبية ديالنا، تنقولوا فيها ضربات وتلافة، على شي حد اللي تخلطت عليه الأمور وما بقى عارف فين يرد برلاص ولا ما يقدم ولا ما يوخر. وهذه المسألة تنتكلم لكم عليها لأنها ولات دابا وحدة من وسائل المحاربة ضد بعض الحشرات والدود، بحال بالخصوص الدود اللي تيضرب التفاح وبعويد وتيخسر له الجودة ديال الغلة ديالو وتطيح له القيمة ديالو في السوق، ويمكن تبعو خسارة كبيرة بالنسبة للفلاح اللي كل سنة بحال هاد الوقات اللي علينا تيعاني من هاد المشكلة ديال هاد الحشرات ديال الفلطو اللي تسموه بالكاربو كابس بالفرنسية. هاد القضية ديال التلفة تطبق على الذكر ديال هاد فرطو من اللي تيكون تيطير في الجنان وتيدوز من شجرة لشجرة ومن غلة لغلة، وبسبب التناسل ديال الذكر مع النتوى من اللي يتلاقى معاها تيخلقوا أجيال كثيرة ومئات الألوفات ديال الحشرات والدودات من بعد ما يفقسوا من البيض ديالهم. وبهذه التقنية تيحاولوا التقنيين والاختصاصيين يتلفوا الذكورة باش ما يتلاقاوش مع النتوات ديالهم. علاش وكيفاش؟ إيوا نتكلموا على هذا الشيء كله غدا إن شاء الله بحال هذا الوقت. أخواتي إخواني، ودعتكم في يد الله، وملقانا غدا إن شاء الله في 6:45 الصباح الأرب، وخليت لكم الخير والربح الكثير في خدمتكم وجريتكم. يوميات الفلاح هدتها لكم مجموعة القطر الفلاحي للمغرب. مجموعة القطر الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
3: Matin Info, Martin Gibert.
1: Bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur Média. On traverse tout de suite la Méditerranée pour rejoindre la France. La France qui vient de subir un épisode caniculaire inédit avec un lourd bilan humain et même matériel. C'est le sujet de notre chronique d'actualité ce matin. La France souffle à nouveau ce matin, la canicule recule, les températures

0: Die Die de Shakira, musique faite spécialement pour la Coupe du Monde en ce moment aux États-Unis, au Mexique et au Canada. 6h57 sur Média. Dans un instant, le retour de l'actualité avec le journal de 7h, juste après la météo agricole.
1: سعد الله صباحكم اخواتي اخواني. في الطقس ده هذا النهار ان شاء الله الحال غادي يكون مغيم شويه ولا غالب فيه الصفه مع الشمس في جنوب الخط جراده القنيطره، وغادي يكون صافي ومشمش في كل المناطق الاخرى، وغادي يمكن ينشي اشتوات في نواحي درعا وتافيلات. الريح غادي يصوت غربي في جل النواحي ما عدا في الريف وفي السهول الغربيه، بحال حتى في درعا تافيلات والسواحل الصحراويه فاش غادي يصوت شرقي، القوه ديالو مجهده شويه في السهول الغربيه وبالخصوص في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو هابطة لقل من 50% في غالب المناطق. الحرارة وسط النهار مازال طالعة في كل النواحي، ما بين 24-46 درجة في واد الذهب، ما بين 27-36 درجة في دكالة، ما بين 28-36 درجة في اللوكوس، ما بين 29-33 درجة في الريف، ما بين 30-38 درجة في ناحية عبدة، ما بين 31-43 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 32-36 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 33-39 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 33-43 درجة في ناحية السوس، ما بين 34-36 درجة في الشوية، ما بين 35-41 درجة في ناحية التافيلات، ما بين 36-38 درجة في ناحية الغرب، 37-38 درجة في سايس، ما بين 37-41 درجة في ناحية الدرعة، ما بين 38-41 درجة في ناحية الحوز، و 42-43 درجة في ناحية تادلة. وفي هذا الطقس كل الحشرات والبخوش والدود غادي يلقاو مناهم وغادي يتكاثروا تقريبا في جل الزرعات والشجر، بحال مثلا زراعة البصلة اللي مديورة في هذا الموسم وغادي تكون مهددة بزاف بعدة حشرات بحال حشرات التريبس والدبانات البصلة، بحال حتى حشرات السوسات البصلة. وهذا علاش لازم تتبع الزراعة من قريب والاحتياط والمحاربة ضد هذه الحشرات كلها بالأدوية الخاصة والمرخصة ضدهم، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
0: Il est 7h, l'heure d'un nouveau journal présenté ce matin par Marfoud. Bonjour Marfoud.
2: Bonjour Martin. Sabah al-khair, mustami'ina. Ahlan bikum ila anawin an-nashra. صمت انتخابي في الجزائر تمهيدا للانتخابات التشريعية التي تجرى في 2 يوليوز المقبل. الحملة الانتخابية كانت باهتة، حضرت فيها اللافتات والمترشحون وغاب عنها الجمهور. عزوف الناخبين عن التصويت يشكل هاجسا يؤرق السلطات الجزائرية. صندوق النقد الدولي يختار المغرب لاستضافة مؤتمره السنوي الثاني للبحوث حول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. المؤتمر يبحث تداعيات تحولات التجارة العالمية والتشرذم الجيواقتصادي والتقدم التكنولوجي لا سيما الذكاء الاصطناعي على المنطقة. إيران تؤكد أن إنهاء الحرب في لبنان جزء أساسي من الاتفاق مع واشنطن. إسرائيل تعلن تدمير نفق لحزب

0: الله بالجنوب اللبناني، والحزب المدعوم إيرانيا يعلن الاحتفاظ بحقه في الدفاع عن النفس. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. انتهت الحملة الانتخابية في الجزائر منتصف الليلة الماضية، ودخلت البلاد مرحلة الصمت الانتخابي تمهيدا للانتخابات التشريعية التي ستجرى في 2 يوليو المقبل. الحملة الانتخابية كانت باهتة، فقد حضرت فيها اللافتات والمرشحون وغاب عنها الجمهور، في حين خصصت الأحزاب الرئيسية جزءا كبيرا من خطابها لمحاربة العزوف الانتخابي بدلا من الدفاع عن برامجها السياسية، وسط جدل واسع بسبب إسقاط عدد من المترشحين وإلغاء قوائم كاملة بعد تعذر تعويض الأسماء التي تم إقصاؤها ضمن الأجال القانونية. عزوف الناخبين وتسجيل أدنى مشاركة في الانتخابات هاجس يؤرق السلطات الجزائرية التي منعت نشر أو بث استطلاعات نيات الناخبين إلى غاية اختتام عملية الاقتراع. نستمع في هذا الإطار لتوضيحات الناشط السياسي والحقوقي الجزائري وليد كبير حاوره يوسف النعماني.
1: الحملة الخاصة بهذه الانتخابات كانت من أضعف الحملات التي عرفتها البلاد منذ سنوات. هناك غياب للديناميكية السياسية، التجمعات الانتخابية كانت محدودة الحضور وأظهرت عزوفا واضحا للمواطنين عن التفاعل مع الخطاب الانتخابي. هذا الفتور لا يمكن فصله عن المناخ السياسي العام، خاصة بعد اعتماد المادة 2 من قانون الانتخابات التي أثارت جدلا واسعا باعتبارها أقصت العديد من المترشحين، خصوصا أولئك الذين كانوا نوابا في البرلمان الذين صوتوا على هذا القانون. أعتبر أن الأجواء التي أقيمت فيها هذه الحملة لا تشجع على التنافس الحر، بل تدفع إلى المزيد من الانكماش السياسي في الوقت الذي يحتاج فيه البلد إلى توسيع فضاء النقاش وعدم تضييقه. غياب منافسة حقيقية، ضعف ثقة المواطنين في قدرة البرلمان على التأثير في القرار السياسي، جعل هذه الانتخابات بالنسبة للكثير من الجزائريين مجرد استحقاق شكلي لا يغير موازين السلطة، ولذلك فإن المؤشرات توحي بأن نسب المشاركة ستظل ضعيفة وأن شريحة واسعة من الجزائريين ستختار مرة أخرى مقاطعة صناديق الاقتراع.
0: اختار صندوق النقد الدولي المملكة المغربية لاستضافة المؤتمر السنوي الثاني للبحوث حول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اليوم وغدا، ويهدف هذا الحدث بشكل خاص إلى تعزيز قدرات البحث الاقتصادي داخل وزارات المالية والبنوك المركزية في المنطقة. وسينكب المؤتمر على تحليل تداعيات تحولات التجارة العالمية. حول أهمية هذا الحدث وتنظيمه في المغرب نستمع من الرباط لتوضيحات المحلل الاقتصادي الخبير في قانون الأعمال بدر الزهر الأزرق، تحدث لعبد العالي الزهر.
2: أعتقد أن اختيار المغرب لاحتضان المؤتمر السنوي الثاني للبحوث حول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعني يحمل دلالات تتجاوز مجرد تنظيم حدث أكاديمي، فهو يعكس الثقة التي أصبحت تحظى بها المملكة للمؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، ويؤكد في الآن ذاته المكانة التي أضحت المملكة تكتسبها أيضا كمركز للحوار الاقتصادي وإنتاج المعرفة، مستفيدة في ذلك من استقرارها ومن الإصلاحات التي بوشرت خلال السنوات الأخيرة. أيضا أهمية هذا المؤتمر يعني تكمن في كونه يجمع باحثين وخبراء ومسؤولين من البنوك المركزية وزارة المالية صناع القرار، الأمر الذي يسمح بربط البحث العلمي بالسياسات العمومية وتبادل التجارب والخروج أيضا بتوصية عملية لمواجهة التحديات التي تواجهها منطقات شمال إفريقيا والشرق الأوسط. النقاش خلال هذه الدورة يدور حول سبل تعزيز الاندماج الاقتصادي الإقليمي في ظل التوترات الجيوسياسية والتشرذم الذي يشهده الاقتصاد العالمي، إضافة إلى كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة تحسين الإنتاجية وتطوير السياسات الاقتصادية، وأيضا العمل على إعداد اقتصادات المنطقة لمتطلبات المستقبل. عموما أعتقد أن احتضان المغرب لهذا المؤتمر يعزز صورته كمنصة إقليمية للحوار الاقتصادي، ويؤكد أن المملكة أصبحت لا تكتفي باستقبال الاستثمارات بل أصبحت أيضا فضاء لإنتاج الأفكار صياغة الحلول الاقتصادية.
0: إلى ملف الأنباء الدولية، أفاد مسؤول أمريكي بأن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف الهجمات ضد بعضهما البعض، وأنهما تخططان لعقد اجتماع واستئناف المحادثات بينهما، وذلك بعدما تبادلت الضربات في الأيام الأخيرة رغم توقيعهما مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب. على الجبهة اللبنانية، أفاد بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس أمس بأن قواتهما دمرت نفقا لحزب الله بطول 200 متر في الجنوب اللبناني. على إثر ذلك أعلن

0: حزب الله اليوم أنه يحتفظ بحقه في الدفاع عن النفس في أعقاب الهجمات رغم الهدنة بين الجانبين واتفاق الإطار الأمريكي لإسرائيل لبنان الذي ينهي الأعمال العدائية. وفي ظل الانقسام الذي يشهده لبنان بعد توقيع الاتفاق الإطاري أكد أمس رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف في اتصال هاتفي مع نظيره اللبناني نبيه بري أن إنهاء الحرب وصون سيادة لبنان جزء أساسي من أول بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران. عن السيناريوهات المطروحة في الفترة المقبلة في ظل المشهد اللبناني الحالي نستمع لتوضيحات خبير الشؤون الإسرائيلية والأمريكية والعلاقات الدولية حسين الديك، تحدث من القدس ليوسف النعماني.
1: إيران تشعر بقلق أن الورقة اللبنانية تسحب من يدها ويتم سحب البساط من يد إيران، لذلك هي تحاول أن تصر على إبقاء ربط الملف اللبناني مع الملف الإيراني ضمن المفاوضات الأمريكية الإيرانية وفق مسار سويسرا. هذا الاتصال الذي جاء ما بين قاليباف ونبيه بري، المعروف أن نبيه بري يمثل الطائفة الشيعية في لبنان وهو رئيس البرلمان اللبناني، يأتي للتأكيد على وحدة الساحات ما بين لبنان وإيران، ويريد أن يؤكد على موقف إيران الداعم لحزب الله وليس للدولة اللبنانية وللجيش اللبناني وللجمهورية اللبنانية. لذلك هذا الاتصال يأتي في إطار التأكيد على المصالح إيران في المنطقة وبقاء حزب الله كذراع لها وقوة ضاربة لها في مواجهة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية على صعيد ومستوى منطقة الشرق الأوسط. الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قد نجحتا في فصل الساحة وفصل الملف اللبناني عن الملف الإيراني من خلال هذا الاتفاق التاريخي الذي وقع ما بين الجمهورية اللبنانية ودولة إسرائيل في العاصمة واشنطن حول الانسحاب التدريجي والمناطق التجريبية.
0: أعلنت باكستان اليوم أنها شنت ضربات جوية ليلا على شرق أفغانستان استهدفت مسلحين في رد على هجمات دامية تعرضت لها. وقال وزير الإعلام الباكستاني في بيان إنه تم تدمير 3 أهداف في 3 ولايات تقع شرق أفغانستان، مضيفا أن الغارات أسفرت عن مقتل 25 مسلحة. إلى آخر ملفات السابعة، أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس وفاة أكثر من 1300 شخص جراء موجة الحر التي تضرب أوروبا منذ 21 يونيو الجاري. وقال المدير العام للمنظمة إن 1,000,000 شخص يعيشون حاليا في حرارة شديدة تسببت في إغلاق المدارس وتعرضت شبكات الكهرباء إثرها لضغط شديد، داعيا الدول الأوروبية إلى تنفيذ خطط عمل صحية لمواجهة آثار الحر في إطار الجهود المبذولة حماية الصحة في ظل التغير المناخي. حول موجة الحر القياسية في أوروبا وتداعياتها نستمع من فيينا لتوضيحات الباحثة في مجال البيئة والمناخ ديالا الحسيني، حاورها عثمان الطاهري.
2: ارتفاع درجات الحرارة العالمية وخاصة ما تشهده القارة الأوروبية اليوم التي أصبحت بؤرة ساخنة عالمية للتغير المناخي. القارة الأوروبية تسخن ومنذ فترات، يعني إذا ما قارناها بستينيات القرن الماضي اليوم تسخن ضعف المعدل العالمي تقريبا، وهذا يدفعنا لنعلم أننا تحت إنذار أحمر سيستمر وللأبد، وهذا يؤثر على جميع نواحي الحياة في أوروبا. الأسباب تعود للاحترار العالمي كما الغازات الدفيئة المتراكمة في الغلاف الجوي تأثير ذوبان الجليد على التيار النفاذ الذي يتحكم في جميع أنظمة الطقس والمناخ في أعالي الغلاف الجوي. في إسبانيا وبريطانيا والبرتغال انخفض مستوى إنتاج زيت الزيتون والصويا والكثير من الحبوب بنسبة 30%، وهذه نسب كبيرة جدا إذا ما تحدثنا عن الاقتصاد. جفاف نهر الدانوب ونهر الراين ونهر البو، هذه الأنهر تجف مع ارتفاع درجات الحرائق. حرائق الغابات وخاصة في اليونان وفي فرنسا وإسبانيا وبريطانيا التي أصبحت تحدث كل عام وتقضي على مساحات كبيرة من الغطاء الأخضر، هذه كلها أسباب تؤثر على الاقتصاد وعلى الأمن الغذائي والمائي وجودة الحياة في أوروبا.
0: بهذا إذن ينتهي عرض السابعة، في ختامه الكلمة مباشرة لك مختا.
3: Merci beaucoup Marfoud, on vous retrouve bien sûr à 8h pour une nouvelle édition du journal 7h10 sur Média. On ouvre tout de suite un nouveau volet sportif avec la Coupe du Monde bien sûr, c'est avec vous Youssef Chatel.
4: Bonjour. Bonjour, bonjour Martin.
3: On parle parlerai bien sûr de ce match très attendu, le Maroc qui affronte les Pays-Bas en 16e de finale de la Coupe du Monde.
5: Ce soir.

0: موعد الحاسم بالنسبة لكرة القدم المغربية وفرصة أخرى لتكريس هذه الطفرة التي تعيشها خلال السنوات الأخيرة انطلاقا من مونديال قطر وبلوغ الدور نصف النهائي. المنتخب المغربي يقدم مونديالا آخر على مستوى عالي خصوصا في المباريات الأولى أمام البرازيل واسكتلندا قبل تحقيق الانتصار على منتخب هايتي. الناخب المغربي محمد وهبي أكد أن لاعبيه واثقون ومتحمسون وعازمون على تحقيق الفوز على هولندا الاثنين من أجل تحقيق نقلة نوعية في هذا المونديال. الناخب المغربي عقد المؤتمر الصحفي الجانبي. الحارس ياسين بونو توقف عند الكثير من النقاط التي تهم هذه المباراة خصوصا جاهزية اللاعبين والحالة التي يمر منها إبراهيم دياز كمثال، وأكد على أن الحافز الأكبر هو حمل قميص المنتخب المغربي وتمثيله في هذا النوع من المحافل، كما أكد على التحضير الذهني للاعبين من أجل خوض هذه المباراة الحاسمة. نستمع لجزء من المؤتمر الصحفي الذي عقده الناخب المغربي محمد وهبي.
1: إنها المباراة الرابعة لنا في كأس العالم، كما أنها مباراة إقصائية لا تقبل التعويض. لقد أظهرنا خلال المباريات الثلاث الأولى أننا تعاملنا بشكل ممتاز مع المنافسين رغم اختلاف أساليبهم والخصائص التي تميز كل فريق، وما فرضوه علينا من تحديات استدعت إيجاد حلول مختلفة في كل مرة، كما برهنا في تلك المباريات على مدى التزامنا وتركيزنا الكبير. واليوم نواجه فريقا مختلفا يمتلك خصائص مختلفة، وهو ما يتطلب منا إيجاد حلول جديدة. إنها مباراة بنظام خروج المغلوب وفي ظروف وسياق مختلفين، لكننا سنواصل الاعتماد على نقاط قوتنا وما نجيد القيام به مع إجراء التعديلات اللازمة للتعامل مع المشكلات التي قد يفرضها علينا منتخب هولندا.
0: نقاط قوة كثيرة موجودة داخل المنتخب الهولندي خصوصا على صعيد خط الهجوم بحضور مال خكبو وأيضا بروبي، ما يجعل مهمة الحارس ياسين بونو صعبة للغاية. والذي تألق في بداية هذا المونديال ياسين بونو تحدث عن أهم حافز لدى اللاعبين خلال هذه المباراة.
2: اللاعب المغربي ديما يعني ديما كيلعب بالروح وكيلعب بذاك ذاك الإحساس بأن عارف واحد الشعب وراه وواحد الناس دري صغار اللي كيتيدونتيفيو معاه، فهذا دافع بالنسبة لينا، وكنتمناو نكونوا في واحد المستوى كبير باش تخليو يعني كاع المغاربة يكونوا يفتخروا يعني بالبلد ديالهم.
0: وأجرى أسود الأطلس فجر اليوم آخر حصة تدريبية قبل مواجهة المنتخب الهولندي في ظل أجواء تبع الحماس والثقة، ويعكس المناخ السائد داخل المجموعة تلاحما كبيرا، حيث أظهر اللاعبون تركيزا وانسجاما طوال الحصة التدريبية، ما يثبت حجم الثقة الذي يسود داخل النخبة المغربية قبيل هذه المواجهة أمام هولندا التي تعيد إلى الذاكرة مجموعة من المباريات الخاصة بأدوار خروج المغلوب في تاريخ المنتخب المغربي الطويل في كأس العالم. الأدوار الإقصائية دائما شكلت منعطفا خاصا يعيد رسم ملامح حضوره في أكبر محفل كروي عالمي. نتابع رفقة وديع أحتي.
3: في العرس العالمي لا يملك المنتخب المغربي سجلا طويلا في الأدوار الإقصائية، بيد أنه يملك ذاكرة تختصرها ثلاث محطات نجح في الوصول إلى الدور الثاني مع تجاوزه مرة واحدة. ففي مكسيكو 86-901 فتح الأسود الباب أمام الكرة العربية والإفريقية لبلوغ الدور الثاني لأول مرة، والثانية كانت في الدوحة في نسخة 2022 عندما تجاوز السقف الذي بدا لسنوات بعيدا وبلغ نصف النهائي في إنجاز تابع العالم تفاصيله بإعجاب. أما الثالثة فبدأت في مونتيري المدينة التي يعود إليها أسود الأطلس بعد 40 عاما، حاملين طموحا مختلفا وخبرة راكمتها السنوات. في المقابل فشل المغرب في الوصول إلى الدور الثاني في نسخ 70 و94 و98 و2018، فبالعودة إلى صيف 86-901 تصدر المغرب مجموعته أمام إنجلترا وبولندا والبرتغال قبل أن يتوقف المشوار أمام ألمانيا الغربية بهدف متأخر بعد مباراة ظل فيها المنتخب المغربي ندا قويا حتى اللحظات الأخيرة. في قطر 2022 تغير المشهد، المنتخب الذي عبر دور المجموعات واصل طريقه بثبات، فأقصى إسبانيا بركلات الترجيح ثم البرتغال بهدف يوسف أنصيري ليبلغ

0: أو مجموعة من النقاط التقنية على أرضية الملاحظة خصوصا من جانب المنتخب الهولندي الذي يمتلك جيلا رائعا من اللاعبين وخبرة واسعة خصوصا من خلال مدربه رونالد كومان. أمام المنتخب المغربي سيلعب الهولنديون بنفس الطريقة التي خاضوا بها المباريات السابقة، الكثير من الاستحواذ والكثير من التحولات السريعة. عن الجزء التقني الخاص بهذه المباراة يتحدث المدرب المغربي عزيز السمدي.
1: تعتبر مقابلة المنتخب المغربي بالمنتخب الهولندي من أصعب المقابلات في دور 32. القرعة حقيقة لم تكن منصفة للفريقين معا، فريقين تأهلا بسبع نقاط لكل واحد منهما ويلتقيان في دور 32، ولكن رجعنا للمقابلة. المقابلة ستلعب بالتفاصيل الصغيرة، جودة اللاعبين الفريقين معا. الفريق الهولندي عنده لاعبين في المستوى الكبير، نضج تكتيكي عالي، كذلك المنتخب المغربي أصبح في مصاف الفرق العالمية. فريق لا يهب أي فريق أي منتخب، لذا فالمقابلة تكون صعبة على الطرفين معا. الفريق اللي يكون متحكم في الأعصاب ديالو، متحكم في وسط الميدان. كما عرف قوة المنتخب الهولندي في التحولات وسرعة اللاعبين خاصة على الأطراف، ولكن المنتخب المغربي كذلك جودة اللاعبين في وسط الميدان كنظن يمكن أن تشكل خطورة على المنتخب الهولندي. نتمنى تكون النجاعة الهجومية موجودة ويكون التركيز خاصة ما نرتكبوش أخطاء في الدفاع، فلنا الثقة الكاملة في المنتخب الوطني. المنتخب الوطني أبان عن شخصية كبيرة في المونديال، نتمنى أن يحالف الحظ ونتجاوز فريق الطواحين.
0: طبعا الكل يتمنى هذا، وعلى سعي تشكيلة المنتخب المغربي لن يختلف الوضع كثيرا مقارنة بمباراتي سكوتلندا والبرازيل. الإعلامي المغربي عزيز رباك يتحدث بدوره عن أهمية الفوز في هذه المباراة من أجل إبراز التطور الكبير الذي تعرفه كرة القدم المغربية.
2: أعتقد كما يعتقد الجميع بطبيعة الحال أن المباراة بين المنتخبين المغربي والهولندي برسم هذا الدور الثاني من نهائية كأس العالم ستكون قوية جدا، وستكون إحدى نقاط الجذب في هذا الدور الثاني. يعني منتخبان كبيران قدموا قناعات كبيرة لحد الآن في الدور الأول، تأهل معا بنفس الرصيد من النقاط، 7 نقاط لكل فريق من انتصارين وتعادل واحد. المنتخب الهولندي إلى شفنا شوية المسار ديالو في هذه الحقبة الأخيرة، يمكن نقوله باش نقوله السنوات الأخيرة، الحقبة الأخيرة، أي أنه منذ 2010 ما كانش عنده شي حضور كبير على المستوى العالمي، منذ أن بلغ النهائي ديال 2010 بجنوب إفريقيا أمام المنتخب الإسباني. منذ ذلك الحين خفت بريق ديال الكرة الهولندية المعروفة بالكرة الشاملة. ستكون معركة أعتقد على مستوى وسط الميدان مع وجود لاعبين كبار سواء على مستوى المنتخب الهولندي بتواجد كرافنبيخ وديونغ وريندرس، وأيضا لاعبي المنتخب الوطني كبوعدي العينوي وأوناحي لما كانش أمرط. يعني التوازن ستكون على مستوى وسط الميدان، وستكون المعركة هنا كبيرة جدا. يعني لكل حد سعيد، نتمنى للمنتخب الوطني وأملنا كبير في الظفر بهذه المباراة.
0: طبعا بالتوفيق لأسود الأطلس. علاقة بالمونديال، حجز منتخب كندا تذكرة العبور إلى دور 16 بعد فوزه على جنوب إفريقيا بهدف. اليوم المباراة المبرمجة البرازيل أمام اليابان وألمانيا أمام الباراغواي. نختم بأخبار الغولف، حيث تأجل حسم لقب بطولة ترافلز تشامبيونشيب للغولف إلى صباح الاثنين بعدما أنهى الأمريكي سكوتي شيفلر والنرويجي فيكتور هوفلاند الجولة الرابعة والأخيرة بالتعادل ليخوض مباراة فاصلة لتحديد البطل. وشهدت الجولة الختامية التي تأثرت بتقلبات الأحوال الجوية منافسة مثيرة بين هوفلاند متصدر الترتيب بعد الجولة الثالثة وشيفلر المصنف الأول عالميا. ورغم البداية الصعبة التي مر بها هوفلاند بعدما تراجع خلال أول 10 حفر، فإنه نجح في العودة إلى المنافسة بفضل تسجيله 3 ضربات تحت المعدل في 3 حفر متتالية ليعوض تأخره ويستعيد فرصه في الفوز. أيضا أبرز اللاعبين خلال الجولة الرابعة كولين موريكاوا الذي قدم أداء رائعا لكنه لم ينجح في التتويج. وأخيرا المغرب الفاسي في صدارة البطولة المغربية في عقاب نتائج الجولة 28 بفارق نقطة عن نادي الجيش الملكي. بهذا نصل مستمعينا الكرام لنهاية هذا العدد من صباح الرياضة، إلى موعد الرياضي اللاحق، إلى اللقاء.

0: الهولندي في الدور 32 من كأس العالم، والناخب محمد وهبي يبدي ثقته في قدرة أسود الأطلس على تقديم مباراة جيدة بثقة وتصميم على الفوز. عبر تاريخه في كأس العالم، الأدوار الإقصائية دائما ما تشكل منعطفا خاصا يعيد رسم ملامح حضور المنتخب المغربي في أكبر محفل كروي عالمي منذ أول تأهل تاريخي له في مكسيكو عام 86-900. إيران تؤكد أن إنهاء الحرب في لبنان جزء أساسي من الاتفاق مع واشنطن. إسرائيل تعلن تدمير نفق لحزب الله بالجنوب اللبناني، والحزب المدعوم إيرانيا يعلن الاحتفاظ بحقه في الدفاع عن النفس. منظمة الصحة العالمية تعلن وفاة أكثر من 1300 شخص جراء موجة الحر التي تضرب أوروبا. المدير العام للمنظمة يدعو الدول الأوروبية إلى تنفيذ خطط عمل صحية لمواجهة آثار الحر. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة، ونبدأها بالملف الرياضي. تتجه أنظار المغاربة إلى مونتيري في المكسيك، حيث تنطلق على تمام الساعة 2 من فجر الثلاثاء بالتوقيت المغربي مباراة حاسمة بين المغرب وهولندا برسم الدور 32 من منافسات كأس العالم لكرة القدم. في ندوة صحفية قبل المباراة، أبدى مدرب المنتخب المغربي محمد وهبي ثقته في قدرة أسود الأطلس على تقديم مباراة جيدة ضد هولندا، مؤكدا أن هذه المواجهة بين منتخبين يصنفان ضمن أفضل 10 منتخبات في العالم ستلعب على جميع الأصعدة. وأكد وهبي أن مجموعته تخوض هذا الموعد بهدوء وطموح، مسجلا حماسها وثقتها وتصميمها على الفوز، كما شدد على الصلابة الذهنية للاعبين الذين يحدوهم إصرار كبير على تمثيل المملكة أحسن تمثيل. قراءة في المباراة الحاسمة المنتظرة بين المغرب وهولندا نتابعها مع المدرب المغربي عزيز الصمدي، حاوره يوسف شاطر.
1: تعتبر مقابلة المنتخب المغربي المنتخب الهولندي من أصعب المقابلات في دور 32. قرعة حقيقة لم تكن منصفة للفريقين معا، فريقين تأهلا بسبع نقاط لكن واحد منهما ويلتقيان في دور 32، ولكن رجعنا للمقابلة. المقابلة ستلعب بالتفاصيل الصغيرة، جودة اللاعبين الفريقين معا. الفريق الهولندي عنده لاعبين في المستوى الكبير، نضج تكتيكي عالي، كذلك المنتخب المغربي أصبح في مصاف الفرق العالمية. فريق لا يهب أي فريق أي منتخب، لذا فالمقابلة تكون صعبة على الطرفين معا. الفريق اللي يكون متحكم في الأعصاب ديالو، متحكم في وسط الميدان، كنعرف قوة المنتخب الهولندي في التحولات وسرعة اللاعبين خاصة على الأطراف، ولكن المنتخب المغربي كذلك جودة اللاعبين في وسط الميدان كنظن يمكن أن تشكل خطورة على المنتخب الهولندي. نتمنى تكون النجاعة الهجومية موجودة ويكون التركيز خاصة ما نرتكبوش أخطاء في الدفاع، فلنا الثقة الكاملة في المنتخب الوطني. المنتخب الوطني أبان عن شخصية كبيرة في المونديال، نتمنى أن يحالف الحظ ونتجاوز فريق الطواحين.
0: في تاريخ المنتخب المغربي مع كأس العالم دائما ما شكلت الأدوار الإقصائية منعطفا خاصا يعيد رسم ملامح حضوره في أكبر محفل كروي عالمي منذ أول تأهل تاريخي له في مكسيكو عام 86-900 إلى الملحمة التي بصم عليها في قطر 22-2000 وصولا إلى مشاركته الحالية. وقد ظل المنتخب يمنح هذا الدور بعدا يتجاوز النتيجة باعتباره اختبارا متجددا لطموح الكرة المغربية في مواجهة كبار العالم. حول أبرز محطات المغرب مع الدور الثاني في المونديال نتابع تقرير وديع عهدي.
2: في العرس العالمي لا يملك المنتخب المغربي سجلا طويلا في الأدوار الإقصائية، بيد أنه يملك ذاكرة تختصرها ثلاث محطات نجح في الوصول إلى الدور الثاني مع تجاوزه مرة واحدة. ففي مكسيكو 86-900 فتح الأسود الباب أمام الكرة العربية والإفريقية لبلوغ الدور الثاني لأول مرة، والثانية كانت في الدوحة في نسخة 2022 عندما تجاوز السقف الذي بدا لسنوات بعيدا وبلغ نصف النهائي في إنجاز تابع العالم تفاصيله بإعجاب. أما الثالثة فبدأت في مونتيري المدينة

التي يعود إليها أسود الأطلس بعد 40 عاما، حاملين طموحا مختلفا وخبرة راكمتها السنوات. في المقابل فشل المغرب في الوصول إلى الدور الثاني في نسخ 70 و94 و98 و2018، فبالعودة إلى صيف 86 900 و1000 تصدر المغرب مجموعته أمام إنجلترا وبولندا والبرتغال، قبل أن يتوقف المشوار أمام ألمانيا الغربية بهدف متأخر بعد مباراة ظل فيها المنتخب المغربي ندا قويا حتى اللحظات الأخيرة. في قطر 2022 تغير المشهد، المنتخب الذي عبر دور المجموعات واصل طريقه بثبات، فأقصى إسبانيا بركلات الترجيح ثم البرتغال بهدف يوسف أنصيري ليبلغ نصف النهائي، ويمنح الكرة المغربية والعربية والإفريقية إحدى أبرز لحظاتها في تاريخ كأس العالم. اختلاف المكان ليس واردا، أما اختلاف الطموح فهو العنوان الأبرز، فالمنتخب المغربي يدخل هذه المرحلة وهو يدرك أن ما تحقق في الدوحة لم يعد استثناء، وإنما أصبح مرجعا يقاس عليه لتجاوز المنتخب الهولندي.

0: إلى ملف الأنباء الدولية، أفاد مسؤول أمريكي بأن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف الهجمات ضد بعضهما البعض، وأنهما تخططان لعقد اجتماع واستئناف المحادثات بينهما، وذلك بعدما تبادلت الضربات في الأيام الأخيرة رغم توقيعهما مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب. على الجبهة اللبنانية، أفاد بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس أمس بأن قواتهما دمرت نفقا لحزب الله بطول 200 متر في الجنوب اللبناني. وعلى إثر ذلك أعلن حزب الله اليوم أنه يحتفظ بحقه في الدفاع عن النفس، وذلك رغم الهدنة بين الجانبين واتفاق الإطار الأمريكي الإسرائيلي اللبناني الذي ينهي الأعمال العدائية. وفي ظل الانقسام الذي يشهده لبنان بعد توقيع الاتفاق الإطاري، أكد أمس رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف في اتصال مع نظيره اللبناني نبيه بري أن إنهاء الحرب وصون سيادة لبنان جزء أساسي من أول بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران. حول السيناريوهات المطروحة في الفترة المقبلة في ظل المشهد اللبناني الحالي، هذه توضيحات خبير الشؤون الإسرائيلية والأمريكية والعلاقات الدولية حسين الديك، تحدث من القدس ليوسف النعماني.
1: إيران تشعر بقلق أن الورقة اللبنانية تسحب من يدها ويتم سحب البساط من يد إيران، لذلك هي تحاول أن تصر على إبقاء ربط الملف اللبناني مع الملف الإيراني ضمن المفاوضات الأمريكية الإيرانية وفق مسار سويسرا. هذا الاتصال الذي جاء ما بين قاليباف ونبيه بري، المعروف أن نبيه بري يمثل الطائفة الشيعية في لبنان وهو رئيس البرلمان اللبناني، يأتي للتأكيد على وحدة الساحات ما بين لبنان وإيران، ويريد أن يؤكد على موقف إيران الداعم لحزب الله وليس للدولة اللبنانية وللجيش اللبناني وللجمهورية اللبنانية. لذلك هذا الاتصال يأتي في إطار التأكيد على المصالح إيران في المنطقة وبقاء حزب الله كذراع لها وقوة ضاربة لها في مواجهة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية على صعيد ومستوى منطقة الشرق الأوسط. الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قد نجحتا في فصل الساحة، في فصل الملف اللبناني عن الملف الإيراني من خلال هذا الاتفاق التاريخي الذي وقع ما بين الجمهورية اللبنانية ودولة إسرائيل في العاصمة واشنطن حول الانسحاب التدريجي والمناطق التجريبية.
0: حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس من أن أي تجاوز لترتيبات مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة بشأن مضيق هرمز ستزيد التوتر في الشرق الأوسط. عراقجي دعا من بغداد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين جميع الأطراف إلى الالتزام بمذكرة التفاهم وعدم السماح بأن تنحرف عن مسارها. قبل مغادرة العراق، أوقفت السلطات العراقية أمس 47 متهماً الفساد، وذلك قبل زيارة يتوقع أن يجريها رئيس الوزراء علي الزيدي إلى الولايات المتحدة الشهر المقبل، ستكون الأولى له إلى الخارج منذ تسلمه المنصب وتعهده بمكافحة الفساد وحصر سلاح المجموعات المقربة من إيران، وهو ملف تضغط واشنطن لتنفيذه. نواصل بملف العلاقات الإسرائيلية التركية. اعترفت الحكومة الإسرائيلية أمس بالإبادة الجماعية التي تعرض لها الأرمن خلال الحرب العالمية الأولى إبان حكم الدولة العثمانية. القرار الذي يأتي في ظل تدهور العلاقات الإسرائيلية التركية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، نددت به تركيا في بيان لوزارة خارجيتها، ووصفت الخطوة بأنها سياسية وبأن الهدف منها التغطية على ما وصفتها الجرائم الإسرائيلية. قراءة في الخطوة الإسرائيلية وأهدافها نتابعها من أنقرة مع المحلل السياسي دانيال عبد الفتاح، حاوره يوسف النعماني.
2: كلما توترت العلاقات يظهر هذا الملف، هناك توترات كما هو حاصل الآن بين أنقرة وتل أبيب. وطبعا استخدم نتنياهو في آب أغسطس العام الماضي هذا الملف وقال أنه قد اعترف بالمجازر التركية ضد الأرمن، ولكن فيما بعد لم يتطور هذا إلا إلى أنه ظل في إطار التهديد بالاعتراف. الآن يمكن القول بأنه أيضا هذا المقترح الذي قدمه ساعر وزير الخارجية الإسرائيلي، وأيضا هو كذلك يدخل في إطار التهديد لأنه لم يتحول حتى الآن إلى الكنيسة للمصادقة عليه، وربما يتم سحبه حسب الموقف الذي ستبديه أنقرة. يعني في النهاية هي أخذ ورد، هي مد وجذر بين أنقرة وتل أبيب، بسبب طبعا معروف يعني موقف تركيا من المحكمة الدولية التي أدانت إسرائيل، مواقف تركيا من غزة، وبسبب طبعا احتفاظ أنقرة بالكثير من العلاقات الجيدة مع حماس. كل هذا أدى إلى هذا النوع من التوتر بين الجانبين.
0: أعلنت الحكومة الأفغانية اليوم مقتل 36 مدنياً وإصابة 163 بجروح جراء الضربات الباكستانية الليلية على 3 ولايات في شرق أفغانستان. وذكر مساعد المتحدث باسم الحكومة الأفغانية عبر منصة إكس أن من بين القتلى نساءً وأطفال. نختم النشرة بملف موجة الحر التي تجتاح عددا من أصقاع العالم. في المغرب تشهد العديد من مناطق المملكة منذ أمس وإلى غاية الأربعاء موجة حر تتراوح فيها درجات الحرارة بين 38 و45 درجة. وأوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أن من بين العمالات والأقاليم المعنية ابن ملال، فقيه بن صالح، مراكش، خنيف، رتاونات، طاطس، مارا، وفاس. أوروبيا، أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس وفاة أكثر من 1300 شخص جراء موجة الحر التي تضرب أوروبا منذ 21 من يونيو الجاري. وقال المدير العام للمنظمة إن 1 مليون شخص يعيشون حاليا في حرارة شديدة تسببت في إغلاق المدارس وتعرض شبكات الكهرباء لضغط شديد، داعيا الدول الأوروبية إلى تنفيذ خطط عمل صحية لمواجهة آثار الحر في إطار الجهود المبذولة لحماية الصحة في ظل للتغير المناخي. نتابع التفاصيل في تقرير نور الدين إيكاشان.
3: وضع غير مسبوق فرضته موجة الحر على القارة الأوروبية بعدما سجلت المقاييس درجات مرتفعة أودت بحياة 1300 شخص وفق ما أوردته منظمة الصحة العالمية، رقم مرشح للارتفاع بعدما تأكد أن 1 مليون شخص يعيشون حاليا في حرارة شديدة. ومن المرتقب أن يتأثر 191 مليون شخص على الأقل بحرارة أعلى من 35 درجة مئوية، خصوصا في ألمانيا وجمهورية التشيك والمجر وبولندا، مع تحرك موجة الحر باتجاه شرق القارة. أزمة فرضت حالة استنفار صحية في أوروبا، أمر أكده تنسيق منظمة الصحة العالمية مع الدول الأعضاء لمواجهة هذه التحديات من خلال الوقاية وتعزيز استجابة النظم الصحية في مقابل صعوبات عديدة تواجه القارة، أولها عدم قدرة تصاميم وهندسة المنازل ومختلف الفضاءات على تحمل درجات حرارة قياسية. أمر فرض إغلاق المدارس فيما تعاني شبكات الكهرباء من ضغط هائل تتعامل معه أوروبا بصعوبات متفاوتة كل سنة بعدما أصبحت موجات الحرارة شبه سنوية، ما دفع بالخبراء لتصنيف أوروبا أسرع قارة تشهد ارتفاع درجات الحرارة بمعدل الضعف المتوسط العالمي.
0: شكرا لك نور الدين. بهذا إذن ينتهي عرض 8 بعد الفاصل. مستمعينا، يتجدد لقاؤكم مع مارتان جيبير.
4: ميدي 1 مراكش 105.3، فاز 101.4.
5: Chaque année, votre retour est une fête. Les retrouvailles sont toujours joyeuses, les émotions plus intenses et le pays bat encore plus fort. Parce que Marhaba est plus qu'un accueil, les équipes de la Fondation Mohamed V pour la solidarité sont là, à vos côtés, pour vous accompagner au Maroc comme à l'étranger. Sous la présidence effective de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Fondation Mohamed V pour la solidarité participe à l'opération Marhaba 2026 et met à votre disposition ses centres d'accueil en Italie, en France, en Espagne et au Maroc, 24 heures sur 24,

0: أحياناً والفنان يتعذب ويجتاز الصعاب ويخطئ ولا يرتاح، ربما سيرتاح حيث هو الآن، وربما سيعثر على الأجيال التي أحبته أن تشرح سر هذا العشق لأجيال لاحقة. مارادونا يشاهد ويستمتع بأدائه. مارادونا مدرسة قائمة بذاتها في الكرة، ولن يكون له مثيل، لأنه كان متفرداً في كل شيء في الكرة وأيضاً في أمور أخرى كثيرة. كوستوريتسا الذي يستعد حالياً للاشتغال على شريط طويل جديد له، قدم في عمله الوثائقي مارادونا المتفرد والمختلف والمتميز، حضر بشخصيته المثيرة للجدل تماما مثل مخرج العمل. في هذا الوثائقي تتأكد بأن مارادونا لا ولم ولن يقارن، لأنه الفنان الذي أمتع عشاق الكرة وخلق مواضيع كثيرة للنقاش في أوساط من لا يكنون كثير حب للكرة. منذ أن أنهى مشواره الكروي وهو يواجه العقبات ويتعرض للانتقادات، في الشريط الوثائقي مارادونا متعة، ومارادونا عتاب، ومارادونا سعادة، ومارادونا أسى، ومارادونا إرهاق، ومارادونا موهبة، ومارادونا أرجنتين، ومارادونا نابولي، ومارادونا برشلونة، ومارادونا يد تسجل، ومارادونا شهرة، ومارادونا لقب مونديال، وآخر عبر بالقرب منه، ومارادونا أخطاء، ومارادونا حلول. الكل يقول بأنه كان أسطورة، وكوستوريتسا بيّن في شريطه بأنه كان أكبر بإنجازاته وخطاياه من أسطورة. شريط يظهر بأن مارادونا كان فلتة زمانه في السينما. أتذكر جيدا بأن مارادونا سبق وحضر لمهرجان كان في العام 2008، كنت هناك حينئذ، وحينئذ أيضا توقفت الحركة في المهرجان السينمائي الأول عالميا. استل النجومية من أهل السينما وحرك الكوازيت في تلك الدورة. من سيشاهد وثائقي كوستوريتسا عن مارادونا سيستوعب حجم الفقد. مع ذلك يحدثونك عن دوغاري وعن جوركايف وعن بوتي وبقية الصغار. أيها السادة، أفضل وثائقين هو مارادونا باي كوستوريتسا، فنان عظيم أنجز وثائقيا عظيما عن فنان عظيم. والسلام، إلى الملتقى.
1: ميدي 1 دانجي 95.3 نادور 99.9
2: ماتان انفو مارتن جيبر
3: 9h sur Média, Matin Info touche à sa fin. Merci à toutes et tous de l'avoir suivi. Tout de suite, c'est le retour de l'actualité avec la synthèse présentée ce matin par Nourdine Al-Houthi. Bonjour Nourdine.
4: Alain Bécard Martin. أهلا بكم. أفادت وزارة الخارجية الإيرانية الاثنين بأن عقدت اجتماعا مع سلطنة عمان في شأن إدارة مضيق هرمز، هو الأول منذ توقيع طهران وواشنطن مذكرة التفاهم بينهما لإنهاء حرب الشرق الأوسط. وكتب نائب وزير الخارجية الإيراني على منصة إكس أن اجتماع مسقط هو الأول للجنة هرمز المشتركة، وقد خصص لعرض القضايا الراهنة المتعلقة بالمضيق وتبادل وجهات النظر في شأن إدارته مستقبلا. قتل 14 سعوديا الاحد في حادث تحطم مروحيه تابعه لشركه ارامكو النفطيه براس تنوره في شرق المملكه، وفق ما افادت وكاله الانباء السعوديه الرسميه. واوردت الوكاله ان التحقيقات جاريه بمشاركه الجهات ذات العلاقه لمعرفه اسباب الحادث، ولم تشير الرياض الى اي دلائل ترجح فرضيه عمل عدائي. في شأن المغربي، تنظم جمعية هيئات المحامين بالمملكة صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان بالرباط. وقالت الجمعية في بلاغ لها إن الخطوة الاحتجاجية تقررت على إثر مصادقة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين على التعديلات المتعلقة بمشروع قانون مهنة المحاماة، مؤكدة أن هذه التعديلات تمس بالمكتسبات المهنية والاجتماعية للمحامين وتستهدف المقومات الأساسية التي تقوم عليها المهنة، فضلا عن كونها تعد انقلابا على المقاربة التشاركية وتراجعا عن الالتزامات التي تم التوافق بشأنها خلال جلسات الحوار مع رئيس الحكومة. في الجزائر، البلاد دخلت مرحلة الصمت الانتخابي تمهيدا للانتخابات التشريعية المقررة في 2 يوليو المقبل بعد انتهاء الحملة الانتخابية منتصف الليلة الماضية. الحملة كانت باهتة، حضرت فيها اللافتات، فيما بدت التجمعات الانتخابية للمرشحين شبه فارغة. في السنغال يصوت البرلمان اليوم على تعديلات دستورية موضوع للجدل منذ فترة من تقديم حزب باستيفال الحاكم

0: الحكيم، وتختلف الآراء حول هذه التعديلات بين مؤيدين لها معتبرين إياها تتويجا لمسار من الحوار الوطني، وأصوات أخرى تعارض عرض التعديلات على البرلمان وتطالب بالمقابل بإجراء استفتاء شعبي بخصوصها. شنت باكستان ضربات جوية ليلية على شرق أفغانستان تسببت وفق حكومة طالبان بسقوط 36 قتيلا من المدنيين، فيما قالت إسلامباد أنها استهدفت مسلحين من جماعة الأحرار الفصيل المنشق عن حركة طالبان الباكستانية. وذكرت مصادر حكومية باكستانية أن الهجوم تضمن أيضا عملية برية في المناطق الحدودية استهدفت مواقع للمجموعة، وهي أكثر تطرفا من طالبان باكستان وقد كثفت هجماتها في السنوات الأخيرة في باكستان. نهاية الموجز الإخباري، بعد قليل موعد جديد من بوديوم.
1: عائلتك تكبر والحاجيات ديالنا كتطور، ممكن نشريو دار تناسبنا وبالوتيرة اللي تريحنا؟
2: كل شي ممكن.
3: أنا شاب عندي قل من 35 سنة وباغي نبني المستقبل ديالي، ممكن نشري أول دار ليا بلا ما نضغط على راسي؟
2: كل شي ممكن.
4: كل عام كنقول خاصني نصلح داري، ممكن نرضى على ذوقي بلا ما نتزير؟
2: كل شي ممكن.
5: أنا عايش في الخارج وبلادي ديما في بالي، ممكن نشري داري في المغرب ونزيد نقوي الروابط مع عائلتي؟
2: كل شيء ممكن.
6: مع سلف سكن مبروك وسلف بلادي إيمو ديال البنك الشعبي استافدوا من أقساط قابلة للتعديل، نسب فائدة تفضيلية، تأجيل بداية تسديد وتمويل أشغال الإصلاح، وبمناسبة كأس العالم شاركوا في القرعة وربحوا معنا قسيمة شراء ديال 5000 درهم مع البنك الشعبي. كل شيء ممكن.
7: البنك الشعبي، نكبروا جميع.
8: Avec les offres du moment Mercedes-Benz, accordez-vous le privilège de l'excellence. Vivez votre rêve sur route au volant de la classe E suréquipée à partir de 629 000 dirhams. Profitez de l'offre de reprise pour votre véhicule actuel. Rendez-vous dans le réseau Autonejma ou réservez en ligne sur mercedes-benz.ma.
9: مع اتصالات المغرب فوز بواحد جيجا انترنت على كل هدف سجلوا المغرب صالحة لمدة يوم تمنح بعد نهاية المباراة. ما عليكم غير تبعتوا مجانا هدف للرقم 6766 عبر SMS. عرض صالح إلى غاية 19 يوليو.
8: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
10: في الكورة كيقولوا الفريق في 11 لعاب، احنا ماشي 11، احنا 40 مليون وما يهمناش شكون اللي قدامنا وشكون الفريق اللي ضدنا، احنا مغاربة ودور الرباح.
11: الرباح مع عروض المشجعين دمرجان، سارعوا باش تستافدوا من هاد العروض. مرجان ديما رابحين. مرجان
12: جيبي جيكا.
13: سلام، عندي بروجي مي البودجي ان بو سيري.
14: الا عندك الطموح عندنا الحلول. بانكو فابريكا كتوفر لك ان فينانسمون بيرسوناليزي و ان باك كومبلي فابور
13: و بور لي زوبيراسيون كورانت.
14: عندك دي زافونتاج اكسكلوزيف باش تطور البيزنس ديالك.
13: مزيان هادشي، مي صراحه لا جيستيون دو مون بروجي خلاني شويه.
14: عندك ان اوتي جيستيون اون لين فابور و دو نيتوركينغ و دورات تكوينيه على طول العام.
15: بور بلوس دانفورماسيون بانكو فابريكا .ma و 0522 42 15 43.
16: افيك بانكو فابريكا كاين الحل.

0: نعد الثواني، نحسب الدقائق، نحصي الساعات تلك التي تفصلنا عن الموعد المرتقب، عن الساعة الصفر التي يعلن خلالها الحكم البرازيلي سامبايو عن صافرة الانطلاقة، عن ساعة حقيقة ستدق لأسود الأطلس الشامخ. هم يبحثون عن هذا الشموخ المغربي، عن عزة النفس المغربية، عن رغبة جامحة دفينة لمواصلة مطاردة الحلم الأمريكي، حلم كان ولا يزال يسكن وسكن الملايين من سكان الكرة الأرضية. غادروا أراضيهم وديارهم لمعانقة هذا الحلم الأمريكي. هم 26 فارسا، هم 26 أسدا يسكنهم ذات الحلم. هم أسود الأطلس الطامحون لمواصلة المشوار الوعر نحو هذا الحلم، وهم ينازلون طواحين الهولندية، منتخب أورانج ميكانيك، منتخب المهارات، النجاعة الهجومية، الانضباط التكتيكي. هو اختبار حقيقي، محك صعب الأسود للطاقم الفني ولمشاعرنا ولصبرنا لموقعة يقص شريطها في الثانية صباحا. نعد التواني، نحسب الدقائق، نحصي الساعات. إذن أيدينا على قلوبنا، ننتظر، نترقب، ندعو بالتوفيق لأسودنا، بالتوفيق بالنجاح، بهز الشباك أولا، بإغلاق المنافذ، سد ثغرات في الدفاع يا للسماتة، عن الدفاع عن علمنا الغالي بألوانه الحمراء ونجمته الخضراء، ثم قتالية وشراسة للذود عن قميص وطني بتاريخه، بذكرياته، بدلالاته، وخصوصا بشموخه. مشاهدينا ومستمعينا ومتابعينا، أهلا بكم معنا في هذه الحصة الغير عادية من برنامج بوديوم المونديال، ونحن نترقب إذن هذه الموقعة، موقعة مونتيري هذا الصباح. وللحديث عن ذلك يرافقني كما هو الشأن كل يوم منذ انطلاق فعالية المونديال صديقي الإعلامي التونسي نزار النور. نزار، صباح النور.
1: صباح النور فؤاد.
0: صباح الخير. صباح الأنوار صديقي يوسف الشاطر.
2: صباح الخير فؤاد.
0: صباح النور. كيف الأحوال؟ كله تمام؟
2: الحمد لله.
0: كيفاشكم أصدقائي ونحن؟
2: بخير. بدات شوية الخلعة.
0: الخلعة بدات من شحال هذه؟ نزار كيفاش الأمور؟
3: مستعدين.
0: مستعدين. أنت مستعد بدأ؟
3: مستعد يا رب.
0: مستعد. يوسف استعداد تام؟
2: طبعا الاستعداد موجود، ولكن كاين شويه الخلعه، شويه ديال ربما التفكير في المباراه، في السيناريوهات المحتمله.
0: طبعاً الحال سيناريوهات محتمله كما ذكرت، ايدينا على قلوبنا. دعنا نقول ربما غير كتنتهي مباراه دور ماضي، وخصوصا لما كتعرف على الخصم ديالك، يعني عند صافره نهايه هولندا امام تونس، ثم تاكدنا من معرفه صحيح. المنتخب التونسي. فطبعا الحال بدات ديك الادرينالين كتطلع، وكغيه وغادي تطلع حتى الساعه الثانية زوالا، الثانية صباحا يوم غدنا الثلاثاء. شنو غدير نزار؟ غتنعس عاد تفيق ولا غتفيق عاد تنعس؟ هذا دابا السؤال المطروح دابا الان في الاوساط الكرويه، ماشي غير الاوساط الكرويه، الشعب المغربي كامل.
3: الناس كلها اتفقت على انه اولا في كم مباراه قبل مباراه المغرب اليوم، في ثلاث مباريات.
0: احنا ماشي شغلنا في ديك المباريات، زعما
3: ساعه
0: نتفرجوا فيهم، ولكن
3: غادي نكون امام الشاشه.
0: غتنعس قبل الماتش؟
3: لا
0: ما تنعش. اذا ليله بيضاء
3: حتى التاسعه غدا الصباح.
0: مش غدير خصك دير، خصك تخرج من دابا تمشي تنعس باش تفيق مع السته.
3: لا لازم تنام اليوم.
0: يوسف شنو المخطط؟
2: ضروري في القيلولة الشهيرة ديالك.
3: القيلولة 4 ساعات 5 ساعات.
2: عنده قيلولة شهيرة.
0: القيلولة واحد فيها شي 3 سوايع 4 سوايع هكاك ديال
3: قيلولة.
0: وراك خضرتي معايا البيت كتعرفني باش كان
3: 5 ساعات قيلولة.
0: 5 وهذا داكشي اللي غندير عادي ان شاء الله. ربما الناس كل واحد، الناس اللي كاين اللي خدامين النهار، حنا كنساهيو من الخدمة يمكن الساعات الثانية 12 ولا الوحدة بعد الزوال، ومن بعد نمشيو نعسو باش نكونوا فايقين مستيقظين لهذا الموقعة للمنتخب المغربي اللي كتنتظروا باقي عقل هذه القيلولة. طيب أصدقائي، بغينا نبداو اليوم نتحدثوا أكثر على المنتخب المغربي. شنو يعني السيناريوهات الممكنة؟ شو مفاتيح التأهل؟ الآن خروج المغلوب كما كنقولوا، الحسابات كتختلف. نمشي بدا معك نزار، شنو في رأيك تكون مفاتيح التأهل اليوم اللي موجودة بين

0: بين أيدي الطاقم الفني محمد وهبي ومن معه حجي إلى غير ذلك، ثم بالنسبة للاعبين أيضا.
1: فؤاد يعني حاولت أشوف كل التحليلات الممكنة على الوسائط الاجتماعية، على الصحافة، على المواقع الإلكترونية، لا يوجد موقع لا يعرف أن سر المنتخب الهولندي في خط الوسط. فإذا المنتخب المغربي مطالب على السيطرة على خط الوسط. فرانك ديانج هو مفتاح لعب هذا المنتخب، غرافنباخ لاعب ليفربول هو مفتاح آخر، تيجاني رايندرز هو مفتاح ثالث. إذا الموضوع المحركة كلها هي في خط الوسط.
0: يكفي غير نشوفوا فين كيلعبوا اللاعبين، يتحدث عن ليفربول، عن برشلونة، عن مانشستر سيتي.
1: إذا معنى مفتاح اللعب هو في خط الوسط، بالإضافة إلى أطراف، يعني ليس فقط يعني فقط خط الوسط، خط الوسط هو مفتاح السيطرة على المباراة، بالإضافة إلى الطرفين، عندك دومفريس وعندك فان ديفين. فاللاعبان يملكان مهارات في الصعود والبوكس تو بوكس باك تو بوكس، يعني أيضا لديهم مهارات كبيرة. يمكن شوية دومفريس ليس لديه ذات العمر، يمكن فان ديفين أكثر شبابا، ولكن التألق من المنتخب الهولندي في طوال المباراة السابقة، ثلاث مباريات بالإضافة إلى مباراة أوزبكستان ومباراة الجزائر، لم يكن هناك أكثر من خطر وسط.
0: طيب يوسف، بالنسبة لك أيضا شنو ربما رؤية ديالك بالنسبة لمفاتيح تحقيق التأهل اليوم؟ شنو يقدر يعني نقدروا الحاجة الشيء اللي نقدروا نعتمدوا عليه احنا كمنتخب مغربي باش نخليوا هذه الكفة تكون راجحة لنا في نهاية يا إما 90 دقيقة يا إما 120 دقيقة يا إما ضربة ترجيح؟
2: طبعا أنا في البداية فؤاد، هو نقطة مهمة جدا وأظن هي النقطة الأهم، مسألة خط الوسط التي تحدث عنها نزار، لأن المباراة ستلعب في خط الوسط، لأن لا من الجانب المغربي لاعبو المنتخب المغربي لاعبو خط الوسط يحبون امتلاك الكرة ويحذقون ذلك، أيضا من جانب المنتخب الهولندي أيضا منتخب يستطيع امتلاك الكرة طيلة المباراة وليس لديه مشكلة. الجانب الذي أرى ربما مختلف عن نزار هو مسألة عدم التسرع والصبر وإعطاء المباراة وقتها، لأن في بعض الأحيان المنتخب المغربي يجب أن يتعامل بالكثير من الهدوء، المباراة طويلة جدا 90 دقيقة وقد تتجاوز ذلك. نتذكر مباراة إسبانيا في قطر، المنتخب المغربي تجاوزها بركلات ترجيح، فعدم الهوس بتسجيل مبكرا أو أخذ أسبقية بشكل مبكر أظن قد يكون مشكلة للمنتخب المغربي. أما عدا ذلك وسنتحدث بأكثر تفاصيل، مباراة متوازنة على الورق، كل منتخب لديه آليات ومؤهلات كي يكون أو كي يفوز، وأكيد أن كما حضرنا لهم أيضا هم يحضرون المنتخب،
0: يحضرون لنا على أي ربما منافسات هكا ديال كأس عالم أو كأس إفريقي الأمم. فالمنتخبات كتولي كتاب مفتوح ربما قبل ما تدخل المنافسة، كتبقى بعض الأسئلة خصوصا بالنسبة مثلا للمنتخب المغربي، لأنه كان هناك تحول على مستوى الإدارة التقنية، يعني الاستغناء عن خدمات وليد الركراكي و مجيء محمد وهبي حتى الشهر مارس، أي قبل ثلاثة أشهر من انطلاق منافسات كأس العالم. حتى احنا لمغاربة واللي يعني نواكب أخبار المنتخب المغربي بكثرة، فما كانش عندنا نظرة يعني وافية على المنتخب، وبالتالي كان نقطة غموض بالنسبة للمنتخب الهولندي. الآن المنتخب المغربي أيضا ولا كتاب مفتوح، وبالتالي يعني المنتخب الهولندي يعد العدة ونحن أيضا نعد العدة. تحدثت على وسط الميدان، واش نقدروا نقولوا ان تقدر تكون افضليه للمنتخب المغربي على وسط الميدان؟ لماذا؟ لان المنتخب المغربي كيلعب خمسه لاعبين اللي كيلعبوا في وسط الميدان، اللي هما بوعدي يعني العيناوي اوناحي وكذلك صيباري اللي واخا هو مهاجم ولكن هو لاعب وسط الميدان، وايضا بلال الخنوس. واش هذه المعركه ديال وسط الميدان غيقدر يكسبها المنتخب المغربي بخمسه عناصر امام هاد اللاعبين الثلاثه اللي كيكونوا منتخب وسط الميدان منتخب طواحين؟
1: يعني هو بدايه السيطره على المباراه فؤاد هي سيطره على خط الوسط، هذه السيطره على المباراه حتى لا تكون هناك مفاجات. يعني انت عندما تعرف أن صناعة لعب المنتخب الهولندي تأتي من خط الوسط، فإذا من الخطر أن تترك هذه المساحة، هذه المساحة بالذات يعني هي خطوط، هي عبارة عن خطوط. الخط المهم هو خط ديونغ، هو الذي يبدأ دائما الهجمات، هو لديه المهارات بأن نقل الكرة من اليمين إلى اليسار، إذا السيطرة على هذه النقطة. النقطة الثانية هي الكرات العالية فؤاد، هو ليس هذه هي النقطة الوحيدة، الكرات العالية، وهذه هي ميزة تقدم للمنتخب المغربي، يجيد المنتخب المغربي هذا النوع من الكرات العالية. يعني واحدة من السلبيات أصبحت للمنتخب الهولندي أنه سجل عليه هدفين من ضربات ركنية أو أربعة أهداف تقريبا المجموع الكامل في هذه الفترة الأخيرة، سجل 10 أهداف، إذا معناه هناك ازدياد كبير في عدد تسجيل أهداف. المنتخب الهولندي لم يعودنا على التسجيل

0: الكثير من الأهداف في هذه النسخة، يسجل الكثير من الأهداف نسبة لضعف الخصوم الذين واجههم، مثلا السويد لم تكن في يومها أخذت 5، تونس تعب مع بنصف قوته أخذ 3. المنتخب الوحيد الذي عرف طريقة إيقاف المنتخب الهولندي هو المنتخب الياباني. أنا بالنسبة لي مرجع وسيطرة المنتخب على المنتخب الهولندي هي المرجع هي مباراة اليابان.
1: وأنا ربما فاتك الزحمة دي المباريات

0: طيب. في المنتخب الهولندي الياباني نعم. سجل في اخر دقائق المباراه نعم. معناه في نقص في تركيز
1: اللاعبين. لا وترجع شوف المباراه ان ربما اللي كان اقرب لتحقيق الفوز هو اليابان.
0: وكان الند للند نعم. كان الند للند في معظم فترات طيب. المباراه كان الند للند للمنتخب الهولندي.
1: طيب مشيو قبل ما نواصل الحوار اصدقائي نزار ويوسف مشيو لمدينه مونتيري المكسيكيه هناك حيث يرافق مبعوثنا الخاص كظل يرافق المنتخب المغربي ويراقب كل تحركاته صديقنا منصف عدي الذي حضر بالأمس آخر حصة تدريبية لأسود الأطلس ووافنا بهذه المراسلة لنشاهد ونستمع.
2: أهلا بك فؤاد وأهلا بالمشاهدين المستمعين والمتابعين الكرام من هنا من قلب مونتيري مسرح المباراة المرتقبة للمنتخب المغربي أمام نظيره الهولندي لحساب دورة 32 من مونديال 2026. كما تتابع معي فالنخبة الوطنية تضع آخر اللمسات هنا في مونتيري استعدادا للمواجهة المرتقبة كما قلت أمام منتخب الطواحين مهمة أكيد لن تكون مفروشة بالورود أمام منتخب يتميز بترسانة بشرية تتميز بخبرة كبيرة وكبيرة جدا وكذلك قوة على المستوى الجماعي وهذا ما أكده الناخب الوطني محمد وهبي خلال الندوة الصحفية. دائما الناخب الوطني أكد خلال الندوة أنه يتابع بعض المقاطع الخاصة بالجماهير وكيف تتابع المباريات في توقيت يعني متأخر هناك حسب توقيت المغرب وقال أن هذا يشكل حافزا قويا للنخبة الوطنية لمواصلة هذه الرحلة المونديالية أكيد التي لن تكون سهلة والبداية بهذا الاختبار الحقيقي مؤكدا على ثقته الكبيرة في قدرات المجموعة وقدرتها كذلك على تجاوز منتخب الطواحين ومواصلة هذه الرحلة في مونديال 2026. الحصة تشهد حضور جميع اللاعبين دون تسجيل أي غيابات وهذا ما نتمنى أن يتواصل إلى أو طيلة مشوار البطولة العالمية بحثا عن مجد جديد يتفوق مرة أخرى وكما أقولها دائما على ملحمة قطر 2022 إذ لدينا من الخبرة ما يكفي الآن والثقة الكبيرة للتفوق على كبريات المدارس العالمية على مستوى كرة القدم والدليل هو المركز المتقدم والتاريخي للمنتخب المغربي على مستوى تصنيف فيفا العالمي. كذلك الجماهير المغربية تواصل التقاطر على مونتيري وهذا أكيد ما نتمناه دائما أن يستمر خصوصا من جانب الجماهير المغربية التي عودتنا على التنقل بالآلاف ومن مختلف الواجهات أو القارات كذلك دعما وتحفيزا للنخبة الوطنية سواء على المستويين القاري أو العالمي بصفة عامة. لذا نتمنى كل التوفيق للنخبة الوطنية ولما لا تفوق على منتخب الطواحين ومواصلة هذه الرحلة الموندياليه في نسخة 2026.
1: من ذلك ما نتمنى صديقي منصف عديدا من ملعب المباراة مسرح هذه المواجهة. يوسف دعنا نمشي واحد دعنا يعني خط بخط. بونو لا حديث عنه لا يناقش. الدفاع أكيد نكون ربما متفقين أن محمد وهبي سيعود إلى التركيبة البشرية التي راهن عليها في مباراة اسكتلندا والبرازيل. توافقونني الرأي أم أن ربما نقدرون نشاهدوا تغييرات؟
3: لا أكيد نفس الأسماء يعني خط الدفاع نفس الأسماء التي لعبت.
1: لا مش خط الدفاع كنهضر دابا على التشكيلة كاملة.
3: التشكيلة العامة أكيد أنه نفس التشكيلة لن يغير والمباراة الماضية أمام هايتي أعطت فكرة واضحة أن لا هامش للتغيير في المباراة الحاسمة لأن بعض العناصر البديلة لا تستطيع الآن الدخول في ربما في أجواء المنتخب المغربي. نفس الأسماء التي لعبت نفس الطريقة مباراة ستكون شبيهة كثيرا بالمباراة المنتخب البرازيلي. أظن أن هناك انسجام واضح بين عيسى ديوب وشادي رياض بعد المباراتين الأوليين فهناك تفاهم كبير على صعيد ربما الرقابة المهاجم الذي سيلعب أمامهما وهنا أيضا من نقطة مهمة لأن المهاجم بروبي مهاجم ضخم على صعيد البنية الجسمانية فمن الأفضل أن عيسى ديوب دائما هو من يأخذ ربما المبادرة في ثنائية الكرات العالية وفي ما شابه وأيضا هناك الخط الوسط عودة أيوب وعدي أظن
1: شو خط بخط يوسف شو يعني خط دفاع بالنسبة لك عاد نرجعوا الخط الوسط ونرجعوا الخط
3: يعني قلت لك في البداية خط الدفاع نفس الأسماء التي
1: نفس الدفاع يعني لا يعني لا يعني غبار على أنه هاد التركيبة ديال أربعة اللاعبين يعني بطبيعة الحال لا يناقشون لحد الآن سواء تعلق الأمر أشرف حكيمي بطل دوري الأبطال لسنتين متتاليتين نصر

0: مزراوي اللي قد كيقدم ربما احدى افضل النسخ. انا ما شخصيا ما كنشوفش ما عقلش ان نصير المزراوي بهاد القتاليه وبهاد الشراسه، ولاعب اللي كيعرف جيدا كره القدم الهولنديه لانه تكون في المدرسه الهولنديه في فريق اجاكس امستردام.
1: صحيح، يعني اعتقد بان هذه هي الميزه. بدايه ليس فقط مزراوي، هناك ايضا صايبري يعرف ايضا الكره الهولنديه جيدا، هو كان رفيق ل يعني ناول.
0: احنا نتحدث عن الدفاع، نفضل لكم بعد نرجع الدفاع، نهضروا على الدفاع، عاد نمشي وسط ميدان، عاد نمشي هجوم.
1: اعتقد فؤاد انه خط الدفاع هو يعني في احسن حالاته. لماذا؟ لان لديك اربع لاعبين، لديك اربع لاعبون يلعبون في افضل انديه في القاره الاوروبيه. يعني عندما تشاهد اشرف حكيمي يلعب في باريس
0: سان جيرمان،
1: مزراوي يلعب في مانشستر يونايتد، ماذا تريد برستيج اكثر من ذلك؟ يعني تساءل يوميا، انا اتساءل منذ الصباح، اقول ماذا اريد ان اجد في هذه الخانه لاعب يلعب في اي فريق؟ هل اريد اكثر من ذلك؟ ماذا يعني يلعب في القمر ويلعب في يعني افضل فريق في
0: يعني ربما ولكن
1: كنشوفوا الموسم الذي قدمه مانشستر يونايتد هذا الموسم في الدوري الانجليزي،
0: نعم.
1: يعني من افضل المواسم. اذا اللاعب كان في قمته طوال الموسم.
0: غير المشكل بالنسبه لنا ان احنا المشكل اللي كان في المغرب نزار، وهذه منذ سنوات تقريبا منذ كاس العالم الاخيره، يعني اللاعبين اللي كيلعبوا في وسط الدفاع ما كانش عندنا ثنائيه قاره خلال هذه السنتين الاخيرتين. وحتى اللاعبين كامل الاحترام ديالنا لهم، كثير من انتقادات مثلا وجهات لعيسى ديوب، يبان فريق فيلام ما كيلعبش كثير. نفس الشيء بالنسبه لشادي رياض اللي تحملت عليه الاصابات منذ فتره رفقه نادي كريستال بالاس. هذا هو التخوف اللي كنقولوا حنا ديال وسط الدفاع، ولكن دعنا نقول انه في هذ اللقاءين الاولين على الاقل قدم ضمانات.
1: يعني بالنسبه لي يعني طريقه اللعب خاصه في مباراه البرازيل لم تكن هناك اي يعني هو طيب. شوف خط الدفاع لا يمكن ان يكون بمعزل عن خطوره الفريق الخصم ما لم يكن هناك خط وسط او لاعبين وسط دفاعيين يحميان هذا الدفاع.
0: بالفعل.
1: بدون حمايه خط الدفاع لا يمكن ان تحمي الخط الدفاع، خط الدفاع يكون معرض لكل شيء عندما يكون هناك اخفاق في منطقه الوسط.
0: هناك
1: شاهدنا هذا في هدف ايتي.
0: نعم، دابا اذا هناك كما ذكرنا هناك ليس فقط اربعه اللاعبين في خط الدفاع، ولكنما منظومه دفاعيه صحيح. متجانسه من الدفاع الى يعني الهجوم. شنو نشوفوا بعد ردود او تصريحات وقبل المباراه؟ نبداو بالمعني الاول بالامر اللي هو مدرب الفريق محمد وهبي، المدرب اللي يعني تربى وترعرع وخذا أبا جديد كره القدم في المدرسه البلجيكيه اللي هي مدرسه قريبه نوعا ما من المدرسه الهولنديه. نمشيو نشوفوا شنو قال وهبي بخصوص هذه المواجهه في الندوه الصحفيه التي تسبق المباريات، لنشاهد ونستمع.
2: لن أشرح لكم خطة مباراة الغد، إنها المباراة الرابعة لنا في كأس العالم وهي مواجهة إقصائية. لقد أظهرنا خلال المباريات الثلاث الأولى أننا أحسننا التعامل مع المنافسين بشكل كبير رغم اختلاف أساليبهم وما طرحوه علينا من مشاكل مختلفة. الآن سنواجه منتخبا آخر بأسلوب مختلف، ما يعني أننا مطالبون بإيجاد حلول جديدة، وهي مباراة بنظام خروج المغلوب وفي سياق مختلف، لكننا سنبقى أوفياء ما نجيد القيام به مع تكييف أسلوبنا بطبيعة الحال بما يتناسب مع التحديات التي قد يفرضها المنتخب الهولندي.
0: إذن تصريح محمد وهبي اللي كان بالجانب ديالو، شوف على بالي مقلق شويه ياسين فونو بدات الخلعه قبل منا، حتى هو كثار منا هما الخلعه ديالهم كثر منا. نتمنوا لهم التوفيق والله يكون عوين ديالهم. شوفوا ونسمعوا ايضا شنو قال ياسين بونو في هذه الندوه الصحفيه، لنشاهد ونستمع.
3: هو يعني اللاعب المغربي ديما كيلعب بالروح وكيلعب بذاك الاحساس بان عارف واحد الشعب وراه وواحد الناس تري صغار اللي كيدونتيفيو معاه، فهذا دافع بالنسبه لينا وكنتمناو نكونوا في واحد المستوى كبير باش نخليو يعني كاع المغاربه يكونوا يفتخروا يعني من البلد ديالنا.
0: كلمات في صميم يوسف مهمة جدا. بونو الشعب
4: وبونو في كل ما كبر في السن كيزيد يشبه البدو الزاكي
0: في الملامح التشابه حتى في الكفاءة على مستوى حراسة المرمى. 40 سنة بعد تألق بدو الزاكي في مونديال مكسيكو، احنا كنا في الصغر ديالنا يوسف كنشوفوا بدو الزاكي في المرمى كنقولوا عمر شي بيت ما يتماركا، كانوا ملي كان كيتم انا انا في الصور ديالي كنقول ملي كيتماركا شي بيت على بدو زكي نقول ما يمكنش لا يمكن، راه داك الحارس بس

0: تسجل عليه. طيب شنو نقدروا نقولوا كتعليق بسيط على التصريحات الخصوصيه ديال بونو؟
1: أول شيء لباقت محمد وهبي في الإجابة على السؤال، لأنه سئل حول طريقة اللعب، يعني تحدث بطريقة مهذبة جدا من دون ربما الدخول في مشاحنات مع صحفيين. وإجابة بونو للحديث على أنه يعرف أهمية أو ماذا ينتظره الجمهور المغربي خصوصا الأطفال، فهذا شيء آخر يعكس ربما العلاقة الكبيرة بين اللاعبين المنتخب المغربي وبين الجمهور المغربي. وأكيد أن هذه الأمور الفؤادية هي نوع من الدافع أو الحافز الإضافي من أجل تجاوز هولندا إن شاء الله.
0: وكلمة مهمة جدا لكلاء الشعب، هذه الكلمة اللي ربما تكون ليت موتيف، ذاك المحرك ديال اللاعبين، محاولة إسعاد الشعب المغربي. قلتي باللي بونو بدا كيكبر كيشبه
1: بدو
0: الزاكي، أنا كنزيد نكبر كنشبه نزار نور.
2: صباحك سعيد أستاذ، صباحك سعيد.
0: طيب نعود بعد قليل مشاهدينا ومستمعينا ومتابعينا في هذا الجزء، راه شو كنضحكوا غير باش تحيدوا الستريس اللي تابعنا هذه الليله هذه. نعود بعد قليل الجزء الثاني برنامج بوديوم من المونديال.
3: Il existe des endroits où le temps ralentit. Des endroits où les silences ont quelque chose à raconter.
4: Sous les branches anciennes, là où le temps s'étire, la terre écoute, le temps retient son souffle, un thé qui fume, comme une offrande. Une offrande au temps, un invité, et puis alors, des mots qui volent. L'arbre à palabres, pour écouter ce que le silence raconte.
3: L'arbre à palabres, un podcast avec Rachid Mbarki, disponible uniquement sur

0: نعود معكم مستمعينا، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مجددا لمستمعينا لمشاهدينا لمتابعينا عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. نمد الجسور من جديد في هذا اليوم الخاص الاستثنائي بالنسبة لكرة القدم المغربية وهذا التحدي الكبير لأسود الأطلس في تاريخ مشاركاته في كأس العالم، هي المشاركة السابعة للمنتخب المغربي في كأس العالم، وياما عشنا أيام كهاته خلال المشاركات السابقة للمنتخب المغربي في كأس العالم من خلال خوضه للقاءات هكذا مصيرية وحاسمة يترقبها الجمهور المغربي، يترقبها الشعب المغربي بشغف كبير. وصلت الحوار عن لقاء المنتخب المغربي أمام نظيره الهولندي صباحة هذا اليوم الساعة الثانية، ما قلنا ديالكم ديروها الريفي مع جوج ديال الصباح ياك أو لا ديروها جوج لارو باش يلا تفيقوا شوية وتبدأوا في المباراة. هادشي إلا نعستوا، أما كنظن أن الغالبية ديال الناس نوي بلونش جماعية لهذه الليلة القادمة. كنا يوسف وصديقي نزار وصديقي يوسف الشاطر نتحدث عن خط بخط، نرجع معك يوسف شو الآن خط وسط الميدان. خط وسط الميدان دعنا نقول هو الآن القوة الضاربة لأسود الأطلس في هذه النسخة.
1: طبعا خصوصا مع عودة أيوب بوعدي التشكيلة الأساسية مع الأداء الرائع لنايل العناوي خلال المباراتين الأخيرتين بعدما استعاد مستوى الطبيعي. مباراة البرازيل طبعا لم يلعب أفضل ما لديه، إلى جانب عز الدين أوناحي في مواجهة خط وسط المنتخب الهولندي الذي تحدثنا عنه في بداية البرنامج. خط وسط قوي المفتاح، خط الوسط، أو لماذا نقول خط الوسط قوي فؤاد؟ لأن لاعبي المنتخب الهولندي عندما يخضعوا الضغط لديهم القدرة على الاحتفاظ بالكرة وإيجاد دائما الحلول وإعطاء التمرير والبحث عن تمريرات طويلة أو كسر الخطوط بالتمريرات العمودية. فكل هذه الأمور تجعل لاعبي خط الوسط المنتخب المغربي أمام مهمة صعبة لكن مهمة ممكنة لأن الجودة موجودة، وأظن أن لا بوعدي ولا العناوي ولا عز الدين وناحي يستطيعون على الأقل اقتسام الكرة مع المنتخب الهولندي.
0: طيب بالنسبة لك وسط الميدان نزار، كما ذكرنا كما ذكر يوسف في البداية على أن القوة المنتخب الهولندي هي خط الوسط من خلال الثلاثي يمارس على أعلى مستوى، ديون كما ذكرنا برشلونة،
2: هذا فريس ليفربول، هذا فريس
0: لا ريندرز
2: مانشستر سيتي،
0: وهذاك سمية الآخر ما كتبغيش تحفظ ليك
2: غرافنبرغ
0: هادشي في هولندا شي ما
2: كتخنت والله هو مسكين
0: قاعد يقول كنتقى بحال شي هولندي
2: كل بداية موسم هو يجي يقول أنا اسمي هيك.
0: احنا في الصغر ما كناش نعقلوا على ديك
1: الحارس اللي مشكله
0: لا يوسف هو ديما مشكل مع هولنديين. راه في الصغر تاعنا ديك فاندن بروك ولا فاندن اللي كان ساهل هو ريب ساهل وكرويف، هذو اللي ساهلين. زيد عليهم ايضا المدافع الانيق كرول، يا سلام على المنتخب الهولندي كيفاش كان كيمتعنا في ديك السنوات ديال بدايه خصوصا الثمانينيات، وكان عندهم داك اول لاعب باللون اسمر اللي هو تاماتا، تايلات كنت تعقل على هذا اللاعب الجيل الذهبي ديال هولندا. نتمنوا يكون اليوم يكون جيل نحاسي، ها ماشي جيل ذهبي، جيل نحاسي او جيل على الاقل جيل فضي. طيب نزار وسط الميدان كما ذكرنا القوة، ولكن احنا عندنا الشباب في هذا الوسط الميدان. صحيح. اللي كانت تحدثوا على كما بوعدي 18 سنة غيكمل 19 سنة مستقبلا، العناوي 24 سنة، خنوس 22 سنة أيضا، الصيباري 24، يعني وناحي لي شويه 28 سنه، ولكن لاعب الوسط ميدان اللي يقدر يكون هو القوه الضاربه ديال المنتخب المغربي.
2: صحيح، يمكن هو القوه الضاربه وايضا هو الحمايه لخط الدفاع فؤاد. يعني انت تخيل ان سيكون لديك جناح يمين ثنائي في خط

0: في الجناح اليمين والثنائي في الجناح اليسار. فأنت ستحتاج إلى جرعة من النشاط للاعبي خط الوسط لحماية خط الدفاع، وهذا هو الدور اللي حيكون منوط به عناوي وبوعدي. إذن أنت ستتخيل أنه ديمفريز كم من مرة سيطلع، وأعتقد أنه حتى اليوم هو لن يلعب بمالين، هو سيلعب بسمرفيل، لأنه سمرفيل أصغر سنا وأصغر حجما وأسرع، فلذلك سيحتاج إلى لاعب يكون يضغط على خط الوسط. لذلك يجب أن تفكر جيدا.
1: ودبابة قلب الهجوم لاعب ساندرلاند،
0: طبعا دبابة لاعب ساندرلاند أيضا من اللاعبين الذين سيتعبون جدا خط الدفاع. ولكن يعني فؤاد دائما الحماية تأتي من خط الوسط، إذن سؤالك عن خط الوسط هو المهم. أن يحمي خط الدفاع ويوقف الهجمات من الناحية.
1: وأنا دابا شخصياً كنشوفوا أنه أربعة مدافعين خمسة لاعبين وسط، ما نقولوش أنه نقوم نفهمه في الكرة بزاف، راه كاين أربعة. هذاك اللاعب من كيلعب؟ بلال خنوس من كيلعب؟ وسط ميدان. سيباري في النادي ديالو فين كيلعب؟ كيلعب في وسط الميدان، وناحي وسط الميدان، بوعدي وسط الميدان، والعيناوي أيضا وسط الميدان. وأنت كنتي انتقدتي العداء ديال العيناوي في المباراة الأولى أمام البرازيل، يبدو بأنه كيستمع وكيشاهد برنامج بوديوم المونديال وسمع بديك الانتقادات ديالك وطور من المردود ديالو. يعني هو العيناوي
0: غير هو أكيد سبقني بخمسين خطوة يعني محمد وهبي، يعني أنا لما قرأت هذا الشيء بعد المباراة.
1: لا وهبي ما عنده داخل فاش
2: ما كرهناش تنتقدنا الكعبي
1: ماشي ما يضيعش الفرص، هذا الشيء لا دخل. طيب نمشيو نشوفوا بعض التصريحات بعض اللاعبين اللي استقى لنا زميلنا منصف عدي، وبداية كل من زكريا الواحدي وأيضا اللاعب أمين السباعي. هاد اللاعبين اللي ربما حبيسي كرسي الاحتياط، ولكن ربما نحتاجهم في أي وقت من الأوقات لنشاهد ونستمع.
3: نعم أعلم أن هولندا تمتلك منتخبا قويا وتقدم كرة قدم رائعة، لكن نحن أيضا كذلك، وأعتقد أن الجماهير ستكون على موعد مع مباراة جميلة وممتعة.
4: Yes, of course. It will be a good atmosphere as well.
3: وبالطبع هناك أيضا الأجواء رائعة. نحن نعلم أنه سيكون من السهل على الجماهير المغربية التنقل إلى المكسيك، وأعتقد أن دعم جماهيرنا سيكون عاملا مهما وسيصب في مصلحتنا.
4: Will be good for us.
5: أكيد بحال قلتي ماتش صعب غدا، نتسنانا إن شاء الله، وإن شاء الله نبخي إن شاء الله pour affronter les Pays-Bas. Il nous reste une dernière séance pour régler les derniers petits détails avec le staff. Et Inch'Allah, on est confiant et on va tout donner sur le terrain demain pour gagner. Ah, l'esprit de groupe, il vient bzef. Il y a une bonne ambiance entre nous. On est tous des frères. Voilà, on défend le même pays, alhamdoulilah. Et comme j'ai dit, on va tout donner demain sur le terrain, Inch'Allah, pour continuer à être ensemble et rendre fier tout le monde.
1: rendre fier tout le monde. ربما هذه الكلمة السر أصدقائي، وهي كلمة هامة جدا بالنسبة لكرة القدم الحديثة يوسف، لأنه لاعب كرة القدم ربما في بعض الأحيان في نادي كتأدي المهمة ديالك عمل، يعني كتجي كتريني الصباح سفري عندك الفريق يعني إلى غير ذلك، ولكن كيبقى عمل. الآن إحساس آخر، إحساس بالوطن، إحساس بالشعب اللي وراك، إحساس بمجموعة من الأشياء، وأنت كتحمل ذاك القميص، كتجاوز لك فقط الجانب الرياضي المحض، عندها دلالات أخرى أنك تدخل هلكة وأنت كتسمع النشيد الوطني اللي غادي يتغنى في مدينة مونتيري، والعلم المغربي اللي غادي ترفع في سماء هذه المدينة المكسيكية.
6: طبعا لحظة فخر بالنسبة للاعبين، لأن ما يميز كأس العالم واختلافها ربما على صعيد كرة القدم الأوروبية، دوري أبطال أوروبا المسابقة الأكثر جلب للاهتمام، لكن كأس العالم الشيء الذي يميزها هو مسألة هذا الفخر المرتبط بالوطن، الفخر المرتبط بالنشيد الوطني، بالعلم، بالألوان، بالتاريخ.
1: وانت يوسف حضرتي عديد المباريات في كأس إفريقيا الأمم، ذيك النشيد الوطني ملي كيتهزف، انت كإعلامي، انت كصحفي، كتحس بواحد القشعريره، انت راه ما لاعب ما والو، ولكن انت يعني لان كتقوم بالدور ديالك في واحد المباراه ديال كره القدم، كتحس بديك الاحساس ديال الفخر وديال الاعتزاز بالوطن.
6: أكيد فما بالك يعني اللاعبين على ارضيه الملعب، وفرصه بالنسبه لهم ايضا، لان هناك الكثير من يتحدث عن اللاعبين أبناء المهجر أو الذين ازدادوا في بلدان أخرى، لكن عندما تشاهد فؤاد حتى محاولتهم في ترديد النشيد الوطني، حتى في بعض الأحيان تخونهم العبارات بالعربية، لكن
1: ولكن كاين إلى ما قالوهاش، ولكن راه القلب

0: ديالهم القلب ديالهم كيغني
1: طبعا الاحساس والرغبه في انه يشارك الجمهور تلك اللحظه التاريخيه بالنسبه لهم ولا بالنسبه للجميع فشيء ايجابي ويعكس ايضا حسن التربيه في بعض الاحيان فؤاد لانهم تربوا بقيم وتربوا باخلاق
0: بطبيعه الحال
1: وعلى حب الوطن وان كانوا ربما في بلدان اخرى
0: احنا راه شوف يعني صديق يوسف راه حنا كنعرفوا ابناء المهجر وحنا عندنا عائلاتنا كلهم ما كاينش واحد في المغرب اللي ما عندوش عائله ديالو في المهجر يا اما في اسبانيا فرنسا المانيا انجلترا جميع الدول في الدول الخليج راه كنعرفوا هاد الوليدات كيفاش كيكبروا وكاين البعض منهم اللي كيجي وكي دابا الان ولات الهجره العكسيه بزاف ديال الشباب مغربي اللي ولاو كيجي وكيكونوا عايشين مثلا في اسبانيا ولا فرنسا ولا المانيا ولا انجلترا والان كيرجعوا للبلاد ديالهم المغرب وحنا هذيك الصوره الجميله ديال بوعدي اللي كيحضر مباراه ديال كاس العالم 2018 بالقميص المغربي هذه وحدها تكفي وتكفي صديقي نزار مشاو لهذا الخط الان الهجوم كنقولوا بحال كنلعبوا بدون خط هجوم لان احيانا كنشوفوا الهجوم اللي تعرفنا عليه اللي عرفناه احنا في حياتنا ظاهر ايمن جناح ايمن جناح ايسر قلب هجوم الان الامور تغيرت يعني صار وما كاينش ذاك المنتخب المغربي لان كل ما كيلعبش بالطريقه التقليديه لان ابراهيم دياز ماشي لاعب اللي ديال الرواق الايمن 100% الصيباري ماشي بالمهاجم الاوسط وايضا بلال الخنوس ماشي بالجناح الايسر
2: يعني تاكد تماما يعني فان دايك وفان هيك قلبا دفاع هولندا غادي يكونوا ضايعين طوال المباراه اصلا ما غاديين يعرفوا مين المهاجم ومين اللاعب في خط الوسط يعني حتى نحن في الخارج لن نستطيع معرفه من سيقوم بالادوار الهجوميه قد تكون هناك ادوار اكبر لسايبري بتسجيل الاهداف بطبيعه الحال شاهدنا ذلك في مباراه البرازيل واسكتلندا كانوا مباراتين مفصلتين ولكن في ذات الوقت لن يعرف قلبا دفاع هولندا لن يعرفها من أين سيأتيهم الخطر هذه هي الميزة لأنك أنت تلعب بمهاجم وهمي عندما تلعب بمهاجم وهمي لا يمكن أن تحطي الخصم معرفة من الذي سيسجل الهدف او سيكون في
0: منطقه نوبا ربما يطلع السيباري نوبا يطلع العيناوي نوبا يطلع اوناحي نوبا نلقاو حكيمي حكيمي راه
2: مزراوي
0: مزراوي لا حكيمي خصوصا كيلعب لقيناه في المباراه الاخيره خصوصا مباراه هايتي كيلعب ظهير ايمن ظهير ايسر ظهير شكون اللي سجل هدف التعادل هزجلو حكيمي في دور القلب
2: قلب هجوم
0: قلب هجوم
2: فلذلك سيتعب جدا يعني طيب. قلب الدفاع سيتعب جدا في ايجاد حل لمن سيهاجم من المنتخب المغربي
0: طيب يوسف الأرقام والتاريخ سبحان الله العظيم كيعطيونا نفس النتيجة بالنسبة للمواجهات المغربية الهولندية الثلاث لأن تلاقينا في 94 فازت هولندا 2-1 تلاقينا بعد ذلك أظن في 98 أو 99
1: مباراة فزنا ودية. مباراة ودية
0: ودية ربحنا 2-1 ثم هما ربحونا أيضا
2: 2017
0: في مباراة ودية 2-1 يعني هذه النتيجه يعني التفوق الان يعني
1: النوبه ديالنا
0: النوبه ديالنا
1: وماتش ربحنا ماتش ربحوا ماتش
0: هذا الشيء هذا القانون المنطق يعني باش نوضعوا الحد لهذا كما كنقولوا الاله الهجوميه الكاسحه فوتبول توتال ديال هما اللي اخترعوا الفوتبول توتال في السبعينات لان من قبل كانت هذه الخطه التقليديه ديال خط الدفاع خط الوسط خط الهجوم هما لا هما جابوا الكره الشامله يعني كل شيء كيهجم وكل شيء كيدافع وشفنا منها تألق أجاكس اللي فاز بدوري الأبطال كنظن ثلاث مرات متتالية شفنا منها هولندا كتبلغ نهاية كأس العالم في نسختين متتاليتين دون أن تفوز بها 74 و78 يوسف شنو يكون الحل باش نوقفوا هذه الآلة الهجومية
1: الحل هو أنك تدافع بالكرة يعني المنتخب المغربي لا يجب أن يدخل في سيناريو أن يجري كثيرا الركض من أجل استعادة الكرة يجب في كل مرة تكون الكرة عند المنتخب المغربي أن يحاول أن يمسك الكرة أكثر وقت ممكن وأن يدافع بالكرة لأن لما تكون الكرة عند المنتخب المغربي لاعبي الدفاع في راحة يرتاحوا نسبيا وأيضا خط الهجوم بالنسبة للمنتخب المغربي تكون لديه حلول أخرى من أجل إقلاق المنتخب الهولندي فهذه مسألة مهمة جدا لأن السيناريو الذي ممكن أن نسقط فيه بالدفاع أمام الحارس بونو بأمتار قليلة قد يكون مشكلة في العموم المنتخب
0: أنقطع الطرف نصيفطوا الوهبي واتساب تليفون يتابع الخطه ديال صديقنا يوسف الشاطر. اصدقائي درنا واحد القاعده المباراه هايتي وهي جينا بالميكرو صباح المباراه وجمعنا واستقينا مجموعه من
1: كيخصها جوائز
0: ضروري لا يوسف كاين جائزه لا اللي غيربح في يعني في هذا راه عنده بطبيعه الحال قميص ديال المنتخب المغربي وإلا بغى يعني إلا عنده
1: ممكن تفوز مره
0: شكون تقدر
1: تفوز جوج المرات
0: لا لا عندك تبو عندك بوط مره نتيجه وحده واللي ربح راه غادي يجي يقدر نستضفوه هنايا في هذا المكان هنايا يجي يشارك معنا في احدى الحصص نتمنوا غير الربح. شو شوفوا لي برونوستيك ونرجعوا معكم اصدقائي يوسف ونزار.
3: 3-2 pour le Maroc.
4: شي واحد واحد يمكن شي بيلانسيات ما عرفتش بيلانسيات كيقولوا بيلانسيات
5: كنظن واحد جوج ندوزو لاشواط اضافيه وان شاء الله بيلانتيات المغرب.
4: اوكي اون با دير 3-2 pour le Maroc.
6: Alors pronostic je pense que le Maroc finira par l'emporter par 2-1.
4: 2
7: 3-1 المنتخب المغربي في الاشواط الاضافيه. 1-1 يتسال الماتش اشواط اضافيه نربح 3-1.
8: Alors moi je pense qu'on va faire un match serré 2-2 et qu'on va finir au penalty.
9: 2-0 ان شاء الله سيباري ابراهيم دياز.
10: اي واش جيري 2-1 pour les Pays-Bas.
11: 3-2 صالح المنتخب الوطني المغربي.
12: 2-1 المغرب اكيد و سيباري و رحيمي.
13: Un partout et victoire au tir au but du Maroc. But de Saïberi, encore une fois. Encore. L'inévitable.
14: أكيد أنها مباراة صعبة للمنتخب المغربي. أتوقع ركلة الترجيح بعد انتهاء المباراة هدف لكل منهما. أتوقع أن يسجل سيباري مرة أخرى وتألق ياسين بونو في ركلة الترجيح.
15: كنظن المقابلة صعبة تنتهي بصفر الصفر ونمشي ضربة الجزاء وينتصر المغرب.
16: 2-1 pour le Maroc.
17: فوز المنتخب الوطني بجوج لواحد سيباري ودياز إن شاء الله.
18: Maroc au tir au but après un score d'un but partout.
19: 2-1 pour le Maroc.
20: 2-1 pour le Maroc.
21: 2-0-1. Un bon vieux 2-0.
22: Juge le 1, Rahim Sibari.
23: كنت توقع 1-0 لصالح المنتخب المغربي من سجل لاعب سيبار.
24: 2-1 كانت من فوز المنتخب 2-1.
25: 2-1 منتخب المغربي.
26: Aujourd'hui 3-1 pour le Maroc.
27: 2-1 المغرب.
28: لا توقعتي 2-1 ان شاء الله ديما المغرب.
29: 2-1 لينا حنا بطبيعه الحال.
30: فؤاد مباراة صعبة جدا ستكون مباراة يعني مباراة تعادل أظن وستحسم بضربة الجزاء.
31: 2-1
32: pour le Maroc bien sûr.
33: سنقول pour le Maroc.
0: سي عفيفي قال لك بيلانتيات بور لو ماروك راه ما عطاناش
1: عندك بزاف 2-1 وبيلانتيات
0: بدل بزاف والاكثريه هي 2-1 لان وقيلا راه كلشي شاف النتيجه ديال المباريات الوديه السابقه بيننا وبين المنتخب الهولندي. جا الدور عليكم اصدقائي بدايه بيوسف الشاطر.
1: 2-1
0: نعم
2: 1-0 للمغرب في الوقت الاضافي
0: بحال البارح بحال البيت ديال كندا مع جنوب
2: في اخر دقائق المباراه
0: مع جنوب افريقيا
2: في الوقت الاضافي.
0: نعم في الوقت الاضافي نعم كما ذكرنا ربما هذا هو النتيجه اللي يوسف غير اللي جاب 2-1 راه غنديروا تيراج وصور.
1: لا خصني يربح كل شيء.
0: لا ما يمكنش ما يمكنش ما يمكنش
2: عند النوتير
0: الميزانيه لا تسمح
1: اكثر من 20 قميص
0: لا ودابا انا شوف انا بلا هذا البرونوستيك والناس كيطلبوا مني القمصان ديال المنتخب المغربي على اي كنحاول ما امكن انني نعطي العديد من الاصدقاء كما ذكرنا لا غادي نجيبوا النوتير وغادي نديروا تيراج وصور كما قلت المهم هو ننتصروا بطبيعه الحال اليوم نتمنى من اعماق القلب نتمنى حد سعيد للمنتخب المغربي مساء اليوم امام نظيره الهولندي. وقبل التوديع بطبيعه الحال ديما كنشكروا جوج ديال الاصدقاء بدايه بسي مصطفى بوشاب اللي هذا الصباح هو اللي جبنا ساعدنا باش جبنا المعدات والميكرو والابونيت باش سجلنا هذا البرونوستيك ديال الزملاء لا في اذاعه لا في تلفزيون. تحيه ايضا لصديقي اسماعيل بوساد اللي هما في القسم والخليه التقنيه سيرفيس مانتونونس بهذا ناتي مستمعينا مشاهدينا هذه هي الحصة برنامجكم بوديوم المونديال مساء اليوم برنامج لوتخ ماتش رفقة زميل حكيم تميم بعد السماعة الرابعة بعد الزوال في برنامج إذن لوتخ ماتش حديث عن هذه المواجهة ثم بعد دور اليوم على شاشة ميديا ان تي في اكسترا تايم ومساء برنامج الريمونتادا المونديال رفقة زميل عبد الله الجعفري نقول دائما شكرا على الإصغاء والشكرا على المشاهدة والشكرا على الوفاء وإلى اللقاء وديما ديما ديما ديما ديما مغرب حتى لا نهاية شكرا لكم إلى الملتقى.

0: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك اوف افريكا.
1: مع بنك اوف افريكا تيمك هي الحل.
2: سلام، عندي بروجي مي البودجي ان بو سيري.
3: الا عندك طموح عندنا الحلول. بنك اوف افريكا كتوفر لك ان فينونسمون بيرسوناليزي و ان باك كومبلي فابور
2: و بور لي زوبيراسيون كورونت.
3: عندك ديزافونتاج اكسكلوزيف باش تطور البيزنس ديالك.
2: مزيان هادشي، مي صراحة على جيستيون دو مون بروجي خلقاني شويه.
3: عندك ان اوتي دي جيستيون اون لين فابور و دو نيتوركينغ و دورات تكوينيه على طول العام.
4: بور بلوس دانفورماسيون بانك اوف افريكا .ma او 0522 42 15 43.
1: افيك بانك اوف افريكا كاين الحل.
5: عيش الفرق مع ويفي اتصالات المغرب وشارك تلقائيا في القرعة عند كل اشتراك في ويفي فيبر أو بوكس 5G باش تفوز بشهر من توت باي بين كأس العالم وتتفرج بجميع المباريات فين ما كنتي بجودة عالية وبدون قطع على التلفاز أو السمارت فون ديالك. مع اتصالات المغرب اكتيفي مود المشجع. عرض صالح إلى غاية 15 يوليوز. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.eim.ma.
6: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: هذا الصيف على ميديان، صحتكم تهمنا، نصائح طبية مبسطة وموثوقة، معلومات تساعدكم على فهم أجسامكم بشكل أفضل، وملفات صحية تهم كل فرد من العائلة. صباحيات صيفية مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 10 صباحا على ميديان.
1: أنتم في الاستماع لميديان موجز 10.
2: معكم نور الدين الحوتي، مرحبا بكم. أفادت وزارة الخارجية الإيرانية الاثنين بأن عقدت اجتماعا مع سلطنة عمان في شأن إدارة مضيق هرمز. هو الأول منذ توقيع طهران وواشنطن مذكرة التفاهم بينهما لإنهاء حرب الشرق الأوسط. وكان نائب وزير الخارجية الإيراني قد كتب على منصته إكس أن اجتماع مسقط هو الأول للجنة هرمز المشتركة، وقد خصص لعرض القضايا الراهنة المتعلقة بالمضيق وتبادل وجهات النظر في شأن إدارته مستقبلا. قتل 14 سعوديا إلى حد في حادث تحطم مروحية تابعة لشركة أرامكو النفطية برأس تنورة في شرق المملكة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية. وأوردت الوكالة أن التحقيقات جارية بمشاركة الجهات ذات العلاقة لمعرفة أسباب الحادث، ولم تشير الرياض إلى أي دلائل ترجح فرضية عمل عدائي رغم تجدد تبادل الضربات بين إيران والولايات المتحدة في الخليج منذ الخميس الماضي. في المغرب تنظم جمعية هيئة المحامين صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان بالرباط، وقالت الجمعية في بلاغ لها إن الخطوة الاحتجاجية تقررت على إثر مصادقة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين على التعديلات المتعلقة بمشروع قانون مهنة المحاماة، مؤكدة أن هذه التعديلات تمس بالمكتسبات المهنية والاجتماعية للمحامين وتستهدف المقومات الأساسية التي تقوم عليها مهنة المحاماة، فضلا عن كونها تعد انقلابا على المقاربة التشاركية وتراجعا عن الالتزامات التي تم التوافق بشأنها خلال جلسات الحوار مع رئيس الحكومة. يكشف أندي بورنم المرشح له فرح الضل لخلافة كير ستارمر في رئاسة الحكومة البريطانية النقاب عن برنامجه الاقتصادي الاثنين في أول خطاب سياسي بارز له منذ استقالة رئيس الوزراء. ويعقد رئيس البلدية السابق لمانشستر الكبرى الذي انتخب نائبا قبل أقل من أسبوعين المرشح الوحيد، أو أقول يعد المرشح الوحيد حاليا لخلافة ستارمر في رئاسة حزب العمال ومن ثم الحكومة. وفي حال لم يعلن أي عضو آخر في الحزب عن ترشيحه، قد يعين رئيس للوزراء في منتصف يوليو القادم. وينتظر كثيرون مقترحاته في مجال الاقتصاد، حيث النمو منكمش في بريطانيا وسوق العمل تحت ضغوط في ظل استمرار المخاوف من زيادة التضخم. يعقد البرلمان السنغالي اليوم جلسة علنية للتصويت على مقترح قانون يتعلق بمراجعة الدستور تقدمت به الكتلة البرلمانية لحزب باستيفا الحاكم، ويثير جدلا في الأوساط السياسية السنغالية. المؤيدون للمشروع يرون فيه المراجعة الدستورية ثمرة عدة سنوات من الحوار، في حين يقول المعارضون لهذه الخطوة أن التعديل الدستوري المرتقب احتيال تحت غطاء مراجعة دستورية، وينتقدون خصوصا مادة تسمح لرئيس الجمهورية بقيادة حزب سياسي في نفس الوقت مع المنصب الرئاسي. في منافسات كأس العالم تتواصل يوم الاثنين المنافسات بثلاث مواجهات من العيار الثقيل. البرازيل ينازل اليابان وكل اللقاءات عن دور الستة أو الاثنين والثلاثين. ألمانيا تنازل الباراغواي، واللقاءان سيجريان يعني على التوالي عشية ومساء اليوم بتوقيت المغربي، والقمة المرتقبة بين هولندا والمغرب تجرى الثانية من صباح غد الثلاثاء. نهاية الموجز، بعد قليل موعد جديد من صباح الأسرة رفقة سعيدة.
0: ما بين لحظة غيرت مصيرا وصوت ما زال يحمل صدى ما حدث، تولد الحكاية.
3: ضيوفنا نساء ورجال، شباب وأطفال، شهود على زمن كامل. هنا لكل تجربة معنى، ولكل صمت حكاية، ولكل إنسان أثر يستحق أن يروى.
0: بودكاست الشاهد مع نوفل العواملة. كن أنت الشاهد على حكايات صنعت أصحابها، وقد تغير شيئا فيك أنت أيضا.
4: عيش الفرق مع ويفي اتصالات المغرب وشارك تلقائيا في القرعة عند كل اشتراك في ويفي فيبر أو بوكس 5G باش تفوز بشهر من توت باي بين كأس العالم وتتفرج بجميع المباريات.

مباريات فين ما كنتي بجودة عالية وبدون قطع على التلفاز أو السمارت فون ديالك. مع اتصالات المغرب أكتيفي مود المشجع. عرض صالح إلى غاية 15 يوليوز.

0: تبدأ من 50 درهم واستفد من عرض رومينج نجمة 170 15 جيجا 200 درهم صالح لمدة شهر كامل وفي 152 وجهة عبر العالم بنفس النمرة ديالك بقى متصل وشارك تصورك وفيديوهاتك مع أصحابك وعائلتك خليك مكونكتي فين ما سافرتي مع عروض رومينج نجمة 170 ونجمة 7 ديال اتصالات المغرب عرض صالح إلى غاية 22 غشت 2026. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.iim.ma.
1: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: صباح الخير وأهلا وسهلا بكم في صباحيات صيفية، موعدكم الصباحي اليومي الذي يرافقكم في أجواء الصيف بكل ما هو خفيف وممتع ومفيد. فأهلا وسهلا بكم في أول حلقة من صباحيات صيفية على ميديا، فنحن سنرافقكم طيلة هذا الصيف على ميديا في صباحيات صيفية.
1: ميديا صباحيات صيفية مع سعيدة.
0: إذن مستمعينا، على مدى الحلقة سنقدم لكم فقرات متنوعة تجمع بين المعلومة والنصيحة والترفيه، وتتخللها مختارات غنائية مميزة نتوقف من خلالها للتعريف بالأغاني الفنية واستحضار قصصها أو محطتها الفنية. نستهل حلقتنا اليوم بفقرة تحمل أفكارا بسيطة وإيجابية تناسب أجواء الصيف، تليها نصيحة غذائية تساعدكم على الحفاظ على صحة جيدة خلال هذا الفصل، وبعد الساعة 10 نفتح نافذة الحوار مع ضيف اللقاء حيث نتعرف عليه وعلى مساره واختصاصه، ثم يختار أغنية قريبة إلى ذوقه ليشاركنا سبب اختياره لها قبل أن ننتقل إلى حوار حول الموضوع. موضوع حلقتنا اليوم عن أهمية الوقاية والحماية من أشعة الشمس للحفاظ على صحة البشرة، وأبرز النصائح التي تساعدنا على العناية بها خلال فصل الصيف. وضيفتنا الدكتورة أسماء أيت القدي، خبيرة في مواد التجميل، دكتورة صيدلانية. نتمنى لكم متابعة طيبة وصباحا مليئا بالحيوية والإيجابية. ولكل بداية أكيد نغم في حلقة اليوم من صباحيات صيفية، نبدأ بنغم جديد للفنانة شيرين عبد الوهاب، صوت مميز أحبه الجمهور العربي لما يحمله من دفء وإحساس. نترككم إذن مع أول أغنية في برنامجنا لهذا الموسم، أغنية تباعا، لترافقكم في بداية هذا الصباح بأجواء هادئة ولمسة من الإحساس. استماعا ممتعا، ونلتقي إذن بعد الأغنية لمواصلة فقرات صباحيات صيفية. تباعا، شيرين عبد الوهاب.

أجمل تحية لكم مستمعينا أينما كنتم، ونواصل معكم هذا اللقاء من صباحيات صيفية، أول حلقة في هذا الموسم الصيفي على ميديا، وأكيد سنتوقف معكم الآن دائما مع هذه الفقرة، فقرة نفحات صباحية. سنحاول في كل لقاء أن نتوقف مع فكرة ملهمة أو كلمة طيبة أو معلومة بسيطة قد تضيف لمسة جميلة إلى يومكم، لأن التفاصيل الصغيرة قد تصنع فرقا كبيرا. وموضوعنا في هذه الفقرة اليوم سنتعرف من خلاله على أسرار تجعل كل شخص أكثر إشراقا وحيوية في فصل الصيف. أكيد مستمعينا، الصيف ليس فقط فصل العطلة والراحة، بل هو فرصة للاهتمام بالنفس وتجديد الطاقة. هناك عادات بسيطة يمكن أن تجعل الإنسان يشعر بالنشاط ويحافظ على المزاج الإيجابي. أولاً الاهتمام بالنفس، فتخصيص وقت للعناية بالبشرة، الشعر، النظافة الشخصية يساعد على زيادة الثقة بالنفس والشعور بالانتعاش. كذلك الترطيب والتغذية، شرب الماء، تناول أطعمة خفيفة ومتوازنة مثل الفواكه والخضر يساعدان الجسم على مقاومة التعب والحفاظ على الحيوية. كذلك الحركة اليومية مهمة، المشي أو ممارسة نشاط ممتع في أوقات مناسبة من اليوم يساعد على تحسين المزاج والتخلص من التوتر. الراحة النفسية، الابتعاد عن الضغوط، أخذ وقت للاسترخاء، الاستمتاع باللحظات الجميلة يساعد على تجديد الطاقة. كذلك الإيجابية والتواصل، الابتسامة، الكلام الطيب، قضاء وقت مع أشخاص نرتاح معهم، كلها أمور تزيد الشعور بالسعادة. خلاصة القول، أكيد مستمعينا، الجاذبية والطاقة الإيجابية تبدأ من الداخل، فعندما نهتم بصحتنا النفسية والجسدية يظهر ذلك على حضورنا وطريقة تعاملنا مع الآخرين. ونواصل الآن رحلتنا الموسيقية في صباحية صيفية مع واحد من أبرز نجوم الغناء العربي، الفنان عمرو دياب، الذي واصل تقديم أعمال تحقق انتشارا واسعا وترافق الجمهور في مختلف المواسم، خاصة خلال فصل الصيف. موعدنا الآن مع أغنية خطفوني.

والآن نذكركم مستمعينا في صباحية صيفية بفوائد واحدة من أجمل نعم فصل الصيف، الفواكه الصيفية ليست فقط لذيذة ومنعشة بل تمنح الجسم عناصر مهمة تساعد على مواجهة حرارة الجو، فهي غنية بالماء وتساعد على الترطيب، كما تحتوي على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تدعم صحة الجسم والبشرة. ومن بين هذه الفواكه حب الملوك، فهذه الحبات الصغيرة تحمل فوائد كبيرة. حب الملوك غني بمضادات الأكسدة، يساعد على حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي، كذلك هو مصدر للفيتامينات والمعادن، يحتوي على الفيتامين سي والبوتاسيوم وبعض المركبات المفيدة للجسم، يساعد كذلك على الترطيب لأنه غني بالماء، لذلك يناسب أجواء الصيف. حب الملوك يدعم صحة القلب بفضل الألياف ومضادات الأكسدة ضمن نظام غذائي متوازن، كذلك يساعد على النوم، فيحتوي حب الملوك خصوصا بعض الأنواع على مركبات مرتبطة بتنظيم النوم، فهو كذلك مفيد للهضم لاحتوائه على الألياف التي تساعد على انتظام حركة الأمعاء. يفضل تناول حب الملوك باعتدال خصوصا لمن يعانون ويراقبون مستوى السكر في الدم لأنه يحتوي على سكريات طبيعية. فاستمتعوا بفواكه الموسم، فالصيف له نكهته الخاصة. نواصل دائما معكم مستمعينا في صباحيات صيفية بهذه المختارات الغنائية المتنوعة على ميديا، ونواصل بأغنية عراف لأحمد سعد.

أنتم معنا دائما في هذا اللقاء الموسم الصيفي صباحية صيفية. سعيدة بأن نكون معكم دائما من الاثنين إلى الجمعة بفقرات متنوعة، فنأمل بأن تكونوا دائما معنا في الموعد. وأكيد سنعود لنواصل بقية هذا اللقاء مباشرة بعد موجز 10:30، وأكيد كذلك مع ارتفاع درجة الحرارة وزيادة التعرض لأشعة الشمس خلال فصل الصيف، تصبح العناية بالبشرة والوقاية من أضرار الأشعة فوق البنفسجية من المواضيع التي تهم الجميع كبارا وصغارا. لذلك ضيفتنا اليوم هي الدكتورة أسماء عيد القاضي، دكتورة صيدلانية خبيرة في مواد التجميل، لنجيب معها أكيد كذلك مستمعينا عن أبرز الأسئلة المتعلقة بالوقاية الشمسية وكيفية اختيار الواقي المناسب وأهم الأخطاء التي يقع فيها الكثيرون عند استعمال الواقي الشمسي. فكونوا معنا بعد موجز 10:30. وإلى جسر من يوم

0: مع اتصالات المغرب. فوز بواحد جيجا انترنت على كل هدف سجلوا المغرب صالحة لمدة يوم تمنح بعد نهاية المباراة. ما عليكم غير تبعتوا مجانا هدف للرقم 6766 عبر SMS. عرض صالح إلى غاية 19 يوليوز.
1: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: ميديا صباحيات صيفية مع سعيدة.
1: أرحب بكل من التحق بنا في هذا اللقاء الأول من برنامجكم صباحيات صيفية في هذا الموسم الصيفي لبرامج ميديا، فنأمل بأنكم دائما عند حسن ظنكم بنا وفي مستوى ثقتكم بنا. أكيد اليوم موضوع آخر جديد وضيف جديد. ضيفتنا في أول حلقة هي الدكتورة أسماء أيد القادي، دكتورة صيدلانية وخبيرة في مواد التجميل. معها سنتعرف اليوم على أهمية العناية بالبشرة والوقاية من أضرار الأشعة فوق البنفسجية التي تعتبر من المواد التي تهم الجميع، كبار وصغار وحتى الرجال. كنت منو يكونوا رجال معنا في الاستماع. لكن مستمعينا، قبل أن نتعرف على الأسئلة المتعلقة بالوقاية الشمسية، كيفية اختيار الوقي المناسب، أهم الأخطاء التي يقع فيها الكثيرون عند استعمال الوقي الشمسي ومعلومات أخرى، أكيد نود أن نتعرف أكثر على ضيفتنا الدكتورة أسماء أيت القادي اللي هي موجودة معنا في الاستديو. يا صباح الخير دكتورة أسماء، أهلا وسهلا بك، نهارك مبروك وفرصة سعيدة بأنك تزورينا مرة أخرى في الاستديو ديال ميديا في برنامج صباحية صيفية. لتنقلوا صباحية صيفية تنقلوا العناية بالبشرة، وانت الأستاذ في العناية بالبشرة. فبغيت اليوم فرصة ودقائق باش نتعرفوا عليك أسماء أكثر. دكتورة أسماء أيت القادي دكتورة صيدلانية،
2: نعم،
1: خبيرة في مواد التجميل.
2: نعم.
1: يعني بغيت تقربي للمستمعين والمشاهدين ديالنا بهاد الاختصاص هذا، وعلاش اخترتي هاد الاختصاص هذا؟
2: اكيد الوغ في الاول درست الصيدلة. انا درست الصيدلة في إشبيلية في الاسباني، ومن موراها بديت كنفكر في شي حاجه اللي لقى فيها راسي اكثر، يعني شي تخصص اللي كيعجبني اكثر، اللي خفيف، اللي يعجبني
1: اكثر، زوين،
2: وسورتو اللي نخدم فيه
1: علاقه بالجمال.
2: جمال شي حاجه زوينه، وسورتو اللي نخدم فيه ومنحس اني خدامه، نحس اني كندير شي حاجه اللي كتعجبني. مثلا دابا انا واخا كنخدم 12 ساعه ولا 13 ساعه في النهار، كنخدمها فرحانه، كنخرج فرحانه في الليل
1: بشغف
2: كل نهار بكل حب. دونك اختاريت لا كوزميتولوجي لا دارمو فارماسي، ودرتها نيت في نفس لونيفرسيتي في الاسبان في إشبيلية، وخدت تمك تجربة وخبرة مع المختبرات ودخلت للمغرب. كانت واحد الفكرة في الأول شي شوية جديدة هنا في المغرب، يعني تخصص اللي هو جديد صراحة، وبزاف الحوايج اللي لقيت فيهم راسي واللي عجبوني، منهم لاكومبانيمون ديال الناس المريضات بالسرطان مثلا، هادشي كان ناقصنا هنايا، يعني شنو لي برودوي اللي استعملوا.
1: هادشي اللي بغيت ناكد نعم. عليه، هو اختصاص قليل ولكن عليه طلب كثير.
2: اكيد
1: ياك، سواء من ناحيه تجميليه ولا من ناحيه تجميليه العلاجيه.
2: اكيد
1: كان ممكن نعم. صح التعبير،
2: لان اكيد لان باش تجمع ما بين تعرف الاحتياجات ديال البشره زائد شنو في المنتوج. يعني احيانا واخا كنعرفوا يعني لو دياغنوستيك، كنعرفوا شنو المشكل اللي عند الشخص، ولكن خصنا حتى المنتجات نكونوا متمكنين من التركيبات ديالها، يعني نعرفوا شنو المكونات اللي فيها، التركيز اللي فيها، شنو نقدروا نستعملوا شنو لا. دونك الاختصاص ضروري باش نقدروا اننا نعطيو النصيحه. يعني من دون اختصاص صعيب انك تنصح الشخص. دونك ضروري ديك الخبره خاصها تكون باش تقدر انك تعطي المنتجات اللي فعلا ملائمه لكل شخص.
1: طيب بالنسبه دائما اكيد ما كتوقفش الدراسه وما كيتوقفش البحث، فاللي ملاحظ في وسائل التواصل، كنشوفك تبارك الله ما شاء الله عليك نشيطه جدا وكتسافري بلاد البلاد، واش هادشي كيضيف لك اسماء، ولا انت تتقلبي على هادشي، او لا ولا تيقلب عليك؟
2: كاين اللي كنقلب عليه وكاين اللي كيقلب عليا. الخبره والمعلومه دائما خاصنا نقلبوا عليها، يعني انا كنقلب
1: في الجديد دائما.
2: اكيد انا حتى الكتب يعني اللي كتكون جديده واللي فيها اي حاجه جديده كتكون يعني خارج المغرب كنمشي نقلب عليها. دونك دائما كنقلب على الجديد، سواء كنكونوا دي فورماسيون مع مختبرات، سواء كيكونوا دي زيكسبو او لا دي كونغري اللي كيكونوا خارج المغرب. دونك دائما كنحاول اني نكون حاضره كلشي.
1: إذن كنتمنى لك التوفيق ومزيد من العطاء، وما شاء الله عليك شبابنا اللي كيفوجوا علينا وكنفتخروا بهم وكيتلجوا الصدر، لأن كنتمنى ودائما شبابنا يكونوا بحالك دكتورة وكل واحد في المجال دياله، فكنتمنى النجاح والتوفيق لوليداتنا،
2: يا ربي
1: وأكيد مع العمل كنت

0: شي شويه ديال الموسيقى
1: اكيد
0: ضروري. تبغي تسمع دابا مثلا اليوم دابا في الان في الحاضر على ميديا اش بغيتي مثلا تسمعي؟
1: الوغ نسمعوا شي حاجه صيفيه، نسمعوا نجوى كرم.
0: نجوى كرم شي حاجه صيفيه، بغا تكون غير نزلت البحر.
1: يلا
0: اغنيه ديال نجوى كرم نسمعوا. اذا معك
1: شكرا
0: اسماء، واكيد غنرجعوا معك مع موضوعنا ديال اليوم على ميديا في الصباحيه الصيفيه. اما الان فهذه نجوى كرم نزلت البحر.

0: إذن نعود لنوصل معكم لقائنا وضيفتنا الدكتورة أسماء أيد القاضي. طبعا هي دكتورة صيدلانية وخبيرة في مواد التجميل، واليوم الموضوع ديالنا هو موضوع مهم جدا، موضوع الساعة كيتعلق الأمر بالوقاية الشمسية. فمرة أخرى كنجدد التحية وترحب بك دكتورة.
1: شكرا لك.
0: وأول سؤال يمكننا نحطوه في هذا الموضوع هذا هو علاش دائما

0: تركزوا على التركيز على الوقاية الشمسية. وإذا كنا خصنا ضروري هذه الوقاية الشمسية، كيفاش نختاروا الوقي الشمسي المناسب؟ لأن هذا المشكل عويص كيتطرح بالنسبة لزاف ديال السيدات، كيفاش يختاروا الوقي الشمسي؟
1: فعلا الوغ اول نقطه، علاش كنركزوا على الوقايه الشمسيه؟ الوغ للاسف بزاف كيعتقدوا ان كنستعملوا الوقي الشمسي غير باش نحميو البشره ديالنا من البرونزاج او الاسمرار، وهذه فكره خاطئه. علاش؟ لان الوقي الشمسي هو واحد الوسيله اللي كتحمي الصحه ديال البشره ديالنا، من جهه باش كنتفاداو الظهور ديال التصبغات، من جهه اخرى باش كنتفاداو الاكسده. حنا كنعرفوا ان الاكسده كتسبب لنا الشيخوخه المبكره او الظهور ديال التجاعيد. البشره مع اشعه الشمس بطبيعه الحال كتفقد حتى المرونه ديالها. والنقطه الاهم وهي ان كنتفاداو خطر الاصابه سرطان. علاش؟ لان البشره ديالنا خاصنا نعرفوا ان عندها واحد الذاكره، يعني كل واحد البشره ديالو كتحكي شنو دوز من الصغر ديالو، يعني واش اعتنينا بها او لا. اذا الحروق الجلديه اللي كنتصابوا بها من الصغر ديالنا، حتى بالنسبه للاطفال ابتداء من 3 ديال الحروق كيبدا الخطر الاصابه بسرطان الجلد، وبالتالي ضروري نستعمل الواقي الشمسي من الصغر ديالنا. بالنسبه لطريقه استعمال الواقي الشمسي، اول حاجه خاصنا يكون واقي شمسي اللي عنده حمايه عاليه SPF 50 بلس، ولكن كناكد ان هذا غير كافي. علاش؟
0: هذا اختيار ديال الواقي الشمسي.
1: نعم. كيفاش نختاروا الواقي الشمسي؟ اول حاجه تكون عنده SPF 50 بلس، ولكن هذا غير كافي. علاش؟ لان ماشي جميع الواقيات الشمسيه كتحمي بحال بحال واخا يكون عندها SPF 50 بلس. وهذا معناه الواقي الشمسي او SPF 50 كيعطينا فكره على الحمايه ضد لي زو في بي هما اللي كنتكلموا عليهم دائما، كنقولوا انها اشعه اللي كتكون في فصل الصيف واللي مسؤوله على الحروق او لو برونزاج. ولكن كاين واحد الاشعه اللي هي اخطر، وهي لي زو في ا، هذه كتكون طيله السنه وهي اللي كتسبب لنا الشيخوخه المبكره، هي اللي كتسبب لنا فقدان المرونه، وهي اللي كتسبب سرطان الجلد. إذا جميع الواقيات الشمسية اللي فيها SPF 50 بلس ما غتحميناش بنفس الطريقة من لي زو في ا. الحمايه عندها بحال بحال لي زو في بي، اما بالنسبه لي زو في ا سولون او لا تبعا للفلتر اللي كاينين، حسب الفلترات اللي كاين في هذاك الواقي الشمسي. كاين دابا ما نسميه بالواقيه الشمسيه الذكيه، وهي اللي كيكون عندها حمايه ضد الضوء المرئي، خصوصا الضوء الازرق، لان كنعرفوا ان كيسبب لنا ظهور ديال التصبغات. كاين اللي كتحمينا من الاشعه تحت الحمراء او الانفراروج باش كنتفاداو الظهور ديال التجاعيد. اذا ما نلخصوش الواقي الشمسي غير في SPF 50 بلس، خصنا نعرفوا حتى الحمايه ديالو، يعني انه يكون عنده واحد الطيف شامل.
0: طيب اذا هنا تأكدوا بأن الواقي الشمسي ماشي غير لحماية البشرة من الاسمرار ويعني تجميلي، ولكن هو فعلا صحي وخصنا نديروا هذا الواقي الشمسي سواء كانوا النساء ولا الرجال. أكيد. فغير فواحد النقطة بالنسبة للسيدات، كيقولوا واخا كيستعملوا الواقي الشمسي البشرة ديالهم كتولي دائما فيها اسمرار، واش هذا كيكون ناتج على الواقي الشمسي ما كيكونش فعال ولا لا؟
1: فعلا هاد النقطة بزاف السيدات كيقولوا راه كنستعمل لك خون العام كله، ولكن واخا كيبانوا لي ليطاش. خاصنا نعرفوا ان الفعالية ديال الواقي الشمسي فهي دوز ديبوندونت، يعني كي سا ديبوند لا دوز اللي كنستعملوا ولا الكمية اللي كنستعملوا من الواقي الشمسي. للأسف قليل السيدات اللي كيستعملوا الواقي الشمسي بواحد الكميه اللي هي كافيه. يعني باش ليكرون سولير فاش نستعملوا يحمينا بهذاك لو اس بي اف اللي كاين في العبوه، خاصنا نستعملوه ضروري بالكميه الكافيه، وهي الكميه ديال 2 ديال المليغرام بار سنتيمتر كاري، هي يعني تقريبا 2 ديال الاصابع.
0: يعني هاد الاصابع نديرو خط هنا وخط هنا
1: وخط هنا، غادي نعمرو صبعنا بجوجهم. فين كيوقع المشكل؟ ان السيده كنلاحظوا بزاف ديال السيدات كتقول لك مثلا كنستعمل ليكرون العام كله وراه عندي هادي 6 شهور، ما يمكنناش بعمليه حسابيه ان الواقي الشمسي غادي نستعمله بالكمية الكافية ديال 2 الأصابع كل نهار وغيبقى عندنا 6 شهور. الواقي الشمسي إلا استعملناه بالكمية الكافية غيبقى لنا 25 يوم تقريبا، هذه إلا استعملته مرة واحدة في النهار.
0: أما ربما على الاقتصاد كنديرها شوية.
1: أما إلا قمت بالتطبيق ديالو كل 2 ديال الساعات فغادي يدوم لنا تقريبا واحد 15 يوم حتى 20 يوم. إذا ضروري الاستعمال ديالو بالطريقة الصحيحة.
0: طيب إذا كاين واحد النقطة أخرى، هي أن كاين اللي كيستعمل الواقي الشمسي تانتي، يعني اللي كيخبي داك لي شو كيخبي ديك النموش، واش هذا كيكون احسن وافضل من الشفاف ولا لا؟
1: الوغ الواقي الشمسي التانتي كيكونوا فيه واحد الحبيبات اللي هي مسؤوله على اللون، وهو اكسيد الحديد، وهذه الحبيبات كتعطينا حمايه اكثر ضد الضوء المرئي، وبالتالي غتحمينا اكثر ضد التصبغات. اذا السيدات اللي عندهم تصبغات او لا قابلين لظهور التصبغات يستحسن انهم يستعملوا واقي شمسي اللي تانتي. فين كيكون المشكل؟ ان الواقي الشمسي التانتي ما كنستعملوش بالكميه الكافيه حتى هو، كنستعملوه بحال ان فون دو تان، كندير نقيطان نقيطان نقيطان. دونك اذا ما بغيتش نستعملوا بواحد كميه اللي كثيره، نقدروا نديروا ما يسمى بلا دوبل فوتو بروتيكسيون او الوقايه الشمسيه المزدوجه، اننا نستعملوا واقي شمسي انفيزيبل بالكميه الكافيه، ومن بعد غنستعمل الواقي الشمسي التانتي بالكميه اللي بغيت، يعني نقدر ندير نقيطه نقيطه ماشي مشكل.
0: نقطه اخرى دائما في هذا الواقي الشمسي، ملي تنمشيو نخطروا حنا واقي شمسي تانتي اغلبيه تانتي، كنقلبوا على الملمس ديال ديك الكريمه او ديك المنتوج هذاك، يعني واش هذا عنده شي دور ولا لا؟
1: نعم. اكبر خطا كدير

0: ديروا السيده وكان لاحظ دائما ان فاش كيبغوا ياخذوا الواقي الشمسي كنشوف غير القوام ديالو الملمس ديالو واش كيتصرف دغيا ولا لا
1: لا هذا اللي كنقلبوا
0: نعم واش جاني مزيان ولا لا وكنساو ان الدور ديال الواقي الشمسي هو الوقايه انه يحمينا كاين بعض الفلترات اللي هي حديثه بحال مثلا الميكزوريل تينوزورب الاكسيد دو زنك هادو كيخليو لنا واحد الطبقه بيضاء ولكن كيزيدونا في الحمايه الحميه ديالهم جد جيده وبالتالي نقدر نستعملهم غيعطوني واحد لو فيلم اولا واحد الطبقه بيضاء والسيده ما غيعجبهاش ولكن دائما كنركز ان الواقي الشمسي ولو ما يعجبناش في الجمالية ديالو وإنما تقدر تكون الحمية ديالو أكثر من ذلك اللي كيعجبنا إذا ما نركزوش فقط على الشفافية ديالو أو الملمس ديالو قدر ما نركزو على الحماية ديالو واش كيحمينا مزيان أو لا
1: كاين شي أنواع عندهم في مضادات أكسدة كنسمعوا هذا الشيء واش كاين عطينا فكرة على هذه النقطة هذه ديال مضادات الأكسدة والعلاقة ديالها بهذا الواقي الشمسي
0: نعم ألوغ دابا كاين اللي كنسميوه بدي زيكرون أوربان أو الواقي الشمسي اللي هو حضاري فوالا ديال المدينة علاش لأن الواقي الشمسي خصنا نعرفوا أن ماشي أشعة الشمس بوحدها اللي كتسبب لنا الأكسدة وإنما كاين عدة عوامل اللي كتسبب لنا الأكسدة بحال مثلا التلوث إذا دابا ولاو دي زيكرون سولار أو الواقية الشمسية اللي هي دير على قبل هذاك العوامل اللي كنعيشوا بها البيئيه يوميا تماما
1: المناخ فين حنا عايشين هي تلوث اكثر مصانع اكثر
0: نعم. تماما دونك كنلقاو فيها مضادات الاكسده بحال مثلا لا فيتامين سي لا فيتامين او نياسيناميد باش كتحمي البشره ديالنا من الاكسده ومن هذه العوامل كامله كنلقاو فيها مثلا مواد مضاده للتلوث اللي كتمنع ان ديك الجزيئات الملوثه تلتصق بالبشره ديالنا دونك كاين كنلقاو فيها عده مكونات اللي كتحمينا من هذا الغبار من الاوساخ من التلوث من الاكسده بشكل عام وهذوك اسمو دي زيكرون اوربان يعني ان اكرون اوربان يعني واخا يكون الاس بي اف ديالو قليل فكيكون عنده فوائد اخرى بطبيعه الحال
1: طيب اذا ملي تنقولوا حنا دائما ليكرون ولا الواقي الشمسي كان دائما كربطوه بالوجه يعني البشره ديال الوجه واش هذا ضروري اننا نديروه على باقي اعضاء الجسم مثلا ولا خصنا نديروا شي حاجه اخرى ديال الجسم ولكن هذا خاص الواقي الشمسي ديال الوجه بوحدو مثلا
0: كاين واقيات شمسيه اللي يمكن نستعملوها للوجه والجسم حسب النوع ديال البشره ديالنا لان الواقيات الشمسيه ديال الجسم كنعرفوا ان التركيبه ديالها كتكون شويه دهنيه كتكون ثقيله اذا عندي بشره جافه يمكن نستعمل نفس الواقي الشمسي للوجه والجسم ديالي اذا كانت عندنا بشره اللي دهنيه هنا كنستعملوا واقيات شمسيه مختلفه وهنا نبغي نركز على واحد المساله السيدات اللي كيستعملوا الواقي الشمسي في الوجه ديالهم ولي كور ديالهم ما كيحميوش وكنمشي وكنتبرونزا في البحر وكنعتقد ان ما غيظهروش عندي تصبغات في الوجه ديالي وهذا خطا علاش لان فاش كنتقابل مع الشمس وفاش كنتعرض للاشعه بالجسم ديالي هنا كنكتيفي اولا كاين واحد الخلايا الميلانينيه اللي كتفرز لنا الميلانين ولكن ما غاديش تفرز ليا غير في الجسم ديالي يقدر يتفرز في الوجه ديالنا يعني كتوقع في حال واحد لاكتيفاسيون ديال الميلانوسيت دونك واخا نتعرضوا بالجسم ديالنا تقدر تظهر لنا تصبغات في الوجه ديالنا واخا كنستعملوا لك
1: خا ما كناش عارفين انا شخصيا ما كنتش عارفه
0: نعم لان الميلانين اكيد لان الميلانين بشكل عام الخلايا الميلانينيه كتاكتيفا وهنا يقدر يظهر عندنا الميلانين ظهر عندنا في الوجه ديالنا واخا نكون تعرضت غير بالجسم اذا ضروري من الوقايه الشمسيه في الجسم ديالي في الوجه ديالي واخا يكون غير بالملابس اولا بالقبعه حتى في الراس ونكون تحت
1: الباراسول
0: اكزاكتومون ضروري تكون الحمايه
1: اذا باش نختموا هذا اللقاء معك دكتوره أسماء بغيت تعطيني الطريقة لكل سيدة خصها دير ليكون واقي شمسي وفي نفس الوقت خصها دير الماكياج ديالها دير الكريم الأساس كيفاش باش غتبدأ كيفاش تدير
0: ألوغ أول حاجة في الصباح ديما كنأكد عليها في الصيف أننا نبداو بمضادات الأكسدة نبداو مثلا بلا فيتامين سي أن سيروم ديال فيتامين سي إلا ما عندناش بشرة حساسة بطبيعة الحال إذا عندي بشرة حساسة يمكن نستعمل مثلا الغزفيغاتخو ولا نياسيناميد إلى آخره علاش لأن هادو كيحميونا كذلك من أشعة الشمس والدور ديالهم مكمل للواقي الشمسي غنستعمل الا بغيت كريم هيدراتونت ما بغيتش فغندير ليكرو ديالي هو الاول قبل الماكياج بطبيعه الحال
1: هو الاول دائما
0: نعم لان الماكياج واخا احيانا كيكون فيه عامل الحمايه ولكن كيكون قليل مثلا اس بي اف 25 اس بي اف 30 فهو غير كافي بالنسبه للحمايه دونك غنستعمل ليكرو سولير ديالي الا كنت كنبغي ندير الفون دو طون غادي نستعمله من بعد بالعكس هذا مزيان لان كيعزز الحمايه بالنسبه للسيدات اللي عندهم تصبغات اولا قابلين لظهور تصبغات مزيان انهم يستعملوا ان فون دو طون مع ليكرو علاش لان غادي يزيد فوالا غادي يزيدنا حمايه اكثر موراها الا ما بغيتش انني نبقى نغسل وجهي باش نعاود ليكرون كل جوج ساعات كاين عده طرق كاين اول حاجه لو سبري يمكننا نطبقه فوق من داك لو فون دو طون كاين دي كومباكت اللي فيهم الحمايه اس بي اف 50 بلس هما ماكياج وفي نفس الوقت وقايه كاين لي ستيك كاين بزاف ديال الطرق باش نعاودوا الوقايه الشمسيه ولكن دائما الواقي الشمسي اولا عاد لو ماكياج
1: بالنسبه دائما خصنا نجدوا على كل
0: ساعتين على الاقل ولا كنا مثلا في البحر اولا كنتعرضوا اكثر اولا معرضه اكثر لاشعه الشمس مثلا في البحر اولا الناس اللي كيعوموا مثلا في المسبح ولا هذا ضروري ما نعاودوا الواقي الشمسي واخا يكون مقاوم للماء لان الا كان واقي شمسي مقاوم للماء كيزيد فقط 40 دقيقه الحمايه ولكن هذا لا يعني انه صافي غادي يبقى النهار كله
1: اذا معلومات والله

0: معلومات غنية ومفيدة. شكرا. معلومات جديدة كنشكرك عليها جزيل الشكر دكتورة أسماء أيت القادي، دكتورة صيدلانية خبيرة في مواد التجميل. إلى فرصة أخرى إن شاء الله غنجيبك مرة أخرى
1: إن شاء الله.
0: مرحبا بك إن شاء الله معنا دائما، نستفدو من المعلومات والخبرة ديالك في مجال مواد التجميل اللي كتكون مواد التجميل عندها طبعا المصدر اللي هو كيكون طبعا مهم ومعند اختصاصيين وموثوق منه. فكنتمنوا للجميع الصحة والسلامة والجميع وطلة ممتعة وصيف ممتع للجميع. شكرا جزيلا دكتورة أسماء.
1: شكرا لك، بارك الله فيك سيدة.
0: إذن لقاءنا غدا بإذن الله في نفس الموعد، صباحية صيفية، إلى اللقاء.

0: ميديا تفتح الذاكرة من جديد، كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
1: أنتم في الاستماع لميديا عناوين المنتصف.

0: بكم معكم إبراهيم الغربي. كأس العالم لكرة القدم 2026، كندا تحجز أول مقعد ثمن النهائي بعد فوزها على جنوب أفريقيا بهدف لصفر في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع في لوس أنجلوس بعد دور المجموعات الذي شهد معدلاً تهديفياً غير مسبوق منذ خمسينات القرن الماضي. دخل مونديال أمريكا الشمالية في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك مرحلة جديدة على أن تتسارع الوتيرة اليوم مع ثلاث مواجهات من العيار الثقيل: البرازيل، اليابان، ألمانيا، الباراغواي، والقمة المرتقبة بين المغرب وهولندا. الناخب الوطني محمد دوابي يقول أن المنتخب المغربي أظهر مستويات رائعة ومرونة في التعامل مع المنافسين، وهو أمر يعزز الثقة قبل مواجهة هولندا في مدينة مونتيري المكسيكية. ومدرب المنتخب الهولندي كومان يشيد بالمنتخب المغربي معتبرا أن مباراة اليوم ستكون مباراة كبيرة بين منافسين يطمحان للعب أدوار طلائعية في هذا المونديال. الولايات المتحدة وإيران تتفقان على وقف الهجمات المتبادلة التي تسببت في تصعيد جديد في الخليج بعد توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين. مسؤول أمريكي أوضح أن الجانبين سيوقفان هجماتهما في الوقت الراهن، وبإمكان السفن التحرك بحرية في مضيق هرمز وفي محيطه، فيما أعلنت إيران أنها عقدت اجتماعاً مع سلطنة عمان بشأن إدارة المضيق. هو الأول منذ توقيع طهران وواشنطن مذكرة التفاهم بينهما لإنهاء الحرب. صندوق النقد الدولي يختار المغرب لاستضافة المؤتمر السنوي الثاني للبحوث حول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي تنطلق أشغاله اليوم. منظمة الصحة العالمية تعلن عن تسجيل أكثر من 1300 حالة وفاة جراء موجة الحرارة التي تضرب أوروبا منذ 21 من الشهر الجاري. ألمانيا سجلت أمس حرارة قياسية جديدة فاقت 41 درجة مئوية. موعدكم مع تفاصيل هذه العناوين وآخر المستجدات كالمعتاد في نشرة الظهيرة في منتصف النهار.
1: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديان.

ومرحبا بالجميع. طبعا كما لاحظتم هذه الإيقاعات مغايرة، صوتي لم يتغير لكن الموسيقى تغيرت، وبالتالي المحتوى والمضمون تغير أيضا. ولماذا؟ لأننا اليوم كما تابعتم منذ صبيحة اليوم ميديا تعيش في حلة جديدة، حلة صيفية، نأمل جميعا أن تنال إعجابكم. أعددنا لكم وجبة صيفية، نأمل أن تكون سهلة الهضم، سريعة الهضم، وأهم شيء أن تبعدنا عن كثير من أمور لا نريد سماعها في نشرة الأخبار.

0: ثقيلة، ولكن مضطرون أيضا لأن تكون دائما على اطلاع وعلى أن نتابع الأخبار أولا بأول. أخبارنا ونشراتنا الإخبارية لم يتغير توقيتها، وأيضا برامجنا الشيء الوحيد أنها لبست حلة جديدة، تركيبة صيفية ستتابعونها طيلة هذا الصيف. فأهلا بكم جميعا، أنا فرحانة أقدم لكم خلال هذا الصيف هذا البرنامج الجديد.
1: ميديا بين الأمس واليوم، فرحان عياش.
0: يا أهلا ومرحبا بالملتحقين بنا، رحلة أثيرية تنبش في الذاكرة المغربية والتراث المغربي. سننثر الغبار عن قصص وحكاية وعن مناطقنا في المملكة وعن عادات وتقاليد في كل أنحاء المملكة، فنأمل أن نكون دائما في مستوى تطلعاتكم. اليوم سنبدأ بالجنوب المغربي بجوهرة من جواهره الثمينة التي أضحت عبر كتب التاريخ بعاصمة الفضة أو عاصمة النقرة كما تسمى في مجتمعنا المغربي. من سيدة أو ما من سيدة مغربية إلا وتتزين بهذه الفضة أو النقرة، حتى أنها في كثير من الأحيان تكون أغلى من الذهب في اعتباراتها هي. ما بين الأمس واليوم سنزور العاصمة، عاصمة النقرة المغربية، مدينة تيزنيت، وسأستضيف لكم شخصيتين من شخصيات هذه المدينة وهذه الجهة، فأشكرهم على كل التعاون الذي أبدأه وأبدته أيضا الجهات في هذه المدينة. الدكتور أحمد بومزقو عندما نتحدث عن التاريخ يذكر لكم أهل سكان تيزنيت هذا الاسم، هو مؤرخ وأستاذ باحث مغربي بارز، انبهرت حقا بمستوى الكتب التي قدمها لي في التاريخ المحلي للمنطقة، لعل آخرها أي تيزنيت، تحولات البنية الاجتماعية والبشرية. له أيضا مؤلفات عديدة وأبرزها الجهاد والمقاومة بسوس على عهد مولاي يوسف، في كتاب آخر أيضا جوانب من تاريخ تيزنيت، أطوار تعمير المنطقة وأصول السكان. فدعونا نرحب بمؤرخنا الدكتور أحمد بومزقو. يا أهلا ومرحبا بك أستاذ أحمد.
2: مرحبا بك أستاذة، ومرحبا بالمستمعين الكرام بديئة.
0: يا أهلا بك، وأرجو من مستمعينا أيضا أن يكونوا من المهتمين بتراثنا وبتاريخنا، وتكون فرصة أيضا ليقرأوا مؤلفاتك. على الطرف الآخر أيضا أحد مسؤولي المدينة وخاصة في جانب الصناعة التقليدية، وبالأساس يعرف كل كبيرة وصغيرة في كل ما يتعلق بأحلي النقرة والفضة وحتى العاملين بها وكيفية الحفاظ عليها إلى اليوم، ويحاول جاهدا أن يجدد في هذا المجال. أرحب بضيفي السيد عبد الحق الخاوي، رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة سوس ماسة. يا مرحبا بك وسهلا أستاذ.
2: شكرا للأخت، شكرا للأخت فرحان على الاستضافة، وشكرا للمستمعين الكرام على هذه الوجبة الصيفية.
0: أهلا بك. يا أهلا، نتمنى أن تنول إعجابكم، أنتم أول المدشنين للوجبة الصيفية تيزنيت
2: إن شاء الله.
0: عندما تذكر تيزنيت في التاريخ المغربي أستاذ أحمد بومزقو، مقرونة بالفضة وتاريخ الفضة، فهل أنها كانت منجما لهذا المعدن؟ أم أنها كانت هي من استأثرت بهذه الصناعة الخاصة؟ أستاذ أحمد.
2: في الحقيقة هذا سؤال وجيه، لأن النقرة والسيارة الفضية عادة ما تقترن بمدينة تيزنيت، والحال أن النقرة والسيارة هو فن متداول ومتجدر في مجموعة من المراكز التاريخية الموجودة في أحواز تيزنيت. على سبيل المثال الأطلس الصغير، منطقة تفراوت، منطقة تحديدا واحد منطقة سميتها تيزي إيماشيون في دوس ملال، ثم إيموغني في منطقة الأنزي، إلى جانب واحد منطقة جنوب تيزنيت منطقة الأخصاص أبو زكر إفران.
0: الأخصاص لا يمكن لأي أحد لا يعرف الأخصاص، يعني كل من يذهب خصوصا
2: جنوب جنوب تيزنيت أو جنوب تيزنيت بطبيعة الحال قربة، هي تابعة لعمالة إفني إلى جانب بوزاكرن وإفران الأطلس الصغير،
0: وهي على الطريق الوطنية.

0: نعم، الطريق الوطني رقم واحد. نعم، هاد المناطق التي تحيط بتيزنيت هي مناطق قديمة جدا. الذي وقع هو أن تيزنيت ارتقت سنة 1882 وتحديدا 1883 إلى مدينة سلطانية، بمعنى مدينة تم تصويرها بأمر من السلطان الحسن الأول آنذاك. بطبيعة الحال هذا المركز الناشئ، المخزن الناشئ، هو الذي جعل الكثير من هذه الحرفيين الذين يؤتتون هذه المناطق التي ذكرتها سابقا يتجهون أو يستقرون في هذه المدينة. وبالتالي بدأت تيزنيت آنذاك تستقطب إلى جانب العلماء والمتصوفة والعلم الفعالية، تستقطب كذلك الحرفيين والتجار، فأصبحت واحد نزيلة أو محطة للقوافل التجارية. وظروف الأمن الموجودة في المدينة هي التي حفزت هؤلاء الحرفي للاستقرار، وبالتالي أصبحت تيزنيت آنذاك منذ ذلك الوقت منذ نهاية القرن التاسع عشر واحد المركز مستقطب إلى حد ما لهؤلاء الحرفيين الذين كانوا طبيعة الحال يحضرون بشكل أو بآخر في أحواز المدينة. زيادة على أن تيزنيت هي مدينة قريبة إلى الأطلس الصغير، والأطلس الصغير في عرفي أو قاموس الجيولوجيين هي تنتمي لبنية جيولوجية قديمة، وبالتالي فهي حاضنة لمجموعة من المعادن الثمينة. لهذا فالمعادن أو المناجم الكبرى ديال النقرة وديال الفضة والذهب والنحاس هي توجد خصوصا في الأطلس الصغير، خاصة في مناجم معروفة تاريخيا بحال أكوتان، بحال تزالاف، بحال كذا إلى آخره. إذن هذا الحضور ديال المناجم وتراث منجمي معدني قديم إلى جانب ارتقاء تيزنيت إلى حاضرة. السبب الثالث يرتبط بهذه المسألة اللي قلنا سابقا، وهو أن تيزنيت أضحت محطة ديال القوافل التجارية، وبالتالي استقطبت ما يسمى بجماعة يهودية متميزة. هذه الجماعة اليهودية التي كانت بارعة في الكثير من التقنيات التي سنراها فيما بعد إن شاء الله.
1: إن شاء الله. طبعا منجم ذكر أيضا آخر وجدته في المراجع التاريخية في منطقة، لا أعرف إن كان لازال الآن، تيقمي انتقرت، لك أن تصلح لي بالأمازيغية.
0: تيقمي نقرت. هذه في الحقيقة أسواق موجودة في تيزنيت. أسواق سنتحدث ربما عن
1: في القدم
0: التي توجد.
1: نعم. هذا الأمر متروك للأستاذ عبد الحق الرخاوي رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة سوس ماسة. تيزنيت لن نتحدث عن الحاضر اليوم، لكن دعنا نغوص قبل أن نعطي الصورة لمن لا يعرف تيزنيت طبعا على الصعيد الوطني إلا من الاسم، لم يزورها أقصد يوما. فتيزنيت هي في مجال الصياغة وصيغ حلي الفضة تتصدر يعني كل الوجهات المغربية، أليس كذلك؟ ما الذي يميز الصاغة والصناع الحريفية في هذه المدينة؟
2: طبيعة الحال أخت فرحانة، فتيزنيت الاسم أو العاصمة الفضة لم يأتي غير هكاك، ولكن عنده واحد تجدر من خلال أنه نقدر نقوله بأن تيزنيت والإقليم ديالها والجوار ديالها فيه صناع تقليديين مهارة اللي اكتسبوا هذه التقنيات أبا عن جد منذ الأزل القديم، من خلال امتهانهم الحرفة ديال الصياغة الفضية، ومن خلال الامتياز ديالهم وهذا التميز ديال مدينة تيزنيت عن باقي أرجاء العالم. أنا كنقول أرجاء العالم وأعني ما أقول، من خلال أن صناع تقليديين أو الصاغة عندهم أكثر من تقنية في استعمال الصياغة الفضية، أنهم يمتازون أن صانع تقليدي ممكن أنه يستعمل 3 حتى 4 ديال التقنيات. لكن ما كتعرف التقنيات المشهورة في الصياغة الفضية هي تقنيات متعددة اللي فيها السلك الفضي، الفيليغرام، فيها النقش بالطريقة الأمازيغية والنقش الإفريقي والنقش العربي، فيها كذلك الطلاء الزجاجي اللي هو فيه عبارة على ألوان تتزين هذوك الحلي الفضية، فيه كذلك تخرام، وفيه كذلك تقنية ديال توكا اللي تقنية منبطرة واللي كان اشتغلوا على إحياء ديالها في المنطقة مؤخراً

0: مع منظمه اليونسكو في هذا المجال هذا. يعني
1: طيب حدثني عن التركيبه سامحني على المقاطعه فقط، ولكن اريد ان ابقيك في نفس السياق قبل ان نتحدث عن صياغه الفضه ولا شكلها، ما الذي جعلك تقول انه على الصعيد العالمي تضع تيزنيت في هذه المرتبه؟ لكن التركيبه الاجتماعيه، هل كانت العائلات، ما الذي جعل هذه الاستدامه منذ قديم؟ نحن نتحدث عن قرون خلت، فهل لأن الساكنة المحلية تورث، يعني شغلها الشاغل هو أن يشتغل الأب له معمل صغير صناعي ويورث المهنة لأبنائه، وهكذا تداولت إلى أن أصبح كلهم من الصاغة سكان مثلا تيزنيت؟
0: هذا هذا هذا جانب. هو الأصل كما قال الأستاذ السي حماد بومزكو بأن المنطقة ديال تيزنيت يحكى أنه كان واحد المنجم، أكبر المناجم اللي هي تقليدية، اللي كانوا الناس كياخذوا من هذيك التربة ومن بعد كيصفيوها وتخرجوا منها المادة الخام اللي هي الفضة، وكيشتغلوا بأسلوب تقليدي بسيط بآليات، ما كانش آليات ديال التصفية اللي هي اللي كاينة دروك، ولكن كانت غير آليات اللي هي تقليدية، أنهم كيخرجوا ديك التربة وكيخرجوا من هذيك المادة الخام وكيشتغلوا. وهنا تيجي الدور ديال المكون اليهودي اللي كان الأصل، في الأصل دياله هو اللي بدأ هذه التقنيات، هو اللي بدأ هذه الحرفة، ومن بعد بقات تستقر وكتشتغلوا فيها العائلات كما قلتي، وكيجيو هاد العائلات كيستوطنوا من بعد، كانوا في المناطق الإقليم ديال الإقليم في الحال الجوار ديال المدينة، دابا كيشتغلوا في داخل الورشات ديالهم في في في, في, في المدينة، ومازال لحد الآن في المناطق اللي ذكر السي حماد بومزكو اللي هي إيمي وغني خاصة منطقة ديال أنزي، مازال عائلات اللي كيشتغل الزوج والزوجة ديالو والأبناء ديالو كيتعلموا هاد الحلي. ودبر مؤخرا الدور ديال النساء في الحلي ولا كبير، ولا واحد مجموعة ديال النساء اللي كيشتغلوا في هاد المجال هذا
1: دخلوا على الخط. تمام،
0: دخلوا على الخط. هذا لا خوفا على الحرفة اللي انت يصلوا النساء أنهم يخذوا هاد المشعل، فلا خوف على الحرفة إن شاء الله.
1: تمام. طيب طبيعة الحلي لماذا هي مميزة عبر التاريخ وفيها نوع من المزيج؟ يعني في الفضة، يعني الفضة صياغتها في صياغة حلي أمازيغية بأحرف التيفيناغ وبما ذلك، هل هذا ما يميز فضة تيزنيت عن باقي النقرة أستاذ أحمد؟
2: في الحقيقة أن رجع إلى السؤال السابق قبل الانتقال إلى السؤال، وهو المسألة ديال النقل أو تمرير الخبرات، خبرات المسألة عيناها ووجدنا بأن هناك أسر متميزة وحاملة لخبرات معينة تنقلها من الجد إلى الأحفاد، وبطبيعة الحال هذه ميزة مهمة جدا. والسي الخاوي أشار إلى مسألة وهي مسألة ديال تكوينات أو إحياء هذه الخبرات من خلال الإتيان بمثلا صانع، مثلا موسين يعرف مثلا تقنية بحال هذيك اللي قال ديال توكا، وتمريرها للأجيال أو الشباب الصاعد الآن، لأنه هناك تخوف من اندثار واحد العدد ديال التقنيات التي أشار إليها والتي ربما تعتبر علامة بارزة للفضة ديال تيزنيت. وهذه المسألة ديال السؤال الثاني المتعلق بقلتي
1: أشكال الفضة لماذا تتميز؟
2: نعم، أشكال إذا تأملت ما كتب عن الفضة خاصة، لأنه إذا تأملنا الدراسات حول الفضة نجدها تنحصر أساسا فيما يسمى بالكتب الفاخرة لبوليفر، وطبيعة لبوليفغ أنها تركز على الصورة أكثر من المتن، ولكن الباحثين الذين ألفوا مثل هذا النوع من الكتب عادة ما يؤكدون على مسألة مهمة، خاصة ممن نحترهم من هؤلاء الباحثين الأجانب، أن الفضة في تيزنيت هي تنتمي أو التقنية تنتمي إلى واحد المجال مفتوح على الصحراء وإفريقيا،

0: لهذا فبطبيعة الحال هذه التقنيات كلها، هناك باحثة كندية كانت زارت في تيزنيت ووجدت أن الكثير من هذه التقنيات بطبيعة الحال تشترك فيها تيزنيت أو سوس أو المغرب بصفة عامة، تشترك مع الكثير من المناطق خاصة منطقة القبيل في الجزائر، ثم صفاقس في تونس، ثم منطقة ديال التوارك، بمعنى أن النقرة ديال تيزنيت أو النقرة السوسية كذا نجد فيها دي موتيف، بمعنى التقنيات
1: أشكال
0: تواردية،
1: أشكال
0: بمعنى
1: صحيح.
0: تنتمي إلى أشكال ديال الزخرفة في بلاد الطوارق في الصحراء.
1: تماماً، وهذا الأمر أيضاً يجعلنا نبحث كثيراً في قصة الخلود هذه وقصة الاستمرارية في ما بين الأمس واليوم. فالحلي تغيرت وأخذت طبعاً آخر، ولكن قبل أن ندخل في مجال تغيرها وكيف تحافظون عليها، الأستاذ عبد الحق الرخاي هو أيضاً مدير لمهرجان يعتبر من المهرجانات التي تعيد دائما هذا الوهج التاريخي الذي حظيت به صناعة النقرة في المغرب وخاصة في مدينة تيزنيت. فما الذي جعلكم يعني تؤسسون لهذا المهرجان تيميزار لمهرجان الفضة؟
2: قبل ما نجاوبك الأخت فرحانة، لابد نشير السر ديال الاستمرارية ديال والخلود ديال هاد الفضة والحلي، لأن الثقافة الأمازيغية خصوصا النساء لما البنت غادي تزوج لابد في الثقافة الأمازيغية أن يكون عندها حلي فضية، وهذا كان واحد الاستمرارية وكان واحد تشبت بهذه الثقافة من خلال احنا كممارسين كفاعلين في القطاع كنلاحظوا بأنه دائما كان طلب كبير على واحد المجموعة تقريبا واحد الطاقم اللي ضروري أنه يكون فترة الزواج ديال البنت، يعني لا بد الأسرة أنها توفر لديك البنت هذوك داك الطاقم اللي هو عبارة على تزر زيت اللي هي خلالة، وعبارة على تقست اللي هي المضمة، وعبارة على إسرسل ديال الراس اللي هو تاج الراس، وكذلك تنبيلين اللي هما الخلاخيل ديال اليدين. هادو أمور اللي داخلة في الثقافة ديال العروس ولا بد أنها تكون عندها هاد الحيلي. نجيو للموضوع ديال الفكرة ديال المهرجان ديال تيميزار. ربما فاش بداو تأسيس ديال المحطات التسويقية ترابية على مستوى الوطني، احنا كانت عندنا سبق كجمعية ديال صياغين على مستوى مدينة تيزنيت، على أساس أننا في إطار واحد الرؤية مشتركة مع الجماعة الترابية ديال تيزنيت في 2009 اتفقنا على أساس أننا نأسسوا المهرجان يكون عنده واحد حمولة ثقافية، بما أن تيزنيت معروفة بالفضة علاش ما نسميه مهرجان تيميزار للفضة، وتيميزار يعني القبائل، داكشي اللي تكلم عليه السي بومزقول المحيط، وأن تيزنيت هي محطة تسويقية ديال هذا المنتوج اللي كيتلقوا فيها جميع الحرفيين. لذلك فكرنا أنه يكون هذا المهرجان واخترنا لي واحد شعار دائم، الصياغة الفضية هوية إبداع وتنمية، وبقى دائما هذا الشعار تنشتغلوا عليه باننا ننميو هذا القطاع وكيفاش اننا نطوروا من الاشكال ديال الحلي، وكيفاش اننا نسوقوا المدينه ديالنا من خلال هذا الحلي، وكذلك من خلال هذه الحرفه هذه اللي هي من بادقه من المجتمع التيزنيتي.
1: واهم شيء هو الاهتمام بالصانع التقليدي، لانه المنافسه قويه اليوم، والاشكال والهندسه ايضا والاقبال، اكيد الاقبال كبير جدا على الفضه. ضف مقامها في بعض الأحيان بالنسبة لسوس ومناطق سوس وحتى في الصحراء، يعني الإقبال يكون أكثر من عليها أكثر من الذهب. فهذا الأمر يجعلنا نهتم بالصانع التقليدي، وأنت تعرف أن الحرف اليدوية اللي تشتغل باليد كلها يعني متعبة جدا، ونخاف عليها أنه جيل اليوم لا يستطيع أن يشغل بالمشاغل اليدوية في ظل التكنولوجيا وما حدث اليوم. في هذا المضمار كيف نضمن ربح اقتصادي ودخل يعني يحفظ كرامة الصائغ والصانع اليد العاملة أقصد، وفي نفس الآن أيضا تكافح وتنافح المنافسة في صياغة في دول أخرى دخلت على الخط، في أصبحنا في العالم القرية الصغيرة. أستاذ أحمد،
0: صحيح أن التتمين ما يسمى

0: بتتبيل تراث لا مادي، وجعله واحد رافد من روافد التنمية المحلية. هذا ربما اليونسكو صدق إلى هذا الأمر، بمعنى أنه تم نماذج عالمية في الكثير من البلدان التي التفتت إلى الكثير من أشكالها التراثية اللامادية، والآن أصبح هذا التراث يدر دخلا مهما للكثير من هذه الدول، على سبيل المثال فرنسا، إسبانيا وغيرها. المغرب ربما تأخر في هذا الجانب بشكل أو بآخر، وفي هذه السنوات والعقود الأخيرة ربما تم واحد واحد واحد واحد الاتجاه أنه لا بد من تتميل الكثير من هذه الأشكال التراثية باش تكون واجهة للكثير من المدن، بمعنى دي لابيل ديال العلامات بارزة للكثير من كذا. وهنا يتزني اختارت الفضة، والفضة كمعطى كتراث مادي كذا، ولكن كخبرات بطبيعة الحال. وحاولنا أن نحتفي بهذه الفضة والصيغة الفضية، ومن خلاله إلى الكثير من هؤلاء الصناع الذين يحملون هذه الخبرات. لهذا بطبيعة الحال بدأ الأمر بهذا المهرجان ببساطته، ثم ارتقى إلى مهرجان دولي إن صح التعبير، وفيه الكثير من الأمور التي تبرز قمة الإبداع والابتكار لدى السائق تيزنيتي. ولكن التخوف الآن لعنا، لأن كما قال سي رخاوي، النقرة الميزة ديالها في التمثلات عند المغاربة أنها تمثل الصفاء والنقاء، توجد حتى في العرس، توجد في الكثير من الطقوس الاحتفالية، بمعنى أن عندها قيمة جمالية، قيمة نفعية، لأن احتياط اقتصادي في أوقات الشدة والعوز، ثم وظيفية بطبيعة الحال خاصة في الطب وغيرها من الأمور. لهذا فهذا الأمر هو الذي جعلنا ربما نلتفت إلى هذه الأبعاد الكبرى ديال هذه الفضة، بما في ذلك مسألة ديال عرض نماذج ودي موتيف اللي هي من صميم الصياغة الفضية التيزنيتية الأصيلة، لأن هناك تخوف من اندثارها. ثم الانفتاح على تجارب عالمية، لأن هناك تجارب عالمية في السيار خوي رازرها في إيطاليا، في تركيا، في الصين، في الولايات المتحدة. إذن هذه أمور كلها مهمة جدا، أنه نجعلوا الفضة والصياغة الفضية بطبيعة الحال كعلامة بارزة لكتجعل أن الكثير من المغاربة يربطونها بتيزنيت، بعدما كانت الصويرة بطبيعة الحال تنافس كذا، ولكن تيزنيت أصبحت الآن واحد المدينة التي يرتبط اسمها إلى جانب النعناع وكذا بالنقرة والفضة. لما لا مستقبلا إن شاء الله نحاول ما أمكن أنه أن نطور هذا المهرجان حتى يصبح مهرجانا عالميا نفتخر به بين الأمم.
1: وأهم شيء أنه يكون أيضا رافد من روافد السياحة، جلب السياح. هذا يتطلب أيضا بنية تحتية، ونتحدث عن مجمع للصناعة التقليدية وللصناع التقليديين في المدينة. ما شكلهم اليوم؟ تغيرت البنية التحتية في السنوات الأخيرة أستاذ رخاي، وبذلك لم يتبقى لك شيء الكثير. دقيقة يا تمام مهدي، يقول لك دقيقة، تفضل.
2: بالنسبة للتطوير أو البنية التحتية في القطاع ديال الصناعة التقليدية، فكنشتغلوا معها بتزامن مع كتابة الدولة في الصناعة التقليدية، على أساس أن الصناع التقليديين مؤخرا في هذه السنة الأخيرة مجمع أصبح بواحد الشكل اللي هو يراعي الظروف ديال العمل والاشتغال ديالهم، لأن كانوا كيشتغلوا في واحد الظروف اللي هي صعيبة، في محلات اللي هي صغيرة، دابا توسعوا في المحلات الحمد لله، والمجمع كشكل الهندسي ديالو عنده داك الطابع ديال الصناعة التقليدية، ولا واحد المعلمة من المعالم المهمة في المدينة ديال تيزنيت، زيادة على واحد المجموعة ديال الأمور اللي كنشتغلوا مع الصناع التقليديين، اللي هي التكوين بالتدرج، وهذا جد أساسي في القطاع ديال الصناعة التقليدية، باش أننا وخصوصا في المجال ديال الصياغة الفضية كما قلنا، دوك التقنيات باش أنهم يستمروا، وكذلك التصاميم، لأن دابا العالم كله كما قلتي أصبح قرية صغيرة، فنحن مجبرين أننا نواكبه، ولكن نبقوا في الأصالة ديالنا، ونبقوا في ما هو جميل في الحلي ديالنا، لأنها عندها واحد تتكلم بالمعنى الحقيقي.

0: لأن الحلي ماشي
1: هي تحدثك عن نفسها، هي تحدثك لما ترى الخلخال، لما ترى الخلخال وترى معه أيضا شنو يسموا الثاني من غير الخلخال،
0: الخلالة ديال الراس وكذلك المضمة. أو
1: تعرف أنها من تيزنيت وتقول لك أنا ما أصلي أو ميد من تيزنيت. شكرا جزيلا لكم باسمكم، نحيي تيزنيت وأهل تيزنيت، ونتمنى للسائغ وصناعة الفضة بهذه المدينة أن تستمر إن شاء الله جيلا بعد جيل. أستاذ عبد الحق رخواوي رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة سوس ماسة، شكرا جزيلا على تعاونكم الكامل.
0: شكرا أخت فرحانة على هذه الوجبة الصيفية.
1: شكرا دكتور أحمد بومزقو.
2: شكرا لك أستاذة، وشكرا للمستمعين الكرام، والتحية لكم والتوفيق إن شاء الله.
1: غدا وجهة أخرى وحديث من التراث المغربي بين الأمس واليوم.

0: هي 38 درجة بفاس و41 بمراكش. بالجزائر الأجواء بعد زوال اليوم غائمة جزئيا إلى مشمسة على العموم بمنطقة الهوغار وبالولايات الشمالية الغربية، صحوة فيما سوى ذلك، تساقطات مطرية رعدية في بعض الفترات متوقعة بالأطلس الصحراوي والسهول العليا. في مقاييس الحرارة المنتظرة 28 درجة بالجزائر العاصمة وهران وبجاية، 32 بعنابة، 36 بقسنطينة، 38 درجة بغرداية، 40 ببسكرة و46 بأدرار. بتونس الطقس بعد ظهر اليوم مشمس مع غيوم قليلة عابرة بالولايات الوسطى وبمرتفعات الشمال الغربي، مشمس في بقية الأرجاء. الحرارة في الثلاثينات مئوية، 32 درجة تسجل بكل من طبرقة، المنستير وجربة، 34 بجابس ومدنين، 35 درجة بسوسة، 36 بتونس العاصمة، 38 بقفصة، و40 درجة متوقعة بتوزر.
1: منتصف النهار باستوديوهات محطة ميديا إلى نشرة بأهم وآخر الأنباء، كل تفاصيلها يستعرضها الزميل إبراهيم الغربي. مرحبا وسهلا إبراهيم.
2: مرحبا فرحانة، وأهلا بكم في نشرة الظهيرة، وهذه أبرز محطاتها ومحاورها. كأس العالم لكرة القدم 2026، كندا تحجز أول مقاعد ثمن النهائي بعد فوزها على جنوب أفريقيا بهدف لصفر. بعد دور المجموعات دخل مونديال أمريكا الشمالية في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك مرحلة جديدة، على أن تتسارع الوتيرة اليوم مع ثلاث مواجهات من العيار الثقيل: البرازيل، اليابان، ألمانيا، الباراغواي، والقمة المرتقبة بين المغرب وهولندا. النخب الوطني محمد وهبي يقول أن المنتخب المغربي أظهر مستويات رائعة ومرونة في التعامل مع المنافسين، وهو أمر يعزز الثقة قبل مواجهة هولندا في مدينة مونتيري المكسيكية. ومدرب المنتخب الهولندي يشيد بالمنتخب المغربي معتبرا أن مباراة اليوم ستكون مباراة كبيرة بين منافسين يطمحان للعب أدوار طلائعية في هذا المونديال. الولايات المتحدة وإيران تتفقان على وقف الهجمات المتبادلة التي تسببت في تصعيد جديد في الخليج بعد توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين. مسؤول أمريكي أوضح أن الجانبين سيوقفان هجماتهما في الوقت الراهن، وبإمكان السفن التحرك بحرية في مضيق هرمز وفي محيطه. صندوق النقد الدولي يختار المغرب لاستضافة المؤتمر السنوي الثاني للبحوث حول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي تنطلق أشغاله اليوم. منظمة الصحة العالمية تعلن عن تسجيل أكثر من 1300 حالة وفاة جراء موجة الحر التي تضرب أوروبا منذ 21 من الشهر الجاري. مونديال 2026، أولى مباريات الدور الثاني والثلاثين وأول المتأهلين إلى ثمن النهاية. فقد حجزت كندا في أول مشاركة لها في الأدوار الإقصائية أول بطاقة تأهل إلى ثمن النهائي بعد فوزها على جنوب أفريقيا مساء أمس في لوس أنجلوس بهدف لصفر، هدف قاتل سجل في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع في نهاية المباراة. وبعد دور مجموعات شهد معدلا تهديفيا غير مسبوق منذ خمسينات القرن الماضي، دخل مونديال أمريكا الشمالية مرحلة جديدة، على أن تتسارع الوتيرة اليوم مع ثلاث مواجهات: البرازيل، اليابان، ألمانيا، الباراغواي، والقمة المرتقبة بين هولندا والمغرب. والفائز في هذا اللقاء سيواجه كندا في ثمن النهاية. المنتخب المغربي يواجه إذن هولندا بحثا عن مواصلة التألق وسعيا نحو مجد عالمي جديد في مدينة مونتيرو المكسيكية التي تحمل الكثير من الذكريات للكرة المغربية. يوسف الشاطر.
3: اللاعب المغربي ديما يعني ديما كيلعب بالروح وكيلعب ذاك الإحساس بأن عارف واحد الشعب وراه وواحد الناس دري صغار اللي كيتيدونتيفيو معاه، فهذا دافع بالنسبة.
4: الحوافز موجودة والحدث يفرض استحضارها قبل دخول أرضية ملعب مونتيري. إنها قصة ثأر لا تسقط بالتقادم في مونديال

0: المكسيك 1986، وفي نفس مسرح مواجهة هولندا فجر الثلاثاء خسر المغاربة فرصة بلوغ ربعي النهائي أمام ألمانيا. التاريخ يمنح أسود الأطلس فرصة تحقيق الإنجاز تقريبا في نفس الظروف. حرارة مونتيري اللافحة وقوة المنتخب الهولندي هاجسان يفرضان على محمد وهبي التفكير العميق. مباراة مختلفة أمام واحد من المرشحين قد يبدو للبعض غير قابل للمس، لكن المغاربة تجرأ في قطر على كسر كبرياء من هم أقوى وأعز. على الملعب هي 90 دقيقة قد تصل لركلات الترجيح تفرض الكثير من الحذر والدهاء التكتيكي في التعامل مع خط وسط هولندي يديره ديونغ وريندرس وغرافنبرغ، مسؤولية كبيرة لبعدي والعيناوي، والعين أيضا على السباري من أجل تسجيل الأهداف من دون إغفال الانتظارات التي ترتبط بأداء إبراهيم دياز. الجماهير المغربية صارت تملك ثقة تهز الجبال تمثل السند في أقصى شمال المكسيك، وإن تكبدت العناء أمام هولندا لن يلعب بونو ورفاقه فقط، بل ستقف قلوب المغاربة حارسة وداعية من أجل نصر سيمثل بداية قصة جديدة قديمة. الحالمون وصلوا المكسيك عبر رحلة مباشرة من قطر.
1: عشية المواجهة مع منتخب الطواحين قال الناخب الوطني محمد وهبي: نحن واثقون ومتحمسون وعازمون على الفوز على هولندا. والمنتخب المغربي أظهر مستويات رائعة ومرونة في التعامل مع المنافسين، وهذا أمر يعزز الثقة قبل المواجهة مع هولندا. نستمع لمحمد وهبي.
2: إنها المباراة الرابعة لنا في كأس العالم، كما أنها مباراة إقصائية لا تقبل التعويض. لقد أظهرنا خلال المباريات الثلاث الأولى أننا تعاملنا بشكل ممتاز مع المنافسين رغم اختلاف أساليبهم والخصائص التي تميز كل فريق، وما فرضوه علينا من تحديات استدعت إيجاد حلول مختلفة في كل مرة، كما برهننا في تلك المباريات على مدى التزامنا وتركيزنا الكبير. واليوم نواجه فريقا مختلفا يمتلك خصائص مختلفة، وهو ما يتطلب منا إيجاد حلول جديدة. إنها مباراة بنظام خروج المغلوب وفي ظروف وسياق مختلفين، لكننا سنواصل الاعتماد على نقاط قوتنا وما نجيد القيام به مع إجراء التعديلات اللازمة للتعامل مع المشكلات التي قد يفرضها علينا منتخب هولندا.
1: مدرب المنتخب الهولندي رونالد كومان أشاد بالمنتخب المغربي الذي وصفه بالمنتخب القوي والجذاب، معتبرا أن مباراة اليوم ستكون مباراة كبيرة بين منافسين يطمحان للعب أدوار طلائعية في هذا المونديال. عن الخصم الهولندي ونقاط قوة وضعف منتخب الطواحين، هذه قراءة محلل كرة القدم الأوروبية على أمواج ميديا الصحفي نزار نور.
3: نقاط قوة عدة يملكها المنتخب الهولندي، أهمها التنظيم الدفاعي والهجومي، حيث يملك المنتخب خط وسط به أسماء عملاقة: غرافنبرغ لاعب ليفربول، وتيجاني رايندرز لاعب مانشستر سيتي، وقائد برشلونة فرانك ديونغ، ترسانة دفاعية بقيادة لاعب ليفربول فيرجيل فان دايك، ولاعب السيتي أكاي الذي لا يعتبر أساسيا في وجود ظهير توتنهام فان دي فين، وظهير ريال مدريد الجديد ولاعب الإنتر ميلان السابق دمفريس. نقاط قوة أخرى هجومية على رأسها مالين لاعب روما وهدافهم في المونديال برايم بروبي لاعب سندرلاند وحاكبو لاعب ليفربول. الانضباط التكتيكي الذي يتميز به الهولنديون وتعليمات المدرب رونالد كومان تحتور أوامر لا يعلى عليها: بطء عودة خط الدفاع في الهجوم المضاد والثقل لبعض اللاعبين وكبر سنهم هي أهم نقاط الضعف للطواحين الهولنديين. وبنظرة عامة يعتبر المنتخب البرتغالي على الورق هو المرشح بحكم الخبرة والمشاركة في كأس العالم وبوصوله إلى نهائي المونديال 3 مرات في عام 74 و78 من القرن الماضي أمام ألمانيا والأرجنتين وأمام أسبانيا 2010 في جنوب أفريقيا. خسر الهولنديون للمرة الثالثة ويبقى سوء الحظ الذي يرافق الأورانجي منذ أكثر من 50 عاما هو نقطة ضعفهم الحقيقية.
1: مباراة المنتخب المغربي ضد النظيري الهولندي ستجري إذن في مدينة مونتيري المكسيكية في الساعة 2 فجرا بتوقيت المغرب. أعلن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف الهجمات المتبادلة التي تسببت في تصعيد جديد نهاية الأسبوع الماضي بعد توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين. وقال من المقرر أن تستمر المحادثات الفنية بشأن كافة مجالات مذكرة التفاهم، مضيفا أن الجانبين سيوقفان هجماتهما في الوقت الراهن، وبإمكان السفن التحرك بحرية في مضيق هرمز وفي محيطه. فيما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم أنها عقدت اجتماعا مع سلطنة عمان بشأن إدارة المضيق، هو الأول منذ توقيع الولايات المتحدة وإيران مذكرة التفاهم بينهما لإنهاء الحرب، وتعتزم إيران فرض رسوم مرور لم تكن موجودة قبل الحرب، في حين تعارض الولايات المتحدة ذلك بحجة أن المضيق ممر مائي دولي، رغم أن مياهه تتاخم السواحل الإيرانية وسواحل سلطنة عمان. نتابع تعليق رامي الخليفة العلي الباحث في الفلسفة السياسية متحدثا من باريس ليوسف النعماني.
4: عودة المفاوضات ووقف التصعيد ما بين طهران وواشنطن لا يعني بالضرورة أن التوتر القائم ما بين الطرفين قد تلاشى، وإنما يعني هدنة مؤقتة باتجاه الأزمة المقبلة. مذكرة التفاهم تحمل في طياتها الكثير من عناصر يمكن أن تؤدي إلى تفجير المفاوضات أو حتى التصعيد الميداني العسكري، سواء في مضيق هرمز أو في عموم الأراضي الإيرانية، بل يمكن أن نشهد تصعيدا آخر سواء ما بين إيران والجانب الإسرائيلي أو ما بين إسرائيل وحزب الله. هنالك كثير من القضايا تذهب في هذا الاتجاه. النقطة الأساسية والجوهرية وهي السبب الحقيقي التي دفعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى توقيع مذكرة التفاهم هي فتح مضيق هرمز، لأن التجارة الدولية تأثرت، الاقتصاد الأمريكي يمكن أن يتأثر، كما ذكر الرئيس ترامب من أنه يمكن أن يحصل هنالك كساد على المستوى العالمي، وبالتالي هو يريد أن يتم فتح المضيق. لكن النقطة الأساسية التي تثير غضب الولايات المتحدة الأمريكية ورفض عدد كبير من الدول، سواء دول المنطقة أو دول في الإقليم وعلى الساحة الدولية، أن إيران تريد فرض سيادتها على مضيق هرمز. إيران تريد تكريس واقع ترفضه الولايات المتحدة وترفضه دول المنطقة والأطراف الدولية. نعم شهدنا صفحة من التصعيد، لكن ربما نرى خلال الفترة القادمة صفحات أخرى من التصعيد ما بين الطرفين.
1: اختار صندوق النقد الدولي المغرب لاستضافة المؤتمر السنوي الثاني للبحوث حول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي تنطلق أشغاله اليوم، ويهدف بشكل خاص إلى تعزيز قدرات البحث الاقتصادي داخل وزارات المالية والبنوك المركزية في المنطقة. الحدث ينظم بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية تحت شعار إعادة التفكير في اندماج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بيئة عالمية سريعة التغيير، وسينكب على تحليل تداعيات تحولات التجارة العالمية والتشرذم الجيواقتصادي والتقدم التكنولوجي ولا سيما الذكاء الاصطناعي على المنطقة. عن أهمية هذا الحدث نستمع لبدر الزهر الأزرق المحلل الاقتصادي والخبير في قانون الأعمال متحدثا من الرباط لعبد العالي الزهر.
5: أعتقد أن اختيار المغرب لاحتضان المؤتمر السنوي الثاني للبحوث حول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعني يحمل دلالات تتجاوز مجرى التنظيم حدث أكاديمي، فهو يعكس الثقة التي أصبحت تحظى بها المملكة للمؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، ويؤكد في الآن ذاته المكانة التي أضحت المملكة تكتسبها أيضا كمركز للحوار الاقتصادي وإنتاج المعرفة، مستفيدة في ذلك من استقرارها ومن الإصلاحات التي بوشرت خلال السنوات الأخيرة. أيضا أهمية المؤتمر يعني تكمن في كونه يجمع باحثين وخبراء ومسؤولين من البنوك المركزية وزارة المالية صناع القرار. الأمر الذي يسمح بربط البحث العلمي بالسياسات العمومية وتبادل التجارب والخروج أيضا بتوصيات عملية لمواجهة التحديات التي تواجهها منطقات شمال إفريقيا والشرق الأوسط. النقاش خلال هذه الدورة يدور حول سبل تعزيز الاندماج الاقتصادي الإقليمي في ظل التوترات الجيوسياسية والتشرذم الذي يشهده الاقتصاد العالمي، إضافة إلى كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة لتحسين الإنتاجية وتطوير السياسات الاقتصادية، وأيضا العمل على إعداد اقتصادات المنطقة لمتطلبات المستقبل. عموما أعتقد أن احتضان المغرب لهذا المؤتمر يعزز صورته كمنصة إقليمية للحوار الاقتصادي، ويؤكد أن المملكة أصبحت لا تكتفي باستقبال الاستثمارات بل أصبحت أيضا فضاء لإنتاج الأفكار صياغة الحلول الاقتصادية.
1: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يتوقع وصول فريق من المفاوضين الأمريكيين إلى موسكو بمجرد توصل واشنطن إلى اتفاق مع إيران بشأن الحرب في الشرق الأوسط، في الوقت الذي أقر فيه بنقص الوقود بسبب الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية لبلاده. أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسيوس أنه تم تسجيل أكثر من 1300 حالة وفاة إضافية منذ 21 يونيو الجاري جراء ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا. وقال يعيش حوالي

0: مليون شخص في حرارة شديدة، توفي المئات وأغلقت مدارس وتتعارض شبكات الكهرباء لضغط شديد. وأضاف غالبا ما يطلق على الإجهاد الحراري اسم القتل الصامت، في حين أن المنازل وأماكن العمل والمدارس الأوروبية لم تبنى لتحمل درجات الحرارة هذه. وتعمل منظمة الصحة العالمية مع الدول الأعضاء والشركاء لمواجهة المخاطر الصحية الناجمة عن موجات الحر الشديدة، وذلك بالتركيز على التأهب والوقاية وتعزيز استجابة النظم الصحية. ودعت الدول الأوروبية إلى تنفيذ خطة عمل صحية لمواجهة آثار الحر في إطار الجهود المبذولة لحماية الصحة في ظل التغير المناخي. مسؤولون صحيون في فرنسا أفادوا أمس بتسجيل نحو 1000 حالة وفاة إضافية مقارنة بما كان متوقعا منذ الأربعاء. وألمانيا سجلت أمس مستوى قياسيا جديدا لدرجات الحرارة، إذ بلغت 41.7 درجة مئوية. متابعة تعليق ديالة الحسيني الباحثة في مجال البيئة والمناخ من فيينا، حاورها عثمان الطايري.
1: القارة الأوروبية تسخن ومنذ فترات، يعني إذا ما قارناها بستينيات القرن الماضي، اليوم تسخن ضعف المعدل العالمي تقريبا، وهذا يؤثر على جميع نواحي الحياة في أوروبا، وهذا أيضا يؤثر على جودة الحياة، لأن مع ارتفاع درجات الحرارة الكبيرة في أوروبا وانقطاع التيار الكهربائي، لا يستطيع الناس تبريد منازلهم في هذه الأجواء، وهذا يؤثر أيضا على الصحة العامة وأيضا على الضغط على المرافق الصحية من المستشفيات وغيرها في أوروبا. وأيضا تحدث عن قدرة وتحمل التربة والزراعة أو الحبوب لهذه الدرجات الحرارة المرتفعة وتأقلمها معها. حرائق الغابات وخاصة في اليونان وفي فرنسا وإسبانيا وبريطانيا التي أصبحت تحدث كل عام وتقضي على مساحات كبيرة من الغطاء الأخضر، هذه كلها أسباب تؤثر على الاقتصاد وعلى الماء وعلى الأمن الغذائي والمائي وجودة الحياة في أوروبا. الحلول بنظري هم حلين أساسيين، الأول خفض الانبعاثات، والحل الثاني وهو التكيف. البنية التحتية في أوروبا لم تبنى لتشهد هذا الارتفاع في درجات الحرارة، لا البنية التحتية للمنازل ولا للشوارع ولا للسكك الحديدية ولا حتى في الزراعة. نحتاج للتكيف، نحتاج بذور وهندسة جينية للبذور لتتحمل درجات حرارة أعلى. تحتاج أوروبا أيضا الاستثمار في البنية التحتية في السكك الحديدية والمرافق العامة، والاستثمار أيضا في المساحات الخضراء وزيادة الرقعة الخضراء لتستطيع التكيف مع التغيرات المناخية التي ستحدث والسنوات القادمة ممكن أن تشكل أرقاما قياسية لم يشهدها كوكب الأرض من قبل.
0: بعد الفاصل نعود لمتابعة باقي محطات المنتصف.
2: ليلى qu'est-ce que tu fais? Tu prépares déjà les cartons? On vient à peine de visiter la maison qu'on veut acheter.
3: Justement, avec Crédit du Maroc, on a une réponse définitive en 2 jours et le déblocage du crédit en 2 semaines. Donc je ferai mieux de prendre de l'avance sur les affaires des enfants. Il y a beaucoup à faire.
2: Tu as raison. Je commence par mes affaires ou la télé?
4: Avec le crédit immobilier de Crédit du Maroc, vous êtes déjà chez vous. Votre accord définitif en 2 jours. Le déblocage en seulement 2 semaines. Crédit du Maroc, vous d'abord.
5: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عند شرائكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لاكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك فيها.
6: Bourse News organise le 1er juillet à Casablanca la première édition du Symposium de l'information financière. Institutions, régulateurs, émetteurs et experts échangeront autour de la transparence des marchés financiers et des nouveaux canaux de communication. Un rendez-vous à ne pas manquer. Plus d'informations sur boursenews.ma.
7: ميديا المنتصف إبراهيم الغربي.
0: والآن إلى ضيف المنتصف. أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي رئيس الفريق التفاوضي الفني الإيراني في اختتام المحادثات الفنية مع الولايات المتحدة في إطار المفاوضات الدائرة في سويسرا بوساطة قطرية وباكستانية لإنهاء الحرب، أعلن التوصل إلى اتفاق

اتفاق بشأن إطار المفاوضات المستقبلية، وتقرر تشكيل 4 مجموعات عمل تتعلق بإنهاء العقوبات والشؤون النووية وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية والمراقبة والتنفيذ، فيما جددت إيران تأكيدها أنها ستتولى إدارة مضيق هرمز. وعلى نائب الرئيس

0: كانت إيران حظرت الملاحة فيه منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها في 28 من فبراير، ما أثار صدمة في الأسواق العالمية وأحدث اضطرابا كبيرا في إمدادات الطاقة وارتفاعا حادا في أسعار النفط. ورحبت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي بالاتفاق، لكنها نبهت إلى أن تلاشي تداعيات الحرب على إمدادات الطاقة العالمي سيستغرق وقتا، واعتبرت أنه كلما جرى احتواء هذه الصدمة في مجال الطاقة بشكل أسرع كان ذلك أفضل. للحديث في الموضوع معنا ضيف منتصف الاثنين عبد الخالق التهامي، مستشار ميديا الاقتصادي. مرحبا أستاذ عبد الخالق التهامي.
1: أهلا وسهلا أستاذ إبراهيم، وأهلا بالمستمعين الكرام.
0: إذن أستاذ عبد الخالق، بعد أشهر من الحرب، لماذا يعد الاتفاق الأمريكي الإيراني نقطة تحول بالنسبة للاقتصاد العالمي؟
1: نعم، يعد كذلك، لأنه بطبيعة الحال خفض يعني بشكل كبير احتمال اندلاع حرب إقليمية كانت تهدد الاقتصاد العالمي، وأعاد فتح مضيق هرمز بشكل أو بآخر، والذي يمر عبره نحو خمس تجارة النفطية العالمية، وقد ساهم ذلك في استقرار الإمدادات على الأقل على المدى القصير. بدأت أسعار النفط والغاز في التراجع، ومع عودة النفط الإيراني تدريجيا إلى الأسواق قد يزداد العرض وتستقر الأسواق والأسعار بالنسبة للطاقة. أسعار الطاقة أيضا يعني ستخفض الضغوط التضخمية في مجموعة من البلدان، وقد يقلل تكاليف النقل والإنتاج، ويعكس ذلك تدريجيا على باقي السلع. وهناك استعادة يعني سيابية للتجارة وسلاسل الإمداد، وأعتقد أن هذا الاتفاق أعاد الثقة إلى الأسواق المالية وشجع المستثمرين على استئناف استثماراتهم. إذا استمرت التهدئة فقد يفتح ذلك المجال أمام تخفيض السياسة النقدية بالنسبة للأبنك المركزية ولتخفيض أسعار الفائدة في مجموعة من الدول. والاتفاق إذن خطوة إيجابية بالنسبة للاقتصاد العالمي ككل، لكنه بطبيعة الحال يبقى بداية مسار وليس نهاية الأزمة، لأن نجاحه يظل رهين باستمراره في الأشهر القادمة.
0: كيف سينعكس هذا الاتفاق على الاقتصاد المغربي وعلى الحياة اليومية للمواطنين؟
1: هناك عدة انعكاسات، لكن بعضها سيكون سريع، ولكن البعض الآخر والأكبر سيستغرق عدة أشهر ليظهر. فالمغرب يستورد يعني معظم حاجياته من طاقة، لذلك فإن انخفاض أسعار النفط خبر إيجابي للاقتصاد المغربي، وسيساهم في تقليص فاتورات الطاقة ويخفف الضغط على الميزان التجاري واحتياطات العملة الصعبة. لكن كل انخفاض في أسعار النفط، يجب أن نعرف أنه مثلا إذا انخفضت أسعار النفط بعشر دولارات، هذا يمثل توفير قد يصل إلى عدة مليارات من الدرهم بالنسبة للاقتصاد المغربي، ويساعد من الحد من التضخم في بلادنا، لأنه يقلل تكاليف النقل الإنتاج الخدمة. وقد تستفيد المقاولات أيضا، المقاولات الصناعية، من انخفاض تكاليف الإنتاج ويعزز تنافسيتها. إذن تستفيد أيضا المالية العمومية بفضل تراجع بعض الأعباء المرتبطة بدعم أسعار الطاقة أو النقل إلى غير ذلك. بالنسبة للمواطن، من المنتظر أن تتحسن تدريجيا يعني القدرة الشرائية للأسر إذا استمرت الأوضاع يعني بشكل متفائل، ويجب التأكيد أن هذه المكاسب تبقى أيضا هنا أيضا مرتبطة باستمرار يعني التراجع واستقرار في المنطقة. وإذا استمرت التهدئة فالمغرب سيكون من أبرز المستفيدين، لكن الأمر يظل رهينا باستمرار الاتفاق وتحوله إلى سلام بعين.
0: من هم الرابحون في المغرب بعد هذا الاتفاق؟ يعني ما هي القطاعات التي ستستفيد أكثر؟
1: وهناك قطاع النقل بسبب تراجع أسعار الوقود، كما تستفيد الصناعة لأن انخفاض كلفة الطاقة يقلص نفقة الإنتاج ويحسن التنافسية. ومن المتوقع أن يواصل قطاع السياحة أيضا أداء جيد مع انخفاض تكاليف السفر وتحسن الأوضاع الاقتصادية في أوروبا. كذلك ستستفيد الصناعات الموجهة للتصدير مثل السيارات والطيران بفضل تحسن سلاسل الإمداد. وإذا تحسنت يعني النمو في أوروبا فقد تحافظ تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج على مستوى مرتفع. كما قد تستفيد مجموعة مكتب شركة الفوسفات من استقرار التجارة الدولية وانخفاض تكاليف النقل والشحن وبعد يعني السلع الوسيطة. وقد يصبح المغرب أكثر جاذبية في الاستثمار لأنه مهم جدا في هذه الظرفية. كل القطاعات المرتبطة بالطاقة أو التصدير أو الاستثمار مرشحة للاستفادة، لكن ذلك يرتبط باستمرار الاستقرار الدولي.
0: ما هي أهم الدروس الاقتصادية التي ينبغي للمغرب استخلاصها من هذه الأزمة لتعزيز قدراته على مواجهة الصدمات الخارجية؟
1: وكثيرة تلك الدروس. الأول هو أن الأمن الطاقي أصبح في بلادنا جزءا من الأمن الوطني، لذلك يجب تسريع استثمار الطاقة المجددة.

0: إذا يعني هو تعزيز السيادة الغذائية والصناعية للتقليص التبعية، كما ينبغي مواصلة الاستثمار في الموانئ اللوجستيك لأنها أصبحت ركيزة للتنافس الاقتصادي. من المهم أيضا تنويع الشركاء الاقتصاديين وعدم الاعتماد على سوق واحدة. في الداخل يجب مواصلة تحسين مناخ العمل لجذب استثمارات منتجة وذات قيمة مضافة. كما أظهرت الأزمة أن الاقتصاد الأكثر تنوعا وابتكارا هو الأكثر قدرة على الصمود أمام أزمات، وهذه ميزة بالنسبة للاقتصاد المغربي، وينبغي استغلال هذه المرحلة لتسريع الإصلاحات وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني. الريال الحقيقي في نظري ليس فقط الاستفادة من انخفاض أسعار النفط، بل بناء اقتصاد قوي متنوع أقل تبعية للخارج وأكثر قدرة على مواجهة الأزمات.
1: شكرا جزيلا أستاذ عبد الخالق التهامي، كنت مباشرة معنا من الرباط.
0: أهلا وسهلا وإلى اللقاء.

0: À Casablanca, la première édition du Symposium de l'information financière. Institutions, régulateurs, émetteurs et experts échangeront autour de la transparence des marchés financiers et des nouveaux canaux de communication. Un rendez-vous à ne pas manquer. Plus d'informations sur boursenews.ma.
1: Le grand journal, Sophie Volatier.
2: Il est 13h passé de quelques secondes sur Médias, retour de l'actualité avec la synthèse qui vous est présentée aujourd'hui par Nourdine Gajan. Bonjour Nourdine.
3: Bonjour Sophie.
4: إلى الموجز نستهله من المباراة المرتقبة في وقت مبكر من صباح الغد، حيث تتجه الأنظار صوب مدينة مونتريال المكسيكية، وابتداء من الساعة 2 صباحا يواجه المنتخب المغربي نظيره الهولندي برسم دور 32 من مونديال 2026. الناخب الوطني محمد وهبي يعتبر أن اللاعبين يدخلون المباراة بثقة وطموح كبيرين لتحقيق المطلوب، مشيرا إلى أن الأسود قدموا أداء جيدا في دور المجموعات لكن هذه المباراة ستكون مختلفة، والهولنديون سيخلقون مشاكل للمنتخب لكن لدينا الإمكانيات لإيجاد حلول تقنية. وفي كأس العالم دائما تتواصل مباريات دور 32 مساء اليوم على الساعة 8، المنتخب البرازيلي يواجه المنتخب الياباني، وفي نفس التوقيت المنتخب الألماني يلاقي منتخب الباراغواي. في أخبار الشرق الأوسط، اتفقت الولايات المتحدة وإيران على وقف الهجمات المتبادلة التي تسببت بتصعيد جديد في الأيام الماضية رغم توقيع مذكرة تفاهم بينهما، فيما أعلن طهران أن مسؤولين إيرانيين وعمانيين بحثوا في مستقبل إدارة مضيق هرمز الذي يشكل أحد أبرز محاور المواجهة في الحرب في الشرق الأوسط. من جهة أخرى، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران طلبت اجتماعا سيعقد الثلاثاء في الدوحة، فيما نفى طهران وجود أي اجتماع بين الفرق الفنية الإيرانية والأمريكية في الأيام المقبلة لمناقشة تنفيذ مذكرة التفاهم لوقف الحرب. نددت وزارة الخارجية السورية بالتوغلات والقصف الإسرائيلي في جنوب البلاد غدا تصعيد شهدته قرية في محافظة درعا دفع سكانها للنزوح منها ليلا، وشهدت قرية عابدين توترا أمس إثر توغل قوات إسرائيلية إليها، ما دفع سكانها لمحاولة قطع الطريق أمام إحدى الدوريات بالحجارة. وردت إسرائيل بقصف مدفعي دفع أهالي القرية للنزوح ليلا

يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح. مجموعة القد الفلاحي للمغرب التزام دائم.

0: أنتم في الاستماع لميدي آن موجز ثانية.
1: جان في تقديم الموجز نستهله من ألمانيا، حيث قتل 5 أشخاص على الأقل في حادث إطلاق نار اليوم في بلدة غير بعيدة عن مدينة هامبورغ شمال البلاد، وفق ما أكد متحدث باسم الشرطة المحلية لوكالة فرانس بريس. في أخبار الشرق الأوسط، اتفقت الولايات المتحدة وإيران على وقف الهجمات المتبادلة التي تسببت بتصعيد جديد في الأيام الماضية رغم توقيع مذكرة تفاهم بينهما، فيما أعلن الطهران أن مسؤولين إيرانيين وعمانيين بحثوا في مستقبل إدارة مضيق هرمز الذي يشكل أحد أبرز محاور المواجهة في الحرب في الشرق الأوسط. من جهة أخرى، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران طلبت اجتماعا سيعقد الثلاثاء في الدوحة، فيما نفى الطهران وجود أي اجتماع بين الفرق الفنية الإيرانية والأمريكية في الأيام المقبلة لمناقشة تنفيذ مذكرة التفاهم لوقف الحرب. في لبنان، بحث قائد الجيش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية في بيروت آلية تنفيذ الملحق الأمني بالاتفاق الإطاري الثلاثي الذي وقعته إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية في واشنطن. الجيش اللبناني قال في بيان إن اللقاء تناول آخر التطورات في لبنان والمنطقة وأهمية إنجاح آلية تنفيذ الملحق الأمني باتفاق الإطار، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون في المستقبل. قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن الجيش الإسرائيلي قتل 3 فلسطينيين بينهم طفل في غارة جوية على وسط القطاع اليوم رغم سريان وقف إطلاق النار رسميا منذ أكتوبر. الوزارة أضافت أن إسرائيل قتلت 12 فلسطينيا بينهم 8 رجال و4 أطفال منذ السبت الماضي. نددت وزارة الخارجية السورية بالتوغلات والقصف الإسرائيلي في جنوب البلاد غدا تصعيد شهدته قرية في محافظة درعا دفع سكانها للنزوح منها ليلا، وشهدت قرية عابدين توترا أمس إثر توغل قوات إسرائيلية إليها، ما دفع سكانها لمحاولة قطع الطريق أمام إحدى الدوريات بالحجارة. وردت إسرائيل بقصف مدفعي دفع أهالي القرية للنزوح ليلا إلى القرى المجاورة. وفي بيان رسمي أدانت وزارة الخارجية السورية بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية المتمثلة في التوغلات داخل الأراضي السورية في محافظتي القنيطرة ودرعا واستهداف المنطقة بقذائف مدفعية. في العراق، أمهلت الحكومة العراقية الفصائل المقربة من طهران حتى 30 شتنبر المقبل لتسلم سلاحها بشكل نهائي. وكانت الحكومة العراقية أبلغت الجماعات المسلحة رسميا بضرورة الالتزام بتسليم السلاح مع التأكيد على أن أي سلاح يبقى بعد الموعد النهائي سيعد سلاحا غير منتظم وسيتم التعامل مع المتخلفين وفقا للقانون. ختام الموجز من المباراة المرتقبة في وقت مبكر من صباح الغد، حيث تتجه الأنظار صوب مونتيريا المكسيكية، وابتداء من 2:00 صباحا يواجه المنتخب المغربي نظيره الهولندي برسم دور 32 من مونديال 2026. الناخب الوطني محمد وهبي يعتبر أن اللاعبين يدخلون المباراة بثقة وطموح كبيرين لتحقيق المطلوب، مشيرا إلى أن الأسود قدموا أداء جيدا في دور المجموعات لكن هذه المباراة ستكون مختلفة. وفي كأس العالم دائما تتواصل مباريات دور 32 مساء اليوم على 8:00، المنتخب البرازيلي يواجه المنتخب الياباني، وفي نفس التوقيت المنتخب الألماني يلاقي منتخب الباراغواي. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية الموجز، بقية أوقات مفيدة على ميديا، إلى اللقاء.
2: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. ابتداء من 29 يونيو عيشوا الصيف معنا على ميديان.

هل يغير حياتنا فعلا؟ احيانا ما كيكونش ما يتعبنا هو ما يحدث لنا، بل الطريقه اللي كنفسروا بها ما يحدث. جوج ديال الناس يقدروا يمروا بنفس الحدث، واحد كيشوفوا بانه نهايه الطريق والاخر يراه بدايه جديده. الفرق هنا ماشي في الظروف وانما في النظره. التفكير الايجابي ما كيعنيش اننا نتجاهلوا الالم ولا نتجاهلوا المشاكل ولا العقبات وتحديات الحياة، وإنما أن نرى الأشياء بمنظور إيجابي. هذا الشيء اللي غادي نشوفه اليوم في طاقة إيجابية، حلقة أولى من الموسم الثالث من طاقة إيجابية.

0: طاقة إيجابية مع حنان سوري.
1: أهلا بكم وبكل متابعينا اللي انضموا إلينا، أنتم تستمعون وتتابعون طاقة إيجابية. مرحبا بكم ومرحبا بنا عندكم. كنسمعوا بزاف عبارة تفكر بإيجابية، لكن ملي كنكونوا تحت الضغط كيبان هاد الكلمة ديال فكر بإيجابية كتبان صعبة. سعيدة جدا أن نناقش الموضوع اليوم مع ضيفتي الكريمة الأستاذة يسرى عندليب، اللي هي مدربة ومتخصصة في مجال العلاج النفسي الطاقي. للا يسرى، مرحبا بك معي في طاقة إيجابية، منوراني.
2: الله يبارك فيك للا، ميرسي بوكو.
1: مرحبا بك. طبعا فكر بإيجابية، التفكير بإيجابية بزاف ديال الناس كيعتبروه بأنه دعوة إلى ربما إنكار الواقع، في حين أنه ما عنده علاقة بالواقع، فهو واقع. لكن شنو كان قصده بيفكر بإيجابية؟
2: التفكير الإيجابي هو أسلوب حياة، هي فلسفة حياة، هي ما مقتصرش فقط بأننا نوجه منظور ديالنا للجهة الإيجابية وننساو السلبي. بالحق أننا نبدلو كل ما هو سلبي بإيجابي، بمعنى أننا ما عمقوش كنشوفوا الحياة بمنظور ضيق، عيكون عندنا واحد نظرة شمولية، نظرة 360 درجة على الحياة. وبهذا الشكل عنكونوا عندنا، إذا بغينا نهضروا عليها بطريقة بسيطة، عن نعطيك قصة ديال واحد الفلسفة ديال طائر كيتسمى طائر الطنان، اللي هو لو كوليبري. طائر الطنان، هذا الطائر بصغر الحجم ديالو بالجمالية ديالو، قرر واحد اللحظة أنه يطير وأنه يطفي الحريق في واحد الغابة. وجاو ضحكوا عليه، قالوا له كما صافي انك نتينا بالحجم ديالك صغير عاد في الحريق. قال لهم انا عملت لي عليا، جي في ما بار. دونك التفكير الايجابي مبني بالاساس على لو فات انك تعمل لي عليك، انك تكون عامل لو فوكس والتركيز ديالك بالاساس على الحلول، فعاود انك تركز على المشاكل
1: انك
2: والعراقيل.
1: توقف عند المشاكل والعراقيل. وكان هنا كاين واحد المقوله عالميه صراحه كتعجبني بزاف لانها معبره وعميقه، كيقول لك بانه احنا فعلا ما نقدروش اننا نتحكموا في اتجاه الرياح، وانما نقدروا نتحكموا في الاشرعه ديال السفن ديالنا. وهنا ربما بغينا نصحوا واحد الفكره عند بزاف ديال الناس، انه بالنسبه لهم الشخص اللي كيفكر بايجابيه واحد الشخص اللي ما كيغضبش، الشخص اللي ما عندوش مشاكل،

0: شخص اللي ما كي يعني دائما يبتسم. هل هذا صحيح؟
1: هذا ماشي صحيح، حيث الشخص الإيجابي هو شخص قرر فقط أنه يعيش حياته أوليو أنه يخدع له. حيث ملي كنكونوا في الميكانيزم ديالنا، داكشي اللي مولفنا نعملوه، حيث العقل، العقل البشري هو مبني على المخاوف، وفي هذا الإطار بما أنه مبني على المخاوف قرر واحد الساعة بأنه يبلوكي. alors qu'en réalité الشخص الإيجابي هو شخص قادر أنه في حال قلت القبيلاتي أنه يشوف الحياة بمنظور آخر، وأنه يدوز خطوة وخطوات من الأمام. وهنا كاينين بزاف ديال التجارب دازو، بزاف تجارب، منهم تجربة ديال توماس أديسون، هي تجربة تبتت لنا عبر الوقت بأنه الفشل ما عمره كان نهاية، محطة نهاية، بالعكس هو محطة أمل. حنا أتخافيغ هذا البرنامج باغيين نخلقوا جرعة أمل في كل شخص أتخافيغ هذا التفكير الإيجابي. حيث مؤخرا في حال اللي دارنا تتعلق الإيجابية وحنا كنهضروا عليها، رجعت في حال أمو طندنس كنسمعوا بزاف لغيزو سوسيو،
0: تسوق أكثر مما تطبق.
1: إكزاكتمون. إذنك هنا صافي أي حاجة رجعنا كنقولي أولادي كلاتيكات إيجابي، تعليم إيجابي، تربية إيجابية، حياة إيجابية، طاقة إيجابية، غير هي فعلا نسبة الوعي مؤخرا زادت، خلتنا أننا نبعدوا على المخاوف ديالنا، بما معنى أننا ماشي عن نتجاوزوهم ولا عن نقولوا بأن نكرهم، بالعكس عن نعترفوا بهم، نتقبلوهم ونشوفوا شنو نقدروا نصلحوا فيهم. هذه هي فعلا،
0: وهذا هو هذا هو الهدف من البرنامج ديال الطاقة إيجابية. وأننا ما غاديش، ما كاينش واحد لمسة سحرية في الحياة غتقدر أنها تغير لك ديك الحياة اللي أنت غتعيشها، هي نفس الحياة اللي هي مقدرة لك غادي تعيشها، غادي تعيشها، يبقى فقط أنك أنت أي زاوية كتشوف داك الحياة وكيفاش كتتعامل أنت النظرة ديالك مع داك الحياة. وأنا دائما أدعو في طاقة إيجابية أننا نبدلوا النظارة ونحطوا النظارة الإيجابية، وهذه هي المسألة سهلة أننا نقدروا نديروها. بزاف الناس اللي غيسمعونا دابا ويتابعونا يقول لك هذا الكلام جميل جدا، وهذا كلام للتسويق وكلام رائع،
1: شعارات،
0: أي كيف يطبق؟ سهل أننا ناخذوا شعار الإيجابية في حياتنا،
1: كل شيء ممكن حياتنا، ما حدنا عنا إرادة وعنا قوة، فكل شيء كيرجع بوسيبل. هي كتبدأ بخطوات، بالحق العقل ديالنا تلمو هو مبرمج على المخاوف، مبرمج كتر على السلبية، حيث في النهار راكي دوزو تقريبا واحد 60 أفكار، فهاد 60 أفكار 80% منهم كتكون أفكار سلبية، حيث الإنسان والعقل البشري بما أنه مبرمج أنه يحميك من المخاطر أوتوماتيكمو، أول غريزة كانت عند الإنسان غير بدأ في الوجود هي أنه يحمي راسه، كيتسمى لانستان دو سيرفي، أنني كيفاش نقدر لانستان دو سيرفي ولا البقاء،
0: كيفاش نعيش،
1: كيفاش نعيش، دونك كيفاش نعيش يعني كيفاش نحمي راسي من المخاطر. باش نحمي راسي من المخاطر أوتوماتيكمون خصني دايما نكون في حالة ترقب شنو واقع عندك. إذنك أوتوماتيكمون هنا فين قادرين حنايا أننا نعاودوا نعملوا إعادة البرمجة للعقل ديالنا بتمارين،
0: واخا إعادة البرمجة بتمارين. وهذه ممكن في أي سن نبداو هاد التمارين؟
1: شوف السن عمره ما كان حاجز، سي فغي شحال ما قدرنا أننا نعملوا هاد الخطوة قبل بوعي شحال ما كانت حسن، بالحق اون فوا كنبداوها راحنا قادرين أننا نبدلو ونغيروا من نفوسنا. حيت حنايا إذا كنا هنا مسخرين في هاد الحياة فلأجل التغيير، التغيير من نفوسنا هو الأول.
0: والتغيير كيف ما قلتي ما عندوش وقت، غير هو إلا كان بكري يكون كيقدر أنه مثلا الإيجابية تكون عندك نمط حياة وهذا هو أسلوب حياة وهذا هو الشيء الجميل. قبل ما نمشيو للتمارين، كيفاش خاصنا يعني نستدركوا الأمر أو لا يعني نغيروا الزاوية ديالنا كيفاش كنشوفوا الحياة؟ الإيجابية شنو إلا كنا كنعيشوا بإيجابية شنو أثرها علينا؟
1: هو أثر جميل جدا، حيث إذا تعاملنا بإيجابية كل شيء يأثر عن الهرمونات ديالنا، كنهضروا على هرمون السعادة الدوبامين السيروتونين، هما هرمونات اللي كيأثروا على الجسم ديالنا أوتوماتيكمون، حتى الجسد عنده حق. دايوغ باش نهضر لك على واحد المؤشر مهم في الحياة كيتسمى المؤشر الانسجام الداخلي ولا لانديس دو كومبوتاسيون، هو أن العقل ديالنا عنده تأثير على المشاعر ديالنا، والمشاعر عندها تأثير اون فان دو كونت على السلوك ديالنا. إذنك أوتوماتيكمون إذا أنا برمجت شي حاجة جديدة في عقلي، المشاعر ديالي إلفا سويف، غاتبع العقل ديالي، أوتوماتيكمون لو غيست يعني السلوك ديالي غيكون سلوك أجمل. ملي كيكون سلوك أجمل أوتوماتيكمون غيأثر على حياتي، على نمط العيش ديالي، على علاقتي مع الناس، وسي على لو كور ديالي، حيت دفوا لو كور ديالنا كياكل الدق، سورتو اذا كنا كنهضروا على تفكير سلبي.

0: بي، فكنهضروا على هرمونات معاكسا للهرمونات ديال قبيلتي، دونك كنهضروا على الكورتيزول وعلى بزاف ديال الهرمونات اللي كتاثر سلبيا على المناعه ديال الجسم. دونك اون فوا المناعه ديال الجسم كطيح لو كور كياكل الدق. اي دونك سي توتي لي اون فان كونط اون ان هيومان. هاد الانسان فيه مجموعه، فيه ثلاثه ديال العنقول ديال ديال الشق ديال فوالا شقق. دونك كاين لو كور و لو كور اي اوسي تو سكي
1: اي
0: لا تيت فوالا
1: اي لا تيت. دونك الراس
0: الراس والعقل
1: والقلب
0: والجسد.
1: ملي كنقولوا الراس هو العقل، العقل والجسد والقلب، وهنا واحد الثلاثي ما خصوش حاجه تغلب على حاجه، ولا خص واحد الحاجه اللي تقود الحاجات الاخرين.
0: خصو يكون متوازن. انسان متوازن هو انسان عنده هاد ثلاثه ديال لازاليمو، ثلاثه ديال
1: العناصر
0: والعناصر اللي هي مهمه في حياته، كل وحده واخده حجم ديالها سوفيزامو، ني بلوس ني مون. بهذه الطريقه اذا بدلنا في الافكار، باش نعاودو نرجعو للسؤال ديالك، كل شيء عيتبدل. الجسم ديالنا عنعيشو كإنسان متوازن، متوازن الجسم دياله عيكون يعني كيتفاعل بطريقة إيجابية أكثر، وفي نفس الوقت الحياة دياله، لونتوراج دياله، البيئة دياله، الناس اللي مدورين به عيكونوا علاقته أجمل وأحسن مع هاد الناس.
1: في الريزو سوسيو ولا منصات التواصل الاجتماعي، وانت طبعا تنسي تكوني كتشوفي شنو واقع في منصات التواصل الاجتماعي، هناك تظاهر وتمثيل إيجابية بشكل مبالغ فيه.
0: انا اللي نقدر نقول لك اننا ما يمكنناش نعطيو نصدروا احكام دي جوجمون. انا جو سوي كونتر لي جوجمون، مي بوتيتغ اللي وقع مؤخرا انه مقوس رجعنا كنسلطوا الضوء على الايجابيه، واخا هي الايجابيه بما انها شي حاجه مزيانه، دونك حنا شحال ما سلطنا الضوء عليها نسبه الوعي كتزاد. واخا بعض المرات كتاخذ واحد سي ا دوبل ترونشون، كتاخذ العكس، انه تلمون كتبان بزاف الايجابيه في لي ريزو سوسيو كاينين الناس كتخلق لهم احباطات
1: وازمه
0: في حياتهم. يعني الانسان بالوعي ديالو هو مسؤول على حياته، ما يمكنش اترافير لي ريزو سوسيو يقول راه وسائل التواصل هي اللي اثرت عليا واوتوماتيكمون راه انا دابا كنعيش حاله ازمه. لا، كلكو سوا شنو واقع في وسائل التواصل الاجتماعي، انا كشخص مسؤول واعي متزن في حياتي قادر انني ناخذ الايجابيه اون ميم طون، نحاول ما امكن ديبوزي ولا نحط كل ما هو سلبي في حياتي.
1: ولكن خلات ربما بزاف ديال المظاهر اللي كنشوفوا الناس عايشه يعني في منصات التواصل الاجتماعي، في الغالب كتلقاي انه الناس كيبارطاجيو غير لي مومون اللي هما زوينين مع المتابعين ديالهم ولا مشاهير السوشيال ميديا، فخلات ربما انه سورتو بعد عند الشباب وعند المراهقين وحتى عند بعض النساء والرجال انه هذوك الصور والفيديوهات اللي كيشوفوا، داك الحياه الورديه اللي كيشوفوها عند الاخر والايجابيه العاليه اللي عند هذوك، خلاتهم انهم ربما يسخطوا على الواقع ديالهم، ما يقنعوش باللي عندهم، ما يرضوش بواقعهم.
0: ممكن، حيت في هذه الحاله كنهضروا على وهم الايجابيه. وهم الايجابيه اللي خلق بزاف ديال المشاكل والعراقيل عند بزاف ديال سورتو الشباب الصغار اللي كيشوفوا بحال اللي ديك يعني الحياه الورديه اللي كاينه في وسائل التواصل الاجتماعي بحال اللي بعيده عليهم، ما قادرينش يحققوها. ما هذا كنظن دور ديالنا كمجتمع كاملين اننا نوعيو وليداتنا، الناس اللي مدورين بينا، اسرنا والعائله، بانه في الحياه كاين الايجابي وكاين السلبي. التفكير الايجابي ماشي هو انك تنسى السلبي، انك تركز على الايجابيه في الحياه ديالك، وانك تخلق فرص للسعاده، وانك تستمتع بوتيتغ بديك اللحظات البسيطه، فنجان قهوه، اسمها صافية، وريضات. دونك هذه هي الايجابيه. وفي نفس الوقت انك كاين، وانك نتينا كتلاحظ السلبيه كاينه في الحياه، تحاول دائما تبدلها، تقبلها، وتشوف شنو نقاط القوه اللي نقدر نخدم عليها باش ناخذ الايجابي منها.
1: هذه نقطه زوينه، وقلتي واحد الكلمه انك تخلق سعادة من أبسط الأشياء. والإيجابية كيف ما هضرتي أنت في الأول بأنه ماشي الشخص الإيجابي راه ماشي واحد الشخص اللي هو حالم بعيد عن الواقع يعيش في عالم آخر، يعني دائما مبتسم، دائما فرحان، دائما ما عندوش مشاكل، وحتى لا جاه المشكل كيضحك على المشكل ما كيعرفش يحلو. لا، بالعكس، الإيجابية هو أنك تعرف تستمتع بلحظاتك، وحتى في المشاكل ديالك ولا في العقبات تكون حكيم ومتزن. وهادشي اللي غادي نبغي نعرف معاك في الختام، شنو التمارين؟ انا عجبني ما قلتيش كاين واحد حلول سحريه، وانما قلتي كاين دي زيكزارسيس، كاين تمارين باش انا ممكن نروضوا انفسنا على الايجابيه.
0: كاين مجموعه من التمارين غير وكان انا ما كنمشيش في لوبسيون ديال لي كونساي ولا النصائح حيت كل واحد كاين تمارين اللي هي ادابتي بارابون كل شخص غير وحنا كنهضروا على تمارين كاين تمارين اللي متعارف عليها مثلا تمارين الامتنان والشكر والحمد هذا تمرين رائع

0: نقطة ثانية، ملي كنقولوا تمارين ديال الامتنان، هما بزاف ديال التمارين موجودة في الانترنت. يقدر يكون غير مثلا في الاخر ديال النهار تاخذ ورقة وتكتب فيها شنو الحاجة المزيانة اللي عملتها هذا النهار، وشنو الحاجة اللي مزيانة، بحال سي كوم ان بيلون، بحال واحد سرد بزاف ديال
1: شنو عشتي في نهارك.
0: عشتي في نهارك فوالا. اي دونك
1: اون فوا واخا تبان صغيره، لان بعض المرات راه اشياء صغيره ولكن هي حققتيها، راه هو يعني هدف نتايا، لانه الاهداف ماشي ضروري كتكون كبيره. بعض المرات اشياء كتكون بسيطه جدا وانت قدرتي تنجح فيها ولكن ما ركزتيش على ديك النقطه هذيك،
0: وكتخلق فيك الفرق. واخا هي يعني برغم البساطه ديالها والصغر ديالها، هي كتشوفها راه كبيره، حيت انت راك كوميم راه سي اون بوتيت اكسيون مي اون بوتيت رياليزاسيون اللي خصها تفالوريزا، خصها اون دوا ريكونيت دائما شنو حنايا.
1: صراحة هذا التمرين هذا زوين، خصنا نديروه كاملين واخا حنا ما كنديروش، قليل فينا اللي كيديروه. هذه المساله ديال انك تدون جميع الاشياء اللي انت في نهارك درتيها، ولو اشياء شتي غير ضحكتي في وجه شي حد دونها، غتحس براسك بانه ابخي كيف ما هضرتي انت داك لو بيلون، غتلقى ربما كاين اشياء جميله وقعت مقابل اشياء اقل خايبه وقعت.
0: هو العقل ديالنا راه فحال اللي كتغديه، دونك اذا غديتيه بالايجابيه وبشنو عملتي مزيان اترافير الامتنان، اوتوماتيكمون غيعاود يعطيك كل ما هو ايجابي. اذا كنتي مركز على كل العراقيل والمشاكل اللي عشتيها في نهارك، غتبقى غير في ديك العراقيل والمشاكل. يعني هاد ليكزارسيس الى فريمون تري امبورطون، سورتو نعملوه في الليل، حيت في الليل العقل ديالنا صافي كيدوز لواحد النيفو اخر. دونك هنا فين كتبدا البرمجه ديال العقل اللاواعي، واننا كندخلوا في واحد المرحله ديال النوم، اي اوتوماتيكمون هنا ديك الرساله الاخرانيه اللي كنعطيها للدماغ ديالي هي اللي كترجع لي في الصباح. يعني اذا انا بقيت كنسكروني في الريزو سوسيو بالضبط، وكنقولوا من اشرقت بدايته اشرقت نهايته، دونك النهار ملي كيبدا مزيون بواحد التفكير ايجابي خلقته في الليله الاخرانيه ديالي، دونك اوتوماتيكمون كنصبح وانا فرحان. ودايوغ غير لو فات انني نصبح ونقول الحمد لله على النعمه ديال الصحه، الحمد لله على نعمه الحياه، سبوتيت الوليدات كلها وعنده بزاف النعم، مي الحمد اوسي مرتبه كبيره في الطاقه الايجابيه، ولا سورتو في التفكير الايجابي.
1: دونك الامتنان
0: والحمد الحمد والشكر. كاينين اوسي دي زيكزارسيس اخرين، مثلا قبيلتي هضرتي على الابتسامه، ابتسامه في وجه اخيك صدقه. اذا جربناها كتمرين هي كتبان بسيطه، مي غيرمون ملي كتخرج وكتبتسم والشخص كيرد لك الابتسامه، يقدر يردها يقدر ما يرداش،
1: غادي نقول لك ابتسمتي له ما ردها لكش، غيخليك انك تمتنع تبتسم في وجه شخص اخر اللي ما دار لك والو.
0: وهنايا عتكون في لا رياكسيون ماشي في لاكسيون. هي ملي كتكون مسؤول على حياتك كتقول انا قرار خديته، دونك اوتوماتيكمون عند ضحك كيلك سوا لو غوتور، صافي انا بالضحكه راه خديت الفرحه ديالي انا مع راساتي انا الاولاني. دونك الابتسامه بحد ذاتها راه شي حاجه بسيطه، العطاء اوسي انك تعطي يعني تبارطاجي تصدق على الناس، راه كيخلق واحد الطاقه ايجابيه ما يمكنش تصوره، واحد التفكير ايجابي كتبني عليه.
1: وهنا دعوه للشباب في فصل الصيف اللي هما سالوا المدرسه وقاسين عطله، يمشيوا للتطوع، مجال التطوع مهم بزاف بزاف بزاف، وغادي يعرفوا قيمته لاحقا.
0: بالضبط. كاينين مجموعه ديال التمارين اخرى من غير التمارين، كاينه واحد النقطه مهمه هي النقطه اللي متعلقه بالناس اللي محيطين بك. كيقول لك شويه لا موين تينا المعدل خمسه ديال الناس اللي كتلقاهم كل نهار، دونك انك تختار هاد الناس واخا يكونوا كاينين ناس اخرين مفروضين عليك، هي حاجه طبيعيه، مي انك تختار هاد الناس غيخليك دائما كترتقي في المستوى ديال الايجابيه، وبهذه الطريقه غتكون دائما منفتح للعالم ومستقبل اكثر من الحياه. كاينين أوسي تجارب أخرى فيما يتعلق بالكلمة الطيبة مع راساتي، دونك بلاتي قلنا أنك تدون، مي أنه نعمل سكون أبيل لي زافيرماسيون التوكيدات، أنه نجلس مع راساتي. دي فوا كيقول لك الواحد ما يمكنش نعمل، نجلس قبالة المرآة ونقول أنا أفتخر بذاتي، أنا جميلة، أنا نبقى نهضر بطريقة إيجابية مع راساتي. التوكيدات كتعاوننا بالفعل أنها تخلق عندنا هرمون السيروتونين والسعادة، وأوتوماتيكمو أنها تبني واحد الفيرسون جديدة ديالك،
1: وكتزيد حتى الثقة في النفس اللي هي مهمة، لأنه ما كانش عندك ثقتك في نفسك كبيرة، فكتقدر أنها تخليك تحس بالناقص، وبالتالي تكون نظرتك سلبية عليك إلا كنتي أنت ما كتشوفش راسك بشكل جيد. كيفاش تشوف الاخر
0: اكزاكتومون؟ كيفاش غيشوفوك الناس؟ حيت انتينا فحال اللي كنقولوا اقوالكم تؤخذ من افواهكم، اقداركم تؤخذ من افواهكم. وهنايا تثبت علميا بانه الكلمه

0: كنقول عند راسي كترجع عليا فبدير كو السلوك ديالي اون فان كونط كيرجع هو لا تراديكسيون والترجمه ديال داكشي اللي قلتو انا لراسي وهذه نقطه اوسي مهمه بزاف. كاينين بزاف تمارين اخرى واحد التمرين مهم كيعملوه سورتو الرياضيين في الفوتبول ودابا حنايا في كاس العالم هي التمرين ديال لا فيزواليزاسيون هي انك تخيل الحاجه قبل ما تعيشها والعقل ديالنا ما كيفرقش ما بين الخيال وما بين الواقع يعني لي فوتبولور ولا لي باسكيتبولور جينيرالمون قبل ما كيعملوا المباراه كيتطلب منهم انهم يعيشوا لا سين كامله يعني كتعيش الصوره بانني انا نجحت انا ربحت انا هو
1: كتشوف دائما الناحيه الايجابيه
0: انك
1: حققتي اشياء
0: كتعمل فيجواليزاسيون بوزيتيف يعني فعلا. ايجابيه ديال واحد المحطه تعيشها كو سوا كانت مباراه ولا كانت برنامج ولا شنو ما بغى يكون اوتوماتيكمون العقل ديالك كيبدا يتروض بشويه كيبدا يتمرن على الايجابيه اكثر وكيبدا صافي تسكريتا وفيه فحال واحد لي زورمون والخلايا سبحان الله كتجدد
1: وهو الترويض. انت هضرتي على المساله كل ما عودتي عقلك وعودتي نفسك على انك تدير واحد الحاجه كتولي كتدخل في الروتين وكتولي عندك مساله طبيعيه كديرها بشكل لا ارادي. لكن انا بغيت نسوك واحد السؤال اللي هو شخصي.
0: مرحبا.
1: انت كتشوفي دائما الحياه بايجابيه؟
0: سؤال سمعتي سنهيده ديالك ايفيكتيفمون هو سؤال خصنا نكون واقعيين كيجيو دي مومون اللي ما كتشوفش فيها الايجابيه في الحياه ما غالبا شحال ما قدرتي يعني في الحاله ديالي انا كنحاول ما امكن دائما نوجه العدسه للجهه الايجابيه كتكون عايشه ظروف مثلا عنقولوا صعيبه عراقيل ولا مثلا حيت بعض المرات حتى ديك العراقيل راه ما كنكونوش عارفين الحكمه منها في ديك اللحظه حتى كنتجاوزوها اي دونك بالفعل كتقدر تشوفها بواحد النظره سوداويه في واحد اللحظه مي سبحان الله التمارين اللي كتكون ولفتي كتعمل على راسك وسي لي فورماسيون كيخليوك قادر انك نتينا دغيا تحو تنوض وهذه سكون ابل المرونه النفسيه
1: هذه اللي مهمه جدا وخصنا ربما نهضروا عليها في حلقه مستقله. يسرى عندليب قبل التدريب وقبل التخصص في مجال العلاج النفسي التقني انت كنتي يعني في مجال تدبير وتسيير ياكل الاقتصاد كذلك نفس النظره عند يسرى الاولى ويسرى الان اللي جالسه معايا
0: هي سبحان الله نظرة كنظن هي نظرة الطفلة الصغيرة نظرة ديال الطفلة الصغيرة اللي كانت كتشوف الحياة بشكل وردي من الأصل ديالها على ممر الحياة كنقولوا في لو شومان دو في كيجيو دي مومون كيكونوا صعاب والنظرة كتبدا تختلف ملي كتبدا ترجع تعاود تتصل بالذات الحقيقية ديالك كتعاود ترجع ديك النظرة ديال الطفلة الصغيرة اللي تلمو كتشوف الحياة بشكل
1: والنفس كتكون صافية كيف ما يقال والبال هادي
0: هي الفطرة والأساس اللي ليسونس المعنى اللي لو سونس اي ليسونس.
1: تبارك الله عليك يسرى عندليب مدربة متخصصة في مجال العلاج النفسي التقني شكرا انك كنتي معي اليوم طاقة إيجابية. شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام نتلاقاو إن شاء الله غدا طاقة إيجابية بكل إيجابية في أمل الله.
2: C'est l'été sur Média. Ça bouge sur les réseaux et nous, on vous dit pourquoi. Les trends qui explosent, les sujets qui font réagir, les infos qui circulent et les plus belles chansons. Live Summer avec Sofiane du lundi au vendredi à partir de 14h30 sur Média.

0: العالم ليست مجرد بطولة، بل قصص تكتب، مشاعر تعاش، ولحظات يتابعها العالم بأسره. مع التغطية الخاصة لميدي آن ستكونون في قلب الحدث أينما كنتم. برامج خاصة مع أبرز الخبراء والمحللين، مراسلات في فقراتنا الإخبارية، كواليس ومحتوى رقمي متجدد يرافقكم طوال المنافسات. من 11 يونيو إلى 19 يوليوز تابعوا مونديال 2026 على ميدي آن وجميع منصاتنا الرقمية. أنتم في الاستماع لميدي آن موجة ثالثة.
1: جان في تقديم الموجز نستهله بتأكيد وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات بجمهورية غينيا بيساو فاطمه تو جو اليوم بالرباط الموقف الثابت والراسخ لبلادها لفائدة الوحدة الترابية وسيادة المغرب على مجموع ترابه. جو جددت عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة دعم غينيا بيساو الكامل لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع المفتعل. كما شددت على أهمية فتح قنصلية عامة من قبل جمهورية غينيا بيساو في مدينة الداخل في أكتوبر 2020، موضحة أن هذه الخطوة التي تؤكد متانة الشراكة التي تربط بين البلدين الشقيقين. في أخبار الشرق الأوسط، أعلنت سلطنة عمان وإيران عقد أول اجتماع للجنة العمانية الإيرانية المشتركة والمعنية ببحث ترتيبات الإدارة المستقبلية للملاحة في مضيق هرمز وذلك في العاصمة مسقط. من جهة أخرى، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران طلبت اجتماعا سيعقد الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة، فيما نفى طهران وجود أي اجتماع بين الفرق الفنية الإيرانية والأمريكية في الأيام المقبلة لمناقشة تنفيذ مذكرة التفاهم لوقف الحرب. في لبنان، بحث قائد الجيش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية في بيروت آلية تنفيذ الملحق الأمني بالاتفاق الإطاري الثلاثي الذي وقعته إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية في واشنطن. الجيش اللبناني قال في بيان إن اللقاء تناول آخر التطورات في لبنان والمنطقة وأهمية إنجاح آلية تنفيذ الملحق الأمني باتفاق الإطار، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون في المستقبل. قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن الجيش الإسرائيلي قتل 3 فلسطينيين بينهم طفل في غارة جوية على وسط القطاع اليوم رغم سريان وقف إطلاق النار رسميا منذ أكتوبر. الوزارة أضافت أن إسرائيل قتلت 12 فلسطينيا بينهم 8 رجال و4 أطفال منذ يوم السبت الماضي. نددت وزارة الخارجية السورية بالتوغلات والقصف الإسرائيلي في جنوب البلاد غدا تصعيد شهدته قرية في محافظة درعا دفع سكانها للنزوح منها ليلا، وشهدت قرية عابدين توترا أمس إثر توغل قوات إسرائيلية إليها، ما دفع سكانا لمحاولة قطع الطريق أمام إحدى الدوريات بالحجارة. وردت إسرائيل بقصف مدفعي دفع أهالي القرية للنزوح ليلا إلى القرى المجاورة. في العراق، أملت الحكومة الفصائل المقربة من طهران حتى 30 شتنبر المقبل لتسلم سلاحها بشكل نهائي. وكانت الحكومة العراقية أبلغت الجماعات المسلحة رسميا بضرورة الالتزام بتسليم السلاح، مع التأكيد على أن أي سلاح يبقى بعد الموعد النهائي سيعد سلاحا غير منظم وسيتم التعامل مع المتخلفين عن الموعد وفقا للقانون. ختام الموجز من المباراة المرتقبة في وقت مبكر من صباح الغد، حيث تتجه الأنظار صوب مونتيريا المكسيكية، وابتداء من الساعة 2 صباحا يواجه المنتخب المغربي نظيره الهولندي برسم دور 32 من مونديال 2026. الناخب الوطني محمد وهبي اعتبر أن اللاعبين يدخلون المباراة بثقة وطموح كبيرين لتحقيق المطلوب، مشيرا إلى أن الأسود قدموا أداء جيدا

0: في دور المجموعات، لكن هذه المباراة ستكون مختلفة. الهولنديون سيخلقون مشاكل للمنتخب، لكن لدينا الإمكانيات لإيجاد حلول تقنية. وفي كأس العالم دائما تتواصل مباريات دور الاثنين والثلاثين مساء اليوم على الساعة 8 المنتخب البرازيلي يواجه المنتخب الياباني، وفي نفس التوقيت المنتخب الألماني يلاقي منتخب الباراغواي. بهذا نصل إياكم إلى نهاية الموجز، بقية أوقات مفيدة على ميديا، إلى اللقاء.
1: La Coupe du Monde se joue sur le terrain et se décrypte sur Média. Dans l'autre match spécial mondial, nos experts apportent leurs précieuses connaissances et leurs inestimables analyses pour nous éclairer.
2: Il n'y avait pas beaucoup d'enjeux sur ce match entre
3: City pour la Coupe du Monde et
1: pas débat, tactique et anecdotes. Du lundi au vendredi à partir de 16h, retrouvez aussi la version de l'autre match week-end chaque samedi et dimanche à partir de 13h sur Média.
4: عشر سنين، عشر دورات ديال القرب والفرص اللي كتجمعنا عام ورا عام. مع العمران شحال من حلم ولا حقيقة، حيت كيجمعنا بكم الصح والثقة. من 2 حتى 5 يوليوز معرض العمران إكسبو كيرجع في دورته العشرة بفرص كتر، عروض استثنائية ومواكبة خاصة لكل اللي باغي يشري يستثمر ويعطي الانطلاقة لمشروع العمر. زورونا بفضاء المعارض إي سي أو سي عين سبع الدار بيضاء من 2 حتى 5 يوليوز. معرض العمران للعقار وللمستقبل بأحسن قرار. للمزيد من المعلومات اتصلوا بنا على الرقم 0800 1516 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.alomran.gov.ma.

0: عائلتك تكبر والحاجيات ديالنا كتطور، ممكن نشريو دار تناسبنا وبالوتيرة اللي تريحنا؟
1: كل شي ممكن.
2: أنا شاب عندي قل من 35 سنة وباغي نبني المستقبل ديالي، ممكن نشري أول دار ليا بلا ما نضغط على راسي؟
1: كل شي ممكن.
3: كل عام كنقول خاصني نصلح داري، ممكن نرضى على ذوقي بلا ما نتزير؟
1: كل شي ممكن.
4: أنا عايش في الخارج وبلادي ديما في بالي، ممكن نشري داري في المغرب ونزيد نقوي الروابط مع عائلتي؟
1: كل شي ممكن.
5: مع سلف سكن مبروك وسلف بلادي إيمو ديال البنك الشعبي، استافدوا من أقساط قابلة للتعديل، نسب فائدة تفضيلية، تأجيل بداية تسديد وتمويل أشغال الإصلاح. وبمناسبة كأس العالم شاركوا في القرعة وربحوا معنا قسيمة شراء ديال 5000 درهم مع البنك الشعبي. كل شي ممكن.
6: البنك الشعبي، نكبروا جميع.
7: في الاستماع لميديا موجز الرابعة.
8: أردني جان في تقديم الموجز، نستهله بتأكيد وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات بجمهورية غينيا بيساو فاطمة تاجو اليوم بالرباط الموقف الثابت والراسخ لبلادها لفائدة الوحدة الترابية وسيادة المغرب على مجموع ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. جو جددت عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة دعم غينيا بيساو الكامل لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمت به المملكة باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع المفتعل، كما شددت على أهمية فتح قنصلية عامة من قبل جمهورية غينيا بيساو في مدينة الداخلة في أكتوبر 2020. في أخبار الشرق الأوسط، أعلنت سلطنة عمان وإيران عقد أول اجتماع للجنة العمانية الإيرانية المشتركة والمعنية ببحث ترتيبات الإدارة المستقبلية للملاحة في مضيق هرمز في العاصمة مسقط. من جهة أخرى، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران طلبت اجتماعا سيعقد الثلاثاء في الدوحة، فيما نفى طهران وجود أي اجتماع بين الفرق الفنية الإيرانية والأمريكية في الأيام المقبلة لمناقشة تنفيذ مذكرة التفاهم لوقف الحرب.

0: في لبنان بحث قائد الجيش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية في بيروت آلية تنفيذ الملحق الأمني بالاتفاق الإطاري الثلاثي الذي وقعته إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية في واشنطن. الجيش اللبناني قال في بيان إن اللقاء تناول آخر التطورات في لبنان والمنطقة وأهمية إنجاح آلية تنفيذ الملحق الأمني باتفاق الإطار، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون في المستقبل. قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن الجيش الإسرائيلي قتل 3 فلسطينيين بينهم طفل في غارة جوية على وسط القطاع اليوم رغم سريان وقف إطلاق النار رسميا منذ أكتوبر. الوزارة أضافت أن إسرائيل قتلت 12 فلسطينيا بينهم 8 رجال و4 أطفال وذلك منذ يوم السبت الماضي. نددت وزارة الخارجية السورية بالتوغلات والقصف الإسرائيلي في جنوب البلاد غدا تصعيد شهدته قرية في محافظة درعا دفع سكانها للنزوح منها ليلا، وشهدت قرية عابدين توترا أمس إثر توغل قوات إسرائيلية إليها ما دفع سكانا لمحاولة قطع الطريق أمام إحدى الدوريات بالحجارة. وردت إسرائيل بقصف مدفعي دفع أهالي القرية للنزوح ليلا إلى القرى المجاورة وفق ما أفاد به الإعلام الرسمي. في العراق أمهلت الحكومة الفصائل المقربة من طهران حتى 30 شتنبر المقبل لتسلم سلاحها بشكل نهائي. وكانت الحكومة العراقية أبلغت الجماعات المسلحة رسميا بضرورة الالتزام بتسليم السلاح مع التأكيد على أن أي سلاح يبقى بعد الموعد النهائي سيعد سلاحا غير منظم وسيتم التعامل مع المتخلفين عن الموعد وفقا للقانون. ختام الموجز من المباراة المرتقبة في وقت مبكر من صباح الغد، حيث تتجه الأنظار صوب مونتيريا المكسيكية، وابتداء من الساعة 2 صباحا يواجه المنتخب المغربي نظيره الهولندي برسم دور 32 من مونديال 2026. وفي كأس العالم دائما تتواصل مباريات دور 32 مساء اليوم، على الساعة 8 المنتخب البرازيلي يواجه المنتخب الياباني، وعلى الساعة 9:30 المنتخب الألماني يلاقي منتخب الباراغواي. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية الموجز، بقية أوقات مفيدة على ميديا، إلى اللقاء.
1: وقع الرئيس
2: مجلس النواب
3: سوني اليورانيوم.
4: كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم. من قلب الميدان ومن الاستوديو نرصد،
5: للشأن المغربي
4: نحلل،
5: مع من تتحاور،
4: ونقدم الخبر كما هو
6: على قناة ميديا تيفي.
4: على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع نواكب الحدث لحظة بلحظة. ميديا تيفي، الخبر برؤية جديدة.
7: الكرة كيقولوا الفريق في 11 لعاب، حنا ماشي 11، حنا 40 مليون وما يهمناش شكون اللي قدامنا وشكون الفريق اللي ضدنا، حنا مغاربة وهذا هو الربح.
8: الربح مع عروض المشجعين د مرجان، سارعوا باش تستافدوا من هاد العروض. مرجان ديما رابحين. مرجان
9: جيبي جيع. 10 سنين 10 دورات ديال القرب والفرص اللي كتجمعنا عام ورا عام. مع العمران شحال من حلم ولا حقيقة، حيت كيجمعنا بكم الصح والثقة. من 2 حتى 5 يوليوز معرض العمران إكسبو كيرجع في دورته 10، فرص كتر، عروض استثنائية ومواكبة خاصة لكل باغي يشري يستثمر ويعطي الانطلاقة لمشروع العمر. زورونا بفضاء المعارض إي سي أو سي عين سبع الدار بيضاء من 2 حتى 5 يوليوز. معرض العمران للعقار للمستقبل أحسن قرار. للمزيد من المعلومات اتصلوا بنا على الرقم 0800 1516 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.alumran.gov.ma.
10: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شرائكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيكو فيها.
11: مع عروض رومينج ديال اتصالات المغرب ما عليك غير تختار العرض اللي يناسبك ابتداء من 50 درهم، واستافد من عرض رومينج لجماس 170 15 جيجا 200 درهم صالح لمدة شهر كامل وفي 152 وجهة عبر العالم. بنفس النمرة ديالك بقى متصل وشارك تصاورك وفيديوهاتك مع أصحابك وعائلتك. خليك مكونيكتي في المسافرتي مع عروض رومينج نجمة 870 ونجمة 7 ديال اتصالات المغرب. عرض صالح إلى غاية 22 غشت 2026. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.iim.ma.
1: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
2: On a un bien meilleur gardien à Manchester City.
3: La défense est critiquable. Il n'y a pas assez d'efforts qui sont faits au milieu de terrain.
5: C'est vrai que c'est un match très italien, 0-0, peu d'action. Mais
6: l'essentiel pour le coach dans sa mise en place, c'est le choix des hommes et le schéma tactique.
12: On sent que c'est quand même une équipe qui est encore en train de trouver un petit peu ses marques.
13: Eh bien, bonjour à toutes et tous, quel plaisir de vous retrouver. Il est 16h passées de 7 minutes, vous installez confortablement dans la voiture, à la maison. Pour l'autre match, c'est l'heure de parler sport, un peu moins de 60 minutes, un match spécial ce soir évidemment, puisque le Maroc affronte les Pays-Bas pour les 16e de finale. La phase à élimination directe commence, et là, plus le droit à l'erreur pour le Maroc face aux Pays-Bas. On va écouter les protagonistes de cette rencontre, le sélectionneur Mohamed Ouabi ou encore Ronald Koeman, qui s'exprime sur cette rencontre. On va en parler longuement, très bonne compagnie. Le match se dispute, pour rappel, ce soir à 2h du matin. Écrire l'histoire, c'est l'objectif du Maroc ce soir.
14: L'autre match spécial mondial.
13: Alors, on va parler bien sûr longuement de cette rencontre. On sera en très très bonne compagnie, vous allez voir dans quelques instants. Mais peut-être, je vous propose de vous mettre dans l'ambiance de ce match. Des bons souvenirs de 2022.

0: Cet été, nos programmes continuent et prennent un air de vacances. Des coups de cœur, des fusions inédites et des nouveautés, laissez-vous surprendre par des rencontres musicales improbables. On fusionne avec Amna du lundi au vendredi à partir de 17h sur Média.
1: Courir, frapper, lancer, plonger, respirer, tirer, rater. S'arrêter, se rater, tomber, casser. Et puis recommencer, se relancer, repartir, reprendre et y arriver. Le sport a besoin d'être encouragé pour exister. MDJS, faire gagner le sport.
2: ليلى اش كديري؟ مالك بديتي كتجمعي في الكراتن؟ راه يلاه شفنا الدار اللي بغينا نشريو.
3: ياك مع مصرف المغرب، الموافقه النهائيه في يومين والفلوس تيوجدوا في جوج سيمانات، وراه يلاه نجمع حوايج الدراري.
2: عندك الصح، نبدا بحوايجي ولا نجمع التلفازه؟
3: مع القرض العقاري ديال كريدي دو ماروك، دار دارك في اول خطوه. الموافقه النهائيه في يومين وصرف مبلغ القرض في جوج سيمانات.
4: مصرف المغرب، انتم اولويتنا. أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
5: أردني كجان في تقديم الموجز، نستهله بتأكيد وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات بجمهورية غينيا بيساو فاطوماتو جو اليوم بالرباط على الموقف الثابت والراسخ لبلادها لفائدة الوحدة الترابية وسيادة المغرب على مجموع ترابه بما في ذلك الصحراء. جو جددت عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة دعم غينيا بيساو الكامل لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع المفتعل. في أخبار الشرق الأوسط، أعلنت سلطنة عمان وإيران عقد أول اجتماع للجنة العمانية الإيرانية المشتركة والمعنية ببحث ترتيبات الإدارة المستقبلية للملاحة في مضيق هرمز وذلك في العاصمة مسقط. من جهة أخرى، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران طلبت اجتماعا سيعقد الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة، فيما نفى طهران وجود أي اجتماع بين الفرق الفنية الإيرانية والأمريكية في الأيام المقبلة لمناقشة تنفيذ مذكرة التفاهم هم لوقف الحرب. في لبنان، بحث قائد الجيش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية في بيروت آلية تنفيذ الملحق الأمني بالاتفاق الإطاري الثلاثي الذي وقعته إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية في واشنطن. من جهته، الرئيس اللبناني جوزيف عون قال خلال استقباله قائد القيادة المركزية الأمريكية عزمه بسط سلطة الدولة بقواها المسلحة حتى الحدود الجنوبية عقب توقيع اتفاق مع إسرائيل لإنهاء الحرب، وسارع حزب الله في المقابل إلى رفضه. قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن الجيش الإسرائيلي قتل 3 فلسطينيين بينهم طفل في غارة جوية على وسط القطاع اليوم رغم سريان وقف إطلاق النار رسميا منذ أكتوبر. الوزارة أضافت أن إسرائيل قتلت 12 فلسطينيا بينهم 8 رجال و4 أطفال وذلك منذ يوم السبت الماضي.

0: في العراق أمهلت الحكومة العراقية الفصائل المقربة من طهران حتى 30 شتنبر المقبل لتسلم سلاحها بشكل نهائي. وكانت الحكومة العراقية أبلغت الجماعات المسلحة رسميا بضرورة الالتزام بتسليم السلاح، مع التأكيد على أن أي سلاح يبقى بعد الموعد النهائي سيعد سلاحا غير منظم، وسيتم التعامل مع المتخلفين عن الموعد وفقا للقانون. إلى أمريكا الجنوبية، حيث قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف إن 1.8 مليون شخص من بينهم 680 ألف طفل يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عقب الزلزالين المدمرين اللذين ضربا الأربعاء الماضي شمال فنزويلا وخاصة العاصمة كاراكاس. ختام الموجز من المباراة المرتقبة في وقت مبكر من صباح الغد، حيث تتجه الأنظار صوب مدينة مونتيريا المكسيكية، وابتداء من الساعة 2 صباحا يواجه المنتخب المغربي نظيره الهولندي برسم دور 32 من مونديال 2026. وفي كأس العالم دائما تتواصل مباريات دور 32 مساء اليوم على الساعة 6 المنتخب البرازيلي يواجه المنتخب الياباني، وعلى الساعة 9:30 المنتخب الألماني يلاقي منتخب الباراغواي. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية الموجز، بقية أوقات مفيدة على ميديا، إلى اللقاء. Four decades on the global stage. Hello Morocco, this is Brian Adams right here on Medi One. We got music, songs, stories and more. Some of mine, some of my faves, and hopefully some of yours as well. With Brian Adams, Morocco. Welcome to the Brian Adams Radio Show, exclusively on Medi One. Brian Adams. Exclusively on Medi One in Morocco.
1: The Brian Adams Radio Show, du lundi au vendredi, à partir de 15h30 sur Medi One.
2: Certaines entreprises s'adaptent au changement, d'autres le devancent. Certaines suivent les tendances, d'autres les créent. Certaines regardent le marché, d'autres le dominent. Parce qu'avancer, ce n'est pas seulement suivre le mouvement, c'est imaginer ce qui vient après. Pour ceux qui regardent plus loin, une nouvelle génération arrive. Thanks by CaixaBank. 1er juillet 2026, Tanger.

0: دقيقة حصاد اليوم محمد بن عبو.
1: أسعد مساء مستمعي وأوفياء مذيئة أينما كنتم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعني بكم في حصاد اليوم، أرافقكم خلاله من الآن وحتى 8 مساء. مستمعينا الكرام، كالمعتاد حصادنا فيه وفيه الكثير. في نقاش الحصاد اليوم، تتواصل حالة التوتر بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزارة العدل على خلفية مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، بعدما نظمت الجمعية وقفة وطنية احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط في خطوة تصعيدية ضمن برنامج احتجاجي أعلنت عنه رفضا لمضامين تعتبرها مؤثرة على استقلالية المهنة ومكتسباتها. في ميديان ريبورتاج نرحل بكم إلى رام الله، حيث كشف مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية عن خطة لإقامة 18 مستوطنة جديدة في خطوة تعكس سباقا مع الزمن لفرض واقع جديد وحسم مستقبل الضفة الغربية. طبعا محطات ووجهات أخرى تنتظركم في حصاد اليوم، وبدايتها بطقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني. في الطقس ديال غدا بحول الله الحال غادي يكون مغيم شوية ولا غالفي الصفا مع الشمس في جنوب الخط تيندرا راس السويرة، بحال حتى في السواحل ما بين الرباط وأزفي. أما في المناطق الأخرى الحال صافي ومشمش، وغادي يعطي شي رعدات مشتية في المناطق اللي ما بين فيقيق والراشيدية. الريح غادي صوت الشرقي في الريف سايس عبدة درعا والمنطقة الشرقية، بحال حتى في السواحل الصحراوية، والقوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو ما بين 50-80% في النواحي الساحلية، وقل من 50% في المناطق الأخرى. الحرارة وسط النهار مازال طالعة بالمعقول جل النواحي، ما بين 26-36 درجة في ناحية الدكالة، ما بين 26-48 درجة في واد الذهب، ما بين 28-32 درجة في الريف، ما بين 29-37 درجة في ناحية عبدة، ما بين 31-34 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 31-42 درجة في السوس، ما بين 32-39 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 34-36 درجة في الشاوية، ما بين 34-38 درجة في ناحية اللوكوس، ما بين 34-43 درجة في الساقير الحمراء، ما بين 36-40 درجة في تافيلالت، 38 درجة في ناحية سايس، 38-39 درجة في الغرب، ما بين 38-41 درجة في ناحية الحوز، ما بين 38-42 درجة في ناحية الدرعة، و 41-42 درجة في ناحية التادلة. وفي هذا الطقس الحار والسخون بالمعقول عناية كبيرة خاصة تعطل شجر الحواميض، بالخصوص شجر الكليمونتين والمندرين اللي سايرين صفيو في هاد الأيام ويطيحوا الحب اللي زايد في الشجرة. وهاد العناية خاصة تبدأ بالسقا اللي خاصو يروي الشجرة بلا ما يخنق لها العروق ديالها ولا يزويها بقوة الماء، بالخصوص عند الإخوان اللي مازالين تيسقيو بالربطة ولا بالحواض وماشي بالقوتاقوت. خاص هاد الإخوان يبقاو يعطيو سقوات خفاف ومتقاربين بيناتهم بيام قليلة، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: تمام 6 مساء باستديوهاتنا بميديان، موعد النشرة المغاربية.

0: العرض الإخباري المغاربي من أعداد وتقديم الزميل أيمن الأحمد. مساء الخير أمين.
1: مساء الخير محمد، ومساءكم سعيد مستمعينا. نستهل هذه النشرة المغاربية من المكسيك، حيث تتجه الأنظار فجر غد إلى المواجهة الحارقة التي تجمع المنتخب المغربي بنظيره الهولندي في دور 32 من المونديال. صدام تكتيكي مثير يجمع بين الصلابة الدفاعية لأسود الأطلس والكرة الهجومية الشاملة للطواحين برهان واحد، هو خطف بطاقة العبور لثمن النهائي. الناخب الوطني محمد وهبي اعتبر أن اللاعبين يدخلون المباراة بثقة وطموح كبيرين لتحقيق المطلوب، مشيرا إلى أن الأسود قدموا أداء جيدا في دور المجموعات، لكن هذه المباراة ستكون مختلفة والهولنديون سيخلقون مشاكل للمنتخب، لكن لدينا الإمكانيات لإيجاد حلول تقنية، يقول محمد وهبي. تفاصيل أكثر حول الحدث الكروي الكبير في تقرير الزميل يوسف الشاطر.
2: اللاعب المغربي ديما يعني ديما كيلعب بالروح وكيلعب بذاك داك الاحساس بان عارف واحد الشعب وراه وواحد الناس دري صغار اللي كيتيدونتيفيو معاه، فهذا دافع بالنسبه له.
3: الحوافز موجودة والحدث يفرض استحضارها قبل دخول أرضية ملعب مونتيري. إنها قصة ثأر لا تسقط بالتقادم في مونديال المكسيك 1986، وفي نفس مسرح مواجهة هولندا فجر الثلاثاء خسر المغاربة فرصة بلوغ ربعي النهائي أمام ألمانيا. التاريخ يمنح أسود الأطلس فرصة تحقيق الإنجاز تقريبا في نفس الظروف. حرارة مونتيري اللافحة وقوة المنتخب الهولندي هاجسان يفرضان على محمد وهبي التفكير العميق. مباراة مختلفة أمام واحد من المرشحين قد يبدو للبعض غير قابل للمس، لكن المغاربة تجرأوا في قطر على كسر كبرياء من هم أقوى وأعز. على الملعب هي 90 دقيقة قد تصل لركلات الترجيح تفرض الكثير من الحذر والدهاء التكتيكي في التعامل مع خط وسط هولندي يديره ديونغ وريندرس وغرافنبرغ، مسؤولية كبيرة لبعدي والعيناوي، والعين أيضا على السباري من أجل تسجيل الأهداف من دون إغفال الانتظارات التي ترتبط بأداء إبراهيم دياز. الجماهير المغربية صارت تملك ثقة تهز الجبال تمثل السند في أقصى شمال المكسيك، وإن تكبدت العناء أمام هولندا لن يلعب بونو ورفاقه فقط، بل ستقف قلوب المغاربة حارسة وداعية من أجل نصر سيمثل بداية قصة جديدة قديمة. الحالمون وصلوا المكسيك عبر رحلة مباشرة من قطر.
1: مباراة المغرب وهولندا ليست مجرد مواجهة عادية إذن، بل هي اختبار حقيقي وصراع بين مدرستين كرويتين مختلفتين تماما. الأسود أمام فرصة تاريخية لتأكيد مكانتهم العالمية ومواصلة الطفرة الكبيرة التي تعيشها الكرة الوطنية في مباراة ستلعب على تفاصيل صغيرة جدا. لقراءة أعمق في الجوانب التكتيكية وخلفيات هذا الصدام التاريخي نستمع لتعليق وتحليل الصحفي الرياضي عزيز ريباك.
4: المباراة بين المنتخبين المغربي والهولندي ستكون قوية جدا وستكون إحدى نقاط الجذب في هذا الدور الثاني. منتخبان كبيران قدموا قناعات كبيرة لحد الآن. في الدور الأول تأهل معا بنفس الرصيد من النقاط 7 نقاط. المنتخب الهولندي إلى شنا شوية المسار ديالو في هذه الحقبة الأخيرة منذ 2010 ما كانش عنده شي حضور كبير على المستوى العالمي، منذ أن بلغ النهائي ديال 2010 بجنوب إفريقيا أمام المنتخب الإسباني. منذ ذلك الحين خفت بريق ديال الكرة الهولندية المعروفة بالكرة الشاملة. ستكون معركة أعتقد على مستوى وسط الميدان مع تواجد لاعبين كبار سواء على مستوى المنتخب الهولندي بتواجد غرافنبرغ وديونغ وريندرس، وأيضا لاعبي المنتخب الوطني كبوعدي العينوي وناحي لما كانش أمرط. يعني التوازن ستكون على مستوى وسط الميدان وستكون المعركة هنا كبيرة جدا. يعني كل حد سعيد نتمنى للمنتخب الوطني وأملنا كبير في الظفر بهذه المباراة.
1: نذكركم مستمعينا بأن المباراة المرتقبة بين المغرب وهولندا ستجرى في الساعة 2 صباحا يوم غد، وللانتقال إلى في دور 32 من المونديال. في إطار الدور نفسه تنطلق في هذه الأثناء مباراة قوية أخرى تجمع بين المنتخبين البرازيلي والياباني لحسم بطاقة تأهل أخرى، فيما ترتقب مساء اليوم على الساعة 9:30 بالتوقيت المغربي مباراة ألمانيا والباراغواي. أكدت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات بجمهورية غينيا بيساو فاطوماتا جو اليوم بالرباط الموقف الثابت والراسخ لبلادها لفائدة الوحدة الترابية وسيادة المغرب على مجموع ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. جو جددت عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة دعم غينيا بيساو الكامل لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع المفتعل. نوصل من المغرب، حيث نظمت جمعية هيئات المحامين في المغرب صباح اليوم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان. هذه الخطوة التصعيدية تأتي تعبيرا عن الرفض القاطع لمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، والذي يرى فيه أصحاب البذلة السوداء مساسا مباشرا باستقلالية المهنة ومكتسباتها التاريخية، خصوصا بعد مصادقته من طرف لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب. أجواء هذه الوقفة وتفاصيل البرنامج الاحتجاج المفتوح للمحامين ينقلها لنا في الروبورتاج التالي مراسلنا من الرباط عادل الزبيري.
5: المحامون المغاربة يعودون إلى الساحة المقابلة لمقر البرلمان للاحتجاج من جديد. الحسين الزياني رئيس جمعية المحامين في المغرب كشف في تصريحات لميديا عن تراجع الحكومة عن تعديلات جرى الاتفاق عليها في المفاوضات.
6: لم يفشل الحوار مع رئيس الحكومة أبدا، قمنا بالحوار وقدمنا ما قدمنا واستمر الحوار إلى أن توافقنا وخرجنا بخلاصات توافقية مع رئيس الحكومة. هذه مازالة تاريخية، هذا راه مشكل، عندنا دابا مشكل مع القرار العمومي، عندنا مشكل مع الحكومة.
5: في جلسة تشريعية في مجلس النواب في شهر مايو 2026 لتقديم مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، أكد عبد اللطيف وهبي وزير العدل المغربي على أن مهنة المحاماة تقوم بتصريف العدالة.
7: ويأتي هذا المشروع الهيكلي امتدادا طبيعيا لمسار إصلاحي شامل تتواصل فصوله، والذي يستهدف تحديث منظومة العدالة في شموليتها، ولا سيما في بعدها المتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية وتحديثها بوصفها الركيزة التي لا غنى عنها والعامل الحاسم في تحقيق النجاعة القضائية التي ينشدها المواطن والمستثمر والمجتمع على حد سواء.
5: من النقاط الجديدة التي حملها مشروع قانون مهنة المحاماة منع تنظيم المحامين للوقفات الاحتجاجية ولرفع الشعارات داخل فضاءات المحاكم. في المقابل دعت جمعيات هيئات المحامين في المغرب الحكومة إلى إعداد مشروع قانون توافقي جديد يحترم الدستور ويضمن استقلالية المحاماة. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
1: نواصل من موريتانيا، حيث وضعت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية الولايات الشمالية تحت طائلة إنذار من المستويين البرتقالي والأحمر طيلة الأسبوع الجاري. موجة الحر الشديدة المرتقبة تضع السلطات والسكان أمام تحد حقيقي لتأمين السلام العامة والحد من المخاطر الصحية لهذه الطفرة المناخية الاستثنائية. تفاصيل الأرقام القياسية المتوقعة والمناطق الأكثر تأثرا نتابعها مع عبد الله ممين الصحفي الموريتاني، تحدث من نواكشوط للزميل يوسف النعماني.
8: الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية قالت في نشرتها اليومية إن ولايات تير الزمور وأدرار وإنشيري بالشمال ستكون الأكثر تأثرا، مع توقعات ببلوغ درجة الحرارة 46 إلى 48 درجة مئوية في تير الزمور وأدرار، و 45 إلى 47 درجة في إنشيري، مع احتمال تسجيل درجات أعلى في بعض المناطق. وصنفت الهيئة مستوى التحذير بين البرتغالي والأحمر داعية للسكان إلى الالتزام بإجراءات الوقاية ومتابعة النشرات الجوية. وتشهد هذه الولايات نشاطا واسعا لمربي الماشية والمنقبين عن الذهب، كما تتميز هذه الولايات بقلة السكان وندرة مصادر المياه، وهي ظروف تزيد من مخاطر التعرض للإجهاد الحراري الذي يتسبب أحيانا في تسجيل حالات وفيات.
1: وإلى هنا مستمعين الكرام نصل إلى نهاية النشرة المغربية، ممتن لكم على طيب الإصغاء والمتابعة. بعد لحظات لقاؤكم يتجدد مرة أخرى مع الزميل محمد بن عبو في باقي فقرات ومواد الحصاد.
9: لكل رياضي حلم، ولكل حلم بوديوم يليق بوهجه. بين لحظتي الهزيمة والمجد تكتب حكايات لا تنقلها الشاشات بل تحفظها الذاكرة. هنا نرصد الشغف، نصغي إلى نبض الساحات، ونرافق كل من صعد أو يستعد للصعود. بوديوم من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا، وفي بث مباشر على فيسبوك ميديا.
10: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك أوف أفريكا.
11: مع بنك أوف أفريكا تيمك الحل.
12: Envie de tout savoir, l'actualité en continu. Des émissions qui donnent la parole et la musique que vous aimez. Tout ça sur une seule radio, Média. Pour toutes les générations. Midi 1, حصاد اليوم. محمد بن عبد.
0: أهلا بكل مستمعي وأوفياء ميديا. لحظة مستمعينا الكرام، نفتح نقاش الحصاد. تتواصل حالة التوتر بين جمعية هيئة المحامين بالمغرب ووزارة العدل على خلفية مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، بعدما نظمت الجمعية وقفة وطنية احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط في خطوة تصعيدية ضمن برنامج احتجاجي أعلنت عنه رفضا لمضامين تعتبرها مؤثرة على استقلالية المهنة. ويأتي هذا التحرك عقب مصادقة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب على مشروع القانون، وسط مطالب مهنية بإعادة النظر في عدد من مقتضياته مقابل تأكيد رسمي على أهمية إصلاح الإطار القانوني المنظم للمهنة بما يواكب تطورات منظومة العدالة. فإلى أين يتجه مسار الخلاف بين الطرفين، وما هي نقاط الاختلاف الأساسية حول مشروع القانون، وهل يمكن أن يفضي الحوار إلى صيغة توافقية تجمع بين إصلاح المهنة والحفاظ على استقلاليتها؟ أسئلة وغيرها نتطرق إليها في نقاش الحصاد اليوم، رفقة كل من الأستاذ محمد أشمعو المحامي بهيئة الرباط. أستاذ محمد، مرحبا بك.
13: أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة.
0: الشكر لك أستاذي الكريم. وكذلك يحضر معنا الدكتور عبد الحي الغربة، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق المحمدية. أستاذ عبد الحي، مرحبا بك.
14: مرحبا.
0: أبدأ معك أستاذ محمد أشمعو بصفتك محامي وممارس للمهنة، في نظركم ما هي أبرز الأسباب التي دفعت جمعية هيئة المحامين بالمغرب إلى تنظيم هذه الوقفة الوطنية أمام البرلمان في هذا التوقيت بالذات، وما هي المقتضيات التي يتضمنها مشروع قانون مهنة المحاماة والتي تعتبرها الجمعية مساسا باستقلالية المهنة؟
13: هي في الحقيقة هناك مجموعة من الأسباب. هناك السبب الأبرز أعتقد هو يعني التراجع الواضح والبين عن كل اتفاقات سابقة المبرمة بين أطراف الحوار، وكذلك عدم اتضاح رؤية الإصلاح، لأننا كنا في البداية أمام مسودة توافقية يعني اجتمعت حولها الرؤى من كل الأطراف، جمعية هيئة المحامين بالمغرب ووزارة العدل، وتم التراجع عن كل ما ضمن بها، وخرج مشروع يمس بشكل صارخ باستقلالية مهنة المحاماة وبحصانتها ويطد دعائم رقابة وزارة العدل على المهنة، وهذا يضر ويضرب في الصميم القواعد الدولية التي تخص تنظيم المحاماة، والتي هي بالضرورة أن حق الإطارات المهنية أن تحظى بإطار أن تشرف على إطار يعني مستقل في تنظيمه الذاتي. وهناك مبادئ دولية التي نصت على وجوه هذا الاستقلال. بعد ذلك اشتد الخلاف وتدخل رئيس الحكومة لفض وإزالة هذه النصوص التي تمس صورة المغرب الحقوقية، وهذا أكدته مفوضة الأمم المتحدة الخاصة باستقلال السلطة القضائية والمحاماة التي راسلت السلطات المغربية ونبهت إلى هذه التجاوزات. التقطت رئاسة الحكومة هذه الإشارات وأزاحت كل نصوص الماسة الاستقلالية والحصانة، وانتقل النص إلى مجلس النواب، إلى غرفة، إلى يعني لجنة العدل والتشريع. الأمور كلها على ما يرام. الإصلاح بوادره في هذه المرحلة كان إيجابيا، كانت هناك مؤاخذات غير مؤثرة، إلى أن فوجئ المحامون بأثناء في ختام اجتماع لجنة العدل والتشريع بنزوع وزير العدل إلى إقحام تعديل شفاهي يقضي بإقصاء السادة النقباء عن ترشح المجلس. وهذا كان إذن هذا هناك مس مباشر، وهناك نوع من العداء البين. إذن كنا أمام صيغة أولى، أصبحنا أمام صيغة ثانية. خرجنا من غرفة من لجنة العدل والتشريع من مجلس النواب بصيغة ثالثة، وصعقنا بصيغة تراجعية لا يمكن أبدا قبولها. وأنا أقول على أن أؤكد على أن ما قاله رئيس الجمعية والسادة النقباء على أنه إمكانية حل الإطارات المهنية الآن وإلغاء الإشراف المباشر عليها إذا قائم. لماذا؟ لأن النصوص التي عدلت من قبل يعني الغرفة يعني لجنة العدل والتشريع على مستوى الجيش المستشارين يعني جعلت من هذا القانون كما عبرت عن ذلك سابقا بأنه نص مسخ، بمعنى نص عجن وعدل في صيغ متعددة، وهذا يدل على أنه ليست هناك رؤية واضحة للإصلاح. هناك تخبط غايته واضحة والمس باستقلال مهنة المحاماة والمس بضوابطها. لا يهم بعض المقتضيات التي تتعلق ب يعني فئات معينة تلتحق بالمهنة أو الآلية، هذه مسائل ثانوية ومقبولة وليس في مطار موضوع نقاش بالنسبة إلينا. المهم بالنسبة لنا هو أن مهنة المحاماة من المهن المنصوص يعني دوليا على حقيتها في أن تحظى بتنظيم ذاتي دون تدخل طرف أجنبي. وبالتالي فالمهنيون هم الأولى بوضع إطارات الاستقلالية ووضع ملامحها وشروطها وضوابطها التنظيمية. عندما تتدخل وزارة العدل بصيغة الحالية وتقوم حقيقة بإقحام مواد ماسة بهيبة المحاماة وماسة بمراكز السادة النقباء، ولأذكر على أن هذه الحرب التي يعني أحياها الآن سيد وزير العدل في مواجهة النقباء بأن ألغى يعني انتخابهم في المجالس، والأنكى من ذلك هو أنه ألغى حتى أحقيتهم أو رغبتهم في الترشح للمجالس. بمعنى من هم النقباء؟ هم بمثابة دوليا، هم بمثابة الفقهاء، بمثابة رعاة المهنة، بمثابة يعني من أوكلهم التاريخ المهني صون أعراف وأخلاقيات مهنة المحاماة. وهذا يمتد منذ تأسيس أول جدول للمحاماة من 1227، وللنقباء مكانة محورية في إدارة والإشراف على الشأن المهني. ومس هذا النقباء بهذه الصيغة تؤكد على أن لو تدخل السيد رئيس الحكومة في مرحلة ما أحيا لدى السيد وزير العدل رغبة واضحة في الانتقام والاستحضار الذاتية، وهذا ما عبر عنه من خلال خطابات عدائية صرح بها في مجلس النواب عندما تحدث على أن المحامون يعني هناك تجاوزات مالية. هذا خطأ، هذا خطأ جسيم. يتحدث عن المساعدة القضائية، لا علاقة له بالمساعدة القضائية وأموال المساعدة القضائية يحوزها المحامون مباشرة وزارة العدل ولا تدخل صناديق الهيئات. هذا من جهة. من جهة أخرى فإن جنوحه الغير المبرر إلى المس بالشكل تاع تنظيم التعاضد الذي يحمي أرامل المحامون والأيتام ويحمي ويصون وضع الصحي للمحامون، فهذا خطير لأنه هاجم التعاضدية التأمينات التي هي تعاضدية معترف بها ولتنقيطها ممتاز لدى الجهات الراعية المكلفة بالرقابة على أجهزة فرادق التأمين والتعاضديات، وهي أبانت على أنها يعني الجهاز المنقذ للمحامون. ليس لدينا نظام تقاعدي، نحن لسنا منخرطون في السينسات، نرصد بتمويل عمومي يحمينا. شكل الحماية هو أننا نقتطع من أتعابنا ونضع هذه الأموال رهن إشارة التعاضدية التي تقوم بتوفير التغطية الصحية لنا لأزواجنا وزوجاتنا لأبنائنا.
0: نعم أستاذي الكريم. نعم أستاذي الكريم.
13: في هذا الإطار ودليل على أن هناك رغبة في الانتقام من هيكل المحاماة كتنظيم، وهذا لن يسكت عنه المحامون ولن يقبله بتاتا وإطلاقا.
0: نعم أستاذي الكريم، هذا حق مشروع لكم كمحامون. فقط ملاحظة صغيرة جدا قبل أن أنتقل إلى الأستاذ عبد الحي الغربة، يعني في يعني ظل غياب الوزارة الوصية على القطاع، أنا أؤكد أن أبواب ميديا مفتوحة لها للرد على كل هذه الاعتراضات التي سطرها الأستاذ محمد أشمع بخصوص مشروع قانون المهنة. أنتقل إليك أستاذ عبد الحي الغربة، يعني في هذا الشق المتعلق يعني بإصلاح العدالة وبالضبط في هذا في مشروع هذا القانون، والذي كما سبق أن أشرت أن أستاذ محمد أشمع سطر مجموعة من الاعتراضات ونقل مجموعة من الاعتراضات التي يتقدم بها جسم المحاماة. في أنت كأستاذ كأكاديمي أستاذ القانون، هل يمكن أن يشكل إصلاح قانون مهنة المحاماة فرصة لتحديث المهنة، أم أنه قد يتحول إلى مصدر توتر بين مختلف مكونات العدالة؟ وما هي الأولويات التي ينبغي أن يتضمنها أي إصلاح حقيقي لمهنة المحاماة بالمغرب؟
15: شكرا جزيلا محمد على الاستضافة، وأشكر من خلالك الأستاذ الكبير الأستاذ يلنا تشمعوا، ومن خلالكم أيضا كافة المحامون والمحاميات الذين خرجنا اليوم للتعبير للانتفاض. أقول لماذا للانتفاض؟ لأنه ربما قد استنفدت المحطات المتعلقة بالتعبير، الآن أصبح الأمر واضح لأنه ينبغي الانتفاض. على أي فيما يتعلق بهذا المشروع، أنا شخصيا كأستاذ باحث وكمتتبع لهذا المشروع منذ المسودات الأولى بيده، يتضح بالنموذج أنه

مختلف، ليس فقط لمقاربة التشاركية المرعية في دستور المملكة سنة 2011 باعتبارها ركيزة أساسية لنظام السياسة العامة، لكن حتى الكثير من المبادئ والنظم والتوصيات المعلومة بالضرورة في تنظيم المهنة.

0: وهنا أثير النقاش حول الانحراف التشريعي، أليس بالضرورة مبدئيا أن يخدم القانون والمصلحة العامة؟ لا، هذا الأمر أصبح مغربيا للأسف نشازا عما يعرف به وما تعرف به القواعد القانونية. لذلك فالسؤال الذي طرحته مرتبط أساسا بجزوة من الإصلاح، هل فعلا نبحث عن نجعل من هذا الإصلاح فرصة لتحديث المهنة أم فقط مصدر بمزيد من التوتر وليس فقط مصدر للتوتر؟ ونحن نعيش جدا أننا في المغرب لسنا في حاجة إلى فرص وممكنات للتوتر، فالتوترات هي موجودة في الكثير من القطاعات للأسف. لكن الحكومة وهي تعرف على مقربة من انتهاء ولايتها كان أولى أن تبحث عن المشكل آخر بخلاف هذا المشكل، ونحن نعلم أن المحاماة مكانتها كبيرة جدا في المجتمع، لا ترتبط فقط بالدفاع بل وظيفتها كبيرة في علاقة بحماية الحقوق، واعتبرنا المحامي هو ضمير المجتمع. لذلك فهذا السؤال المرتبط بالجدوى من هذا الإصلاح من ناحية مبدئية أعتبر أن إصلاح قانون ديال المحاماة هو ضرورة وليس خيار.
1: نعم.
0: وبالتالي فالدولة تواجه في ظل هذا السياق تواجه تحديات كبيرة جدا ترتبط بالرقمنة، بتطور المعاملة الاقتصادية، كذلك تعقيد المنازعات وارتفاع كذلك انتظارات المتقاضين. لذلك فالإبقاء على هذا الإطار بشكله الحالي هو لا يواكب هذه التحولات التي أشرت إليه وليس من مصلحة المحامين ولا المتقاضين. لذلك في المقابل لذلك أنا لست أدافع عن السادة المحامون بل أدافع على فكرة الوطن، فكرة الشريعة، كيف ينبغي أن يصلح الشريعة في الوطن.
1: يعني
0: في مقابل هذا الأمر هذا الطريقة التي تم تدبير بها الإصلاح بين قوسين الإصلاح تحول هذه الفرصة التي أشرت إليها إلى أزمة، وبالتالي فكل إصلاح ينظر إليه باعتباره في مستقل المحامي أو يمكن له نقول أنه يحد من ضمان الدفاع لابد أنه سيواجه رفضا بهذه وسياسيا. لذلك لا يمكننا أن ننسى، لا أقول قوة هذه الهيئة ولكن مكانة هذه الهيئة في المجتمع، وبالتالي من المخاطر أقول أن يلجأ المشرع، تحدث هنا عن ليس عن الوزير فقط، فالحكومة هي متضامنة في هذا الأمر، من الخطر جدا أن تلعب بهذه الأوراق، لأن المحامي لا يدافع فقط عن مصالح موكله بل يؤدي وظيفة سورية
1: بالفعل
0: مرتبطة بضمان المحاكمة العادلة.
1: بالفعل أستاذ،
0: المحاكمة العادلة كان يمكن عرفوا بأن فيها فعل الكفر وأبرز فعل فيها هو السادة المحامي.
1: نعم، شكرا شكرا أستاذ عبد الحي.
0: نقطة أنا تفاعلت فيها في علاقة بالإصلاح باعتباره فرصة، نعم فرصة لإصلاح المهنة وليس مصدر أن نحذف كثيرا من التوترات التي نحن في غنى عنها.
1: نعم، شكرا أستاذ عبد الحي. أنتقل إليك أستاذ شبع وبعجالة لو تفضلت، يعني حول انعكاسات توقف المحامين عن العمل على المواطنين والمتقاضين وسير العدالة، كيف يؤثر هذه كيف تؤثر هذه الوقفات الاحتجاجية المتكررة؟
2: هو أولا أحيي الأستاذ عبد الحي على تحليله الرزين والعاقل وحقيقة المستنير، وأقول على أن الأثر هو يتعدى ضرر شخصي المواطنين بقدر ما هو تعطيل للقضاء لمؤسسة القضاء بصفة عامة، لأنه لا يعقل أبدا أن يكون للدولة أو للحكومة دور في المس بحقوق المواطنين عبر المس بجهاز المحاماة. وللأسف المحامون مرغمون ومجبرون ومدفوعون لهذه المعركة لأنها معركة وجودية وهي أساسا معركة لصون حقوق وحريات المواطنين بالدرجة الأولى.
1: نعم أستاذي،
2: فمن غير المعقول أن نتخلى عن هذه الضمانات التي ستؤهلنا مستقبلا إلى لعب دور طلائعي في حماية هذه الحقوق. بالفعل هناك الآن ضرر فادح للمواطنين ولحقوق ومصالح المواطنين، نعترف بهذا، وضرر كذلك فادح بالنسبة للوضع المالي للمحامين، وهذا عنصر ثانوي أقول لأن التضحية الآن ولا المعركة معركة وجودية، وبالتالي فعلى الأصوات العاقلة
1: نعم
2: تدخل
1: نتمنى ذلك، نتمنى ذلك أستاذي الكريم، وآسف على المقاطعة لأن وقت البرنامج يعني بلغ نهايته، أعتذر منك مرة أخرى. إذن مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية نقاش الحصاد لهذا اليوم. أشكر ضيفي الكريمين، كل من محمد شمع المحامي بهيئة الرباط، وكذلك الدكتور عبد الحي الغربة، على إيضاحهما لهذا الموضوع. شكرا جزيلا لكم أستاذي الكريم. فاصل ثم نعود لتتمة باقي مواد الحصاد.

0: بعد قليل في الحصاد. القصة:
1: هربوا كرة القدم بالإسبانية لجويرا ديل فوتبول، وتعرفوا أيضا بحرب المئة ساعة. كانت نزاعا عسكريا قصيرا بين السلفادور والهندوراس في العام 1969، حدث خلال تصفيات كأس العالم لكرة القدم المكسيك.

0: 1970.
1: ميديا ريبورتاج.
2: خلال احتفال بافتتاح مستوطنة دوران بالقرب من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش إلغاء اتفاقية الخليل وسحب صلاحيات البناء من بلدية المدينة لصالح مجلس المستوطنات، أمر رفضته البلدية التي شرعت كما يقول عضو البلدية سهيل عاشور بالتحرك دوليا لمجابهة هذا القرار.
1: أوراق إسبانية.
3: الإعلامية الإسبانية أطلقت صرخة هي ليست معركة بين الإنسان والذكاء الاصطناعي، بل هي معركة بين البشر ضد البشر، صراع بين استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة للسيطرة والتضليل ووسيلة لخدمة البشرية وتحت رقابة أخلاقية صارمة.
1: برامج الحصاد إلى 8 مساء على ميديا.
4: حصاد اليوم محمد بن عبد.
5: مستمعي الكرام، أنتم في الاستماع للحصاد على ميديا محطته الموالية القصة. قبل 57 عاما أشعلت مباراة في كرة القدم حربا بين دولتين، إنها حرب كرة القدم التي تعرف أيضا بحرب المئة ساعة، وهو نزاع عسكري قصير اندلع بين الهندوراس والسلفادور عام 1969. لكن هذه الحرب لم تكن صراعا رياضيا فحسب، بل كانت انفجارا لخلافات تاريخية عميقة تراكمت بسبب قضايا الهجرة والأرض والهوية. أما مباراة كرة القدم فلم تكن سوى الشرارة الأخيرة التي أشعلت برميلا من البارود كان مهيئا للانفجار. قصة حرب المئة ساعة نتعرف عليها مع إبراهيم الغربي.
0: حرب كرة القدم بالإسبانية لا غويرا دي الفوتبول، وتعرف أيضا بحرب المئة ساعة، كانت نزاعا عسكريا قصيرا بين السلفادور والهندوراس في العام 1969، حدث خلال تصفيات كأس العالم لكرة القدم المكسيك 1970. الإشارة فهو أول مونديال شارك فيه المنتخب المغربي. بدأت الحرب في 14 من يوليوز 1969 عندما شن الجيش السلفادوري هجوما على هندوراس، ووسطت منظمة الدول الأمريكية في النزاع، وتم في النهاية التوصل إلى وقف لإطلاق النار ليلة 18 من يوليوز، ودخل حيز التنفيذ الكامل في 20 من نفس الشهر، وفي الفاتح من غشت انسحبت القوات السلفادورية. هل يمكن لمباراة كرة قدم أن تشعل حربا تزهق آلاف الأرواح؟ حرب المئة ساعة هذه ليست صراعا رياضيا فحسب، بل انفجار لخلافات تاريخية عميقة بسبب الهجرة والأرض والهوية. ومباراة كرة القدم التي أشعلت الحرب كانت الشرارة الأخيرة لبرميل بارود مملوء، والأسباب التي أدت إلى الحرب أعمق من ذلك بكثير. جذور الحرب تعود لقضايا الإصلاح الزراعي في الهندوراس، فهندوراس رغم كون مساحتها أكبر بخمسة أضعاف من حجم السلفادور المجاورة، إلا أن عدد سكان السلفادور عام 1969 كان يضاعف عدد سكانها. وبسبب سيطرة ملاك الأراضي على معظم الأراضي الصالحة للزراعة في السلفادور، هاجر أكثر من 300 ألف من السلفادوريين إلى هندوراس المجاورة، وبات هؤلاء يشكلون نحو 20% من فلاحي هندوراس. تعمقت مشكلة البطالة في البلاد، وأصدرت حكومة هندوراس عام 1962 قانوناً جديداً للإصلاح الزراعي، أعطى الحكومة المركزية والبلديات الحق في تملك الكثير من الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني من المهاجرين السلفادوريين، وإعادة توزيعها على مواطني هندوراس الأصليين، وتم حظر امتلاك الأراضي على مواطني السلفادور، وطرد السلفادوريون الذين عاشوا في البلاد لأجيال، وانقطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين حتى تدخل الرئيس الأمريكي ليندون جونسون لإعادتها، لكن العلاقات ظلت متوترة وسط حملات إعلامية متبادلة تشجع على الكراهية. وفي تصفيات كأس العالم لكرة

0: كرة القدم المكسيك 1970، وقع البلدان في مواجهة حاسمة لتحديد الفريق الذي سوف يتأهل إلى النهائيات. في 8 من يونيو أقيمت المباراة الأولى بين الجارين اللدودين في عاصمة الهندوراس تيغوسيغاليا، وكانت النتيجة صالح الهندوراس بهدف لصفر، بينما كانت الأجواء عدائية وشهدت أحداث شغب بين المشجعين، وتطورت الأمور إلى مواجهة في الأحياء التي يقيم فيها السلفادوريون، ما دفعهم إلى الفرار إلى بلادهم تاركين ممتلكاتهم وبيوتهم. وقدمت السلفادور شكوى إلى الأمم المتحدة. وبعد أسبوع في 15 من يونيو كانت مباراة العودة على ملعب فلورو بنكال بالعاصمة السلفادورية سان سلفادور، وكانت الأجواء أكثر سخونة واشتعالا من المباراة السابقة، وفازت السلفادور بثلاثة أهداف لصفر. ولأن اللوائح الرياضية لم تكن تمنح الأفضلية بحسب عدد الأهداف، فقد أقيمت مباراة فاصلة بين الفريقين في 26 من يونيو في العاصمة المكسيكية، وانتهت بفوز السلفادور بثلاثة أهداف مقابل هدفين وتأهلها إلى مونديال المكسيك، لتدخل هذه المباراة التي خلدها التاريخ لكونها المباراة الأهم التي أدت إلى اندلاع حرب بين دولتين. مع نهاية اللقاء كانت الدولتان قد نشرتا قواتهما على طول الحدود بينهما، وفي 3 من يوليوز اندلعت الحرب وبدأت بانتهاك طائرة من هندوراس أجواء السلفادور، ودخلت القوات السلفادورية مسافة 40 كيلومترا داخل هندوراس التي أرسلت طائراتها لضرب سان سلفادور بالقنابل. وبعد أسبوعين وتدخل الوساطات توقفت الحرب بعد أن أدت إلى دمار كبير وخسائر في الأرواح بالآلاف.
1: Une vision économique
2: fondée.
3: Chaque jour, le monde écrit une nouvelle page. Des histoires naissent, d'autres basculent et l'information devient essentielle.
4: Qu'est-ce que vous dites de la qualité?
5: Dans le cadre de
6: ici à Libreville, la dizaine.
3: Nos équipes sur le terrain comme en studio vous apportent une information fiable, claire et vérifiée.
7: Un événement planétaire
3: 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, l'actualité n'attend pas et nous non plus. Média TV, un nouveau regard sur l'information.

0: Il y a des émotions que seul le football procure. La Coupe du Monde, c'est la joie, la liesse, le stress et les larmes. Média vous propose une couverture spéciale pour vivre ces moments inoubliables. Du 11 juin au 19 juillet, vivez la Coupe du Monde sur Média. Live, capsule digitale, analyse d'experts et toute l'émotion du mondial. Sur nos antennes et sur nos plateformes digitales.
1: Média, حصاد اليوم. محمد بن عبدو.
2: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم من جديد في متابعة حصاد اليوم على ميديا. قبل العرض الإخباري المفصل، هذه إطلالة على جديد أحوال الطقس بسماء منطقتنا المغربية. في المغرب يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس غالبا بمختلف مناطق البلاد، ومن المرتقب تسجيل زخات رعدية بين فيجيك والراشيدية. درجات الحرارة المتوقعة 28 درجة بالعاصمة الرباط والدار البيضاء، 32 درجة بطنجة، 34 درجة بالعيون، 41 درجة بمراكش، 38 درجة بالراشيدية وفاس، 28 درجة بالصويرة. في الجزائر يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس غالبا في النصف الشمالي والغربي من البلاد والصحو بباقي المناطق، ومن المتوقع تساقطات رعدية على الشمال الغربي إضافة إلى منطقة الأوراس والمناطق المجاورة. درجات الحرارة المتوقعة 28 درجة بالجزائر العاصمة، 34 درجة بشلف، 38 درجة بتامن راس، 39 درجة ببسكرة، 44 درجة بأذرار. في تونس يرتقب أن يكون الطقس مشمسا غالبا في الوسط الغربي للبلاد والصحو بباقي المناطق، ومن المحتمل تسجيل زخات رعدية في الوسط الغربي ومرتفعات الشمال الغربي. درجات الحرارة المتوقعة 35 درجة بتونس العاصمة، 30 درجة بتبرقة، 34 درجة بمدنين، 40 درجة بتوزر، 38 درجة بقفصة، 32 درجة بالمنستير، 33 درجة بالقصرين، 34 درجة بكل من صفاقس وقابس.

0: تمام السابعة مساء باستوديوهاتنا بميديا نشرة الأخبار المفصلة من جديد معك أيمن الأحمد. مرحبا بك أيمن.
1: أهلا بك محمد وأهلا بكم مستمعينا في عرض أنباء السابعة. أسود الأطلس ينهون آخر الترتيبات الفنية لموقعة هولندا الحاسمة، والمدرب محمد وهبي يؤكد جاهزية العناصر الوطنية لكسب الرهان وانتزاع بطاقة العبور لثمن النهائي. في النشرة نغوص في الخيارات الفنية للمنتخب المغربي والجزئيات الدقيقة المطلوبة لتجاوز دور الـ32 وكسب بطاقة التأهل. قيادة الجيش اللبناني تبحث مع سنت كوم آلية تنفيذ الملحق الأمني، وتسريبات الصحافة الإسرائيلية تكشف عن بنود حساسة لتفكيك البنى التحتية المسلحة في الجنوب اللبناني. في بريطانيا المرشح الأوفر حظا أندي مرنام يكشف ملامح برنامجه الاقتصادي لخلافة كير ستارمر في رئاسة الحكومة البريطانية. ونختم النشرة من كوريا الجنوبية التي أطلقت خطة استثمارية تاريخية بقيمة 1140 مليار دولار لبناء مصانع أشباه الموصلات ومراكز البيانات وتصدر ريادة الذكاء الاصطناعي على الصعيد العالمي. نستهل هذا العرض الإخباري بأصداء المونديال، حيث يضع المنتخب المغربي اللمسات الأخيرة قبل مواجهته المصيرية غدا الثلاثاء في تمام الساعة 2 صباحا في لقاء لا يقبل القسمة على 2 أمام هولندا. الناخب الوطني محمد وهبي أكد في المؤتمر الصحفي ثقته الكاملة في كفاءة المجموعة وجاهزيتها البدنية والذهنية لخوض هذه الملحمة الكروية ومواصلة كتابة التاريخ. آخر أصداء الاستعدادات الأجواء داخل معسكر الأسود والملامح العامة للمجموعة نتابعها في التقرير التالي للزميل وديع أحتي.
2: في العرس العالمي لا يملك المنتخب المغربي سجلا طويلا في الأدوار الإقصائية، بيد أنه يملك ذاكرة تختصرها ثلاث محطات نجح في الوصول إلى الدور الثاني مع تجاوزه مرة واحدة. ففي مكسيكو 86-901 فتح الأسود الباب أمام الكرة العربية والإفريقية لبلوغ الدور الثاني لأول مرة، والثانية كانت في الدوحة في نسخة 2022 عندما تجاوز السقف الذي بدا لسنوات بعيدا وبلغ نصف النهائي في إنجاز تابع العالم تفاصيله بإعجاب. أما الثالثة فبدأت في مونتيري المدينة التي يعود إليها أسود الأطلس بعد 40 عاما، حاملين طموحا مختلفا وخبرة راكمتها السنوات. في المقابل فشل المغرب في الوصول إلى الدور الثاني في نسخ 70 و94 و98 و2018. فبالعودة إلى صيف 86-901 تصدر المغرب مجموعته أمام إنجلترا وبولندا والبرتغال قبل أن يتوقف المشوار أمام ألمانيا الغربية بهدف متأخر بعد مباراة ظل فيها المنتخب المغربي ندا قويا حتى اللحظات الأخيرة. في قطر 2022 تغير المشهد، المنتخب الذي عبر دور المجموعات واصل طريقه بثبات، فأقصى إسبانيا بركلات الترجيح ثم البرتغال بهدف يوسف أنصيري ليبلغ نصف النهائي ويمنح الكرة المغربية والعربية والإفريقية إحدى أبرز لحظاتها في تاريخ كأس العالم. اختلاف المكان ليس واردا، أما اختلاف الطموح فهو العنوان الأبرز، فالمنتخب المغربي يدخل هذه المرحلة وهو يدرك أن ما تحقق في الدوحة لم يعد استثناء وإنما أصبح مرجعا يقاس عليه لتجاوز المنتخب الهولندي.
1: إذن يدخل المنتخب المغربي هذا المحك الحاسم بضرورة الحفاظ على التوازن بين خطوطه وتفادي الأخطاء الفردية التي عادة ما تحسم مثل هذه المواجهات الإقصائية. قراءة النتيجة والتحكم في مجريات اللعب يتطلبان تعاملا ذكيا ومع وتيرة المباراة طيلة 90 دقيقة، فأين تكمن نقاط القوة التي يجب استغلالها داخل المجموعة الوطنية، وما هي الخيارات الأنسب للتعامل مع هذا الدور؟ نتابع هذا التحليل الفني رفقة الإطار والمدرب المغربي عزيز الصمدي.
3: مقابلة المنتخب المغربي ضد المنتخب الهولندي من أصعب المقابلات في دور 32. القرعة حقيقة لم تكن منصفة للفريقين معا، فريقين تأهلا بسبع نقاط لكل واحد منهما ويلتقيان في دور 32.

0: ولكن رجعنا للمقابلة، المقابلة ستلعب بالتفاصيل الصغيرة، نظرا لجودة اللاعبين الفريقين معا. الفريق الهولندي عنده لاعبين في المستوى الكبير، نضج تكتيكي عالي، كذلك المنتخب المغربي أصبح في مسار في الفرق العالمية لا يهب أي منتخب. لذا فالمقابلة غتكون صعبة على الطرفين معا، الفريق اللي يكون متحكم في الأعصاب ديالو، متحكم في وسط الميدان. كنعرفوا قوة المنتخب الهولندي في التحولات وسرعة اللاعبين خاصة على الأطراف، ولكن المنتخب المغربي كذلك جودة اللاعبين في وسط الميدان كنظن يمكن أن تشكل خطورة على المنتخب الهولندي. نتمنى تكون النجاعة الهجومية موجودة ويكون التركيز خاصة ما نرتكبوش أخطاء في الدفاع. فلنا الثقة الكاملة في المنتخب الوطني، يعني أبان عن شخصية كبيرة في المونديال، نتمنى أن يحالف الحظ ونتجاوز فريق الطواحين.
1: إذن نذكركم مستمعينا بتوقيت المباراة بين المغرب وهولندا، حيث ستجرى هذه المباراة على الساعة 2 من صباح يوم غد الثلاثاء. ولتذكير المستمعين أيضا، فمباراة البرازيل واليابان تجرى أيضا في هذه الأثناء برسم الدور 32، و النتيجة المسجلة إلى غاية الساعة هو تقدم المنتخب الياباني بهدف دون رد. بعث العائل المغربي الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على إثر حادث تحطم الطائرة المفجع الذي وقع أمس في منطقة تومبلين في شرق فرنسا، حيث لقي 11 شخصا حتفهم إثر تحطم طائرة مدنية خفيفة مخصصة للقفز المظلي. وبرقية تعزية ومواساة أخرى بعثها العائل المغربي الملك محمد السادس إلى الملك أو إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على إثر حادث سقوط مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية بمحافظة رأس التنورة. إلى التطورات السياسية والأمنية في لبنان، حيث تتسارع الخطوات لتفعيل الاتفاق الإطاري الموقع في واشنطن لإنهاء الحرب. ففي بيروت تبحث قيادة الجيش اللبناني مع قائد القيادة المركزية الأمريكية آلية تنزيل الملحق الأمني، في وقت أكد فيه قائد الجيش أو الرئيس اللبناني جوزيف عون العزم على بسط سلطة الدولة بقواها المسلحة حتى الحدود الجنوبية. هذا الحراك العسكري يتزامن مع كشف الصحافة الإسرائيلية عن تسريبات لبعض تفاصيل هذا الملحق غير المعلن بعد، والتي تتضمن شروطا صارمة تتعلق بالتحقق من نزع سلاح الجماعات غير الحكومية وتفكيك بنيتها التحتية كشرط لانسحاب إسرائيل. تفاصيل هذه التسريبات وخلفيات الموقف الميداني نتابعها مع العميد المتقاعد ناجم لاعب، الخبير العسكري والاستراتيجي، تحدث من بيروت ليوسف النعماني.
2: لجأ لبنان الرسمي إلى التفاوض، ولكن نحن أمام موازين قوى لإسرائيل، أمام مقاومة على الأرض لم تفد حتى الآن. لذلك إذا حصل فعلا تطبيق الالتزام اللبناني الذي دخل التفاوض بموجبه، والذي هو إنهاء حال العداء مع إسرائيل، والذي هو أن لا يكون لبنان ساحة لقتال الآخرين، هذا يتطلب أن لا يكون هناك سلاح في لبنان خارج الدولة، ولا دولة تقبل أن يكون هناك سلاح خارجها. اليوم 150 ألف صاروخ استقدموا إلى لبنان من إيران، ليس لتحرير أي أرض. لذلك اليوم قبول الدولة اللبنانية بهذا الملحق الأمني السري، يعني هو عمليا التزام لبناني بإكمال قرارات الحكومة بأن لا يكون هناك سلاح خارج الدولة. ساعتها ممكن أن ننطلق بقوة كبيرة مدعومة بالدولة الكبرى التي لجأ إليها لبنان واشنطن، طلب الانسحاب وإعادة السيادة إلى كامل التراب اللبناني.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن السلطات الإيرانية طلبت عقد اجتماع دبلوماسي عاجل يوم غد في الدوحة لبحث ترتيبات التهدئة، وهو ما سرع الطهران إلى نفيه رسميا، معلنة عدم جدولة أي محادثة فنية لهذا الأسبوع. ويأتي هذا التضارب الدبلوماسي توازيا مع نجاح الوساطات في انتزاع اتفاق جديد يقضي بوقف الهجمات العسكرية المتبادلة في الخليج، وذلك بعد موجة تصعيد عنيفة وتبادل للقصف الصاروخي والمسيرات طال القواعد الأمريكية وممرات الملاحة في مضيق هرمز، مما وضع مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين على المحك. وصلت القوات الإسرائيلية صباح اليوم توغلها الميداني في

0: ريفي درعا والقنيطرة في جنوب سوريا عبر إقامة نقاط تفتيش عسكرية وتنفيذ عمليات تمشيط رافقها قصف مدفعي طال أطراف بلدة عابدين إثر مناوشات مع السكان المحليين. هذا وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس استمرار الانتشار الأمني بالمنطقة دون سقف زمني. وفي الردود الدبلوماسية الصادرة اليوم أدانت وزارة الخارجية السورية هذه التحركات وعدتها خرقا سافرا للسيادة الوطنية ونسفا لاتفاقية فض الاشتباك لعام 74-900-1000، وهو الموقف الذي تماهت معه بيانات تنديد دولية وعربية صادرة عن تركيا وقطر والسعودية والأردن، طالبت بمجملها بوقف التصعيد والانسحاب الفوري لجيش الاحتلال الإسرائيلي من المناطق المعنية. قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن الجيش الإسرائيلي قتل 3 فلسطينيين بينهم طفل في غارة جوية على وسط القطاع اليوم رغم سريان وقف لإطلاق النار رسميا منذ أكتوبر الماضي. الوزارة أضافت أن إسرائيل قتلت 12 فلسطينيا بينهم 8 رجال و4 أطفال منذ يوم السبت الماضي. إلى بريطانيا، حيث يسلط كبار القادة السياسيين في البلاد الضوء على ملامح المرحلة المقبلة عقب التطورات الأخيرة في داونين ستريت. في لندن كشف أندي بيرنام المرشح الأوفر حظا لخلافة كير ستارمر النقاب عن خطوطه العريضة وبرنامجه الاقتصادي، وذلك في أول خطاب سياسي بارز له منذ استقالة ستارمر. ويعد رئيس بلدية مانشستر الكبرى السابق والذي انتخب نائبا قبل أقل من أسبوعين المرشح الوحيد حاليا لقيادة حزب العمال والحكومة البريطانية. لرصد تفاصيل هذا الخطاب وأصداء المشهد السياسي في بريطانيا نتابع مراسلة حميد الأزهري من لندن.
1: من مانشستر حيث تشكلت طموحاته، أطلق أندي بيرنام سباقه نحو رئاسة الوزراء حاملا ما يصفه مؤيدوه بأجرأ أجندة لتفويض السلطات في تاريخ بريطانيا الحديث. المانشسترية هي الاسم، وتعني انتزاع مركزية القرار من العاصمة لندن لصالح باقي الأقاليم وتأسيس مركز موازي للحكومة يعرف بداونين ستريت الشمالي كما يقول.
2: نحن من أكثر الدول إفراطا في المركزية. سأعمل جاهدا على تغيير هذه الثقافة كي أبين كيف يمكن لواقعنا أن يتغير، وكي أتيح المجال أمام البرلمانيين ليقوموا بدورهم التمثيلي على أكمل وجه.
1: بيرنام يستشهد بسجل إقليمه، نمو ضاعف المعدل الوطني وشباب باتوا يقصدون مانشستر بدل مغادرتها، لكن بريطانيا أعقد بكثير من مانشستر كما يقول لنا محمد شبارو الكاتب المتخصص في الشؤون البريطانية.
3: ربما وصوله إلى السلطة سيغير كثير من مواقفه التي يمكنه، كما عندما تكون في المعارضة ولست في مركز السلطة يمكنك أن تطلق أي تصريحات وتعد أي وعود، ولكن عند الوصول إلى السلطة هناك التزامات هامة لا يمكن أن تغيرها بين لحظة وأخرى من دون تغييرات دستورية في البلاد. هناك
1: تعهدات أندي بيرنام طمأنت الأسواق، لكن أمامه طريقا طويلا لصد المد اليميني المتصاعد. فالمعركة في بريطانيا كما يردد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عنوانها الهجرة والطاقة. لمدئة حميد الأزهري، لندن.
0: ونختم هذه النشرة من كوريا الجنوبية، حيث كشفت سيول عن طموحاتها الرقمية غير المسبوقة لقيادة التكنولوجيا العالمية. الحكومة الكورية الجنوبية أعلنت اليوم عن خطة استثمارية ضخمة تمتد لعشر سنوات وتتجاوز قيمتها 1140 مليار دولار، موجهة بالكامل لبناء مصانع متقدمة لإنتاج أشباه الموصلات وتشييد مراكز بيانات عملاقة مخصصة للذكاء الاصطناعي. هذا المشروع التاريخي يعادل في قيمته ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية، صاحبة المركز 13 في قائمة أكبر اقتصاديات العالم، ويأتي ليرسم ملامح ثورة تكنولوجية جديدة. تفاصيل هذه الاستراتيجية وأبعادها الاقتصادية نتابعها في التقرير التالي للزميل سفيان أمنحود.
4: بخطة ضخمة تتجاوز قيمتها 1140 مليار دولار، أعلنت كوريا الجنوبية دخولها بقوة سباق الذكاء الاصطناعي عبر مشروع استثماري يمتد لعشر سنوات، يهدف إلى بناء مصانع متقدمة لأشبه الموصلات ومراكز بيانات مخصصة للتقنيات الذكية. رهان استراتيجي كبير على الذكاء الاصطناعي، هكذا لخص الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ معالم هذه الخطة.
5: علينا تأمين العناصر الجوهرية للذكاء الاصطناعي بوتيرة أسرع من أي دولة أخرى، فأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي المادي ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي هي الركائز الثلاث لتحقيق قفزة نوعية كبرى، لذلك يجب أن تتضافر هذه العناصر وأن نحشد كامل قدرات القطاعين العام والخاص بكل ما يقتضيه الأمر من سرعة وإلحاح لبناء منظومة للذكاء الاصطناعي تتسم بالطابع الكوري.
4: الخطة تنقسم إلى شقين رئيسيين، الأول يهم بناء أربعة مصانع جديدة لأشبه الموصلات في خطوة تهدف إلى تعزيز تفوق البلاد في قطاع الرقائق، أما الشق الثاني فيركز على إنشاء مراكز بيانات عملاقة للذكاء الاصطناعي، ما سيضعف القدرة الرقمية لكوريا الجنوبية خلال السنوات المقبلة. استثمار جديد يؤكد أن معركة الذكاء الاصطناعي لم تعد تحسم بالخوارزميات فحسب، بل أيضا بالبنية التحتية والقدرة الصناعية.
0: وإلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية نشرته السابعة، ممتن لكم على طيب الإصغاء والمتابعة، ونعود مباشرة إليك الزميل محمد بن عبو في تتمة فقرات ومواد الحصاد.
6: شكرا لك زميلي أيمن، وأجدد الترحاب بكل من التحق بنا للتو، كذلك المواصلين معنا في متابعة حصاد اليوم. محطتنا التالية في هذه الرحلة الإخبارية أوراق إسبانيا. صرخة مدوية أطلقتها إعلامية إسبانية، لكنها لا تخص إسبانيا وحدها بل العالم بأسره. ماذا لو أصبحت الحقيقة مهددة أمام قدرة الذكاء الاصطناعي على إنتاج واقع مزيف يصعب كشفه؟ يبدو أن الصراع الحقيقي لم يعد بين الإنسان والآلة، بل بين البشر على فرض السرديات وصناعة الحقيقة. الموضوع محور الركن الأسبوعي أوراق إسبانية للزميل محمد الغول.
7: في توقيتها وبنفس الثقة والحركات والإطلالة المعتادة فيها منذ سنوات طويلة، استهلت الإعلامية الإسبانية الشهيرة بيبا بوينو نشرة الأخبار المفصلة على القناة الإسبانية العمومية الأولى قبل أيام، متحدثة عن حرائق وإطفائيين يصارعون النيران، معززة التقرير بمشاهد مصورة. لا أحد ممن كان يتابع النشرة حينها كان يتوقع ما سيحدث بعدها، وأن هذا التقرير الإخباري الروتيني سيتحول إلى صدمة مذهلة. بعد هذا التقرير عادت الصحفية بيبا بوينو لتحتل الشاشة بكامل قامتها ولتعلن للمشاهدين المفاجأة. الإعلامية التي تحدثت إليهم قبل قليل والاستوديو الذي تقف فيه وحتى تقرير النيران ورجال الإطفاء ليس لهم أي وجود في الحقيقة، كل ما رأوه كان خدعة بصرية رقمية متقنة، وهما كاملا صنع بواسطة الذكاء الاصطناعي. بيبا أخبرتهم أن هذا ليس نموذجا لما يمكن تسميته نشرة أخبار المستقبل، بل هو جرس إنذار مرعب وصرخة تحذير مما ينتظرنا في زمن الذكاء الاصطناعي. الحقيقة كما عرفناها في مفهومها البسيط المعتاد لدينا أصبحت في مهب رياح عصر الذكاء الاصطناعي. لطالما آمنت البشرية بمقولة ليس من رأى كمن سمع، معتبرين أن العين البشرية حارس أمين وفيصل حكم في التفريق بين الحقيقة وغيرها، لكننا اليوم أمام منعطف مرعب. هذا النقاش في إسبانيا للحقيقة ليس جديدا، تذكرون ربما كيف حاول رئيس الحكومة بيدرو سانشيز إيجاد قوانين تؤمن الحد الأدنى من الأمان في مواجهة طغيان التكنولوجيا الحديثة، خاصة خصوصا مع تحول الفبركة والإشاعة إلى سلاح في الساحة السياسية الإسبانية، خاصة من طرف اليمين المتطرف. لوس بولوس أصبحت الخبز اليومي للإسبان على منصات التواصل، لكن مع الذكاء الاصطناعي الخطر أصبح أكبر، ليس فقط في المستقبل. من سيؤمن لنا الحقائق التاريخية؟ الإعلامية بيبا تساءلت. وبالصور، هل سيبقى المشهد التاريخي في البرلمان الإسباني للمحاولة الانقلابية للثالث والعشرين من فبراير العام 1981 كما عاهدناه، أم أن الأجيال المقبلة قد تكون لها حقيقة مختلفة؟ الخطورة في هذا التحول لا تكمن في استبدال المذيعين أو الصحفيين، الخطر الحقيقي يكمن في اغتيال مفهوم الحقيقة المشتركة. عندما تصبح التكنولوجيا قادرة على تزييف التاريخ فتعرض لنا لقطات مفبركة لوقائع تاريخية بشكل مختلف، مثلا سقوط جدار برلين أو الهبوط على سطح القمر، فإنها لا تتلاعب بالحاضر فقط بل تعبث بذاكرتنا الجماعية وتصنع حقائق بديلة. هو تهديد مباشر للديمقراطية بل للإنسانية، فالقرارات المصيرية والسياسية ستصبح رهينة لمن يمتلك خوارزميات التزييف الأكثر إقناعاً في ضوء هذه الأدوات المرعبة للذكاء الاصطناعي اليوم في ملكية قلة من شركات عملاقة والتي تمتلك نفوذاً عابراً للحكومات والحدود. الإعلامية الإسبانية أطلقت صرخة هي ليست معركة بين الإنسان والذكاء الاصطناعي، بل هي معركة بين البشر ضد البشر، صراع بين استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة للسيطرة والتضليل ووسيلة لخدمة البشرية وتحت رقابة أخلاقية صارمة. يجب أن نعترف ونستعد، الذكاء الاصطناعي يهدد الحقيقة، أو لنقل يهدد مفهوم الحقيقة كما عرفناها حتى اليوم.
8: كورة كيقولوا الفريق في 11 لعاب، حنا ماشي 11، حنا 40 مليون، وما يهمناش شكون اللي قدامنا وشكون الفريق اللي ضدنا، حنا مغاربة وهذا هو الربح.
9: الربح مع عروض المشجعين دمرجان، سارعوا باش تستافدوا من هاد العروض. مرجان ديما رابحين. مرجان
10: جيبي جيع.
11: ميديا حصاد اليوم، محمد بن عبدو.
6: مستمعينا الكرام، موعدنا الآن على متن الحصاد، مساء الرياضة مع الحسن الجابري. أهلا بك الحسن.
12: مساء نور محمد، مساءكم سعيد مستمعينا الكرام، مرحبا بكم إلى مساء الرياضة، والحديث خلاله بالكامل سيكون عن منافسات كأس العالم في نسختها 23 المتواصلة بالولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. وهناك بالمكسيك بالذات بمدينة مونتيريا، المنتخب المغربي في الثانية صباحا بتوقيت المغربي سيكون على موعد مع مواجهة منتخب هولندا برسم الدور الثاني من المونديال، بحثا عن العبور إلى ثمن النهائي المونديال. وبعد دخوله أول أدوار خروج المغلوب تتقلص هوامش الخطأ فيه إلى أدنى حد، وتصبح كل مباراة فرصة للاستمرار أو نهاية المشوار. المنتخب المغربي وفي مشاركته السابعة يخوض أمام هولندا أول اختبار له في هذه المرحلة، مواجهة تبدو وكأنها بداية بطولة جديدة لا مكان فيها إلا للانتصار. أسود الأطلس بلغوا هذا الموعد بعد مرحلة مجموعات مميزة حصدوا خلالها 7 نقاط، احتلوا مركز الوصافة في المجموعة الثالثة بفارق الأهداف عن منتخب البرازيل، رغم التراجع نوعا ما في اللقاء الأخير أمام هايتي الذي أنهاه الأسود متفوقين 4 أهداف لهدفين، فإن الأداء أمام البرازيل واسكتلندا عكس شخصية منتخب منظم قادر على مجاراة أقوى المنافسين بفضل الانضباط التكتيكي والروح الجماعية. ومن المنتظر أن يحافظ مدرب المنتخب الوطني المغربي محمد وهبي على الركائز الأساسية التي بدأت اللقاءين الأولين في دور المجموعات، التي منحت المنتخب المغربي توازنه مع رهان واضح على الفاعلية الهجومية واستثمار الفرص أمام المرمى. كيف يرى الناخب المغربي محمد وهبي اللقاء أمام هولندا، وكيف

0: إقصائية لا تقبل التعويض. لقد أظهرنا خلال المباريات الثلاث الأولى أننا تعاملنا بشكل ممتاز مع المنافسين رغم اختلاف أساليبهم والخصائص التي تميز كل فريق، وما فرضوه علينا من تحديات استدعت إيجاد حلول مختلفة في كل مرة، كما برهنا في تلك المباريات على مدى التزامنا وتركيزنا الكبير. واليوم نواجه فريقا مختلفا يمتلك خصائص مختلفة، وهو ما يتطلب منا إيجاد حلول جديدة. إنها مباراة بنظام خروج المغلوب وفي ظروف وسياق مختلفين، لكننا سنواصل الاعتماد على نقاط قوتنا وما نجيد القيام به مع إجراء التعديلات اللازمة للتعامل مع المشكلات التي قد يفرضها علينا منتخب هولندا.
1: المنتخب الهولندي الذي يدخل المواجهة أيضا بثقة كبيرة بعد تصدره لمجموعته معتمدا على جودة عناصره وخبرتها يتقدمها القائد فيرجيل فان دايك وأيضا فرانكي دي يونغ، لكن المنتخب المغربي يملك بدوره من الإمكانات ما يؤهله لصناعة الفارق بقيادة أشرف حكيمي. ما هي أبرز نقاط قوة وضعف المنتخب الهولندي الذي يقوده المدرب رونالد كومان؟ بعض من عناصر الإجابة في توضيحات محلل البرامج الرياضية ميديا الزميل نزار نور.
2: نقاط قوة عدة يملكها المنتخب الهولندي، أهمها تنظيم الدفاع والهجومي، حيث يملك المنتخب خط وسط به أسماء عملاقة، غرافنبيرغ لاعب ليفربول وتيجاني رايندرز لاعب مانشستر سيتي وقائد برشلونة فرانك ديونغ، ترسانة دفاعية بقيادة لاعب ليفربول فيرجيل فان دايك ولاعب السيتي أكاي الذي لا يعتبر أساسيا في وجود ظهير توتنهام فان ديفين وظهير ريال مدريد الجديد ولاعب الإنتر ميلان السابق دمفريس. نقاط قوة أخرى هجومية على رأسها مالين لاعب روما وهدافهم في المونديال برايم بروبي لاعب سندرلاند وحاكبو لاعب ليفربول. الانضباط التكتيكي الذي يتميز به الهولنديون وتعليمات المدرب رونالد كومان تحتور أوامر لا يعلى عليها، بطء عودة خط الدفاع في الهجوم المضاد والثقل لبعض اللاعبين وكبر سنهم هي أهم نقاط الضعف للطواحين الهولنديين. وبنظرة عامة يعتبر المنتخب البرتغالي على الورق هو المرشح بحكم الخبرة والمشاركة في كأس العالم وبوصوله إلى نهائي المونديال 3 مرات في عام 74 و78 من القرن الماضي أمام ألمانيا والأرجنتين وأمام أسبانيا 2010 في جنوب أفريقيا. خسر الهولنديون للمرة الثالثة ويبقى سوء الحظ الذي يرافق الأورانجي منذ أكثر من 50 عاما هو نقطة ضعفهم الحقيقية.
1: لقاء المغرب هولندا أعود وأذكر ينطلق بداية من 2 صباحا من الليلة القادمة بتوقيت المغربي، سيكون ذلك بمدينة مونتيري المكسيكية، والمتأهل من هذا اللقاء سيواجه في دور الثمن السبت القادم منتخب كندا. ومباريات الدور الثاني من المونديال تتواصل في الأثناء بلقاء البرازيل ضد منتخب اليابان، اللقاء وبعد بلوغه 66 تشير نتيجته إلى التعادل، هدف لمثله منتخب اليابان كان السباق إلى افتتاح النتيجة في 29 عبر اللاعب كايشو سانو قبل أن يعدل كاسيميرو للمنتخب البرازيلي في 56 في وقت لاحق من هذا المساء. منتخب ألمانيا يواجه منتخب باراغواي، وغدا تتواصل المباريات الدوري الثاني. المنتخب الفرنسي أحد أكثر المرشحين للتتويج باللقب يواجه منتخب السويد، فيما منتخب الكوديفوار الذي يعبر للمرة الأولى إلى الدور الثاني يواجه منتخب السويد. نختم بأخبار المونديال هذه المرة مع المنتخبات التي ودعت المنافسة. اتحاد تشيك، وبعد خروج منتخب تشيك من الدور الأول أعلن اليوم إقالة مدرب المنتخب الوطني لبلاده ميروسلاف كوبيك، جاء ذلك بعد النتائج الكارثية في الدور الأول، هزيمة أمام المكسيك وأمام كوريا الجنوبية وتعادل أمام جنوب إفريقيا. بذلك مستمعينا نضع نقطة نهاية مساء الرياضة، أشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة. فاصل يعود بعده زميل محمد بن عبولي مواصلة باقي فقرات الحصاد.
3: Chaque année, votre retour est une fête. Les retrouvailles sont toujours joyeuses, les émotions plus intenses et le pays bat encore plus fort. Parce que Marhaba est plus qu'un accueil, les équipes de la Fondation Mohamed V pour la solidarité sont là, à vos côtés, pour vous accompagner au Maroc comme à l'étranger. Sous la présidence effective de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Fondation Mohamed V pour la solidarité participe à l'opération Marhaba 2026 et met à votre disposition ses centres d'accueil en Italie, en France, en Espagne et au Maroc, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Heureux de vous accueillir.
4: Midi 1, Hassan Douliaou, Mohamed Ben Abdou.
5: مستمعينا الكرام، قبل النشرة السابعة والنصف نتعرف على توقعات الطقس بسماء منطقة

0: دقيقة حصاد اليوم محمد بن عبد.
1: أهلا ومرحبا بكل من التحق بنا للتو على متن أمواج ميديا. لحظة مستمعينا الكرام، نأخذكم في جولة خارج الاستوديو في محطة ميديا روبورتاج. في وقت أعلن فيه وزير المالية الإسرائيلي سموتريش إلغاء اتفاق الخليل مع السلطة الفلسطينية وسحب صلاحيات البناء من بلدية المدينة لصالح المجلس الاستيطاني، كشف مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية عن خطة لإقامة 18 مستوطنة جديدة في خطوة تعكس سباقا مع الزمن لفرض واقع جديد وحسم مستقبل الضفة الغربية. الموضوع محور فقرة ميديا روبورتاج مع مراسلنا من رام الله ماجد سعيد.
2: بين شطب اتفاقيات قائمة والمصادقة على إقامة مستوطنات جديدة، تعمل إسرائيل بشكل متسارع لحسم مستقبل الضفة الغربية. فخلال احتفال بافتتاح مستوطنة دوران بالقرب من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش إلغاء اتفاقية الخليل وسحب صلاحيات البناء من بلدية المدينة لصالح مجلس المستوطنات، أمر رفضته البلدية التي شرعت كما يقول عضو البلدية سهيل عاشور بالتحرك دوليا لمجابهة هذا القرار.
3: أن يأتي مثل هذا الوزير وبنزع هذه الصلاحيات من بلدية الخليل، فهذا القرار مخالف للقانون ومخالف لاتفاقية جنيف ولكافة الأعراف الدولية. مجلس بلدية الخليل يقوم بإعداد ملف قانوني دولي من أجل تقديم هذا الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية بواسطة الفريق الدولي، وإن شاء الله خلال أيام سيتم إعداد هذا الملف والتقدم به لمحكمة الجنائية الدولية.
2: الخطوة الإسرائيلية التي تأتي في إطار سياسة إسرائيلية معلنة ترمي للقضاء على فرص إقامة الدولة الفلسطينية وبناء مؤسساتها، تترافق مع إعلان رئيس مجلس المستوطنات يوسي داغان عن خطة تقضي ببناء 18 مستوطنة جديدة على أراضي محافظة جنين شمال الضفة الغربية، تشمل إعادة إحياء المستوطنات الأربعة التي أخليت عام 2005 بموجب خطة فك الارتباط، وهي حومش وصنور وجانيم وكاديم، إلى جانب إنشاء 14 مستوطنة أخرى من أجل خلق تواصل بين المستوطنات هناك، تواصل يراه الخبير في شؤون الاستيطان جمال جمعة تهشيما للجغرافيا الفلسطينية.
4: تجريد الفلسطينيين من أكبر مساحة ممكن للأراضي وحصارهم في أقل مساحة ممكنة، وهي مساحة الكنتونات التي تم هندستها عبر جدار الفصل العنصري. جنين كانت أقل محافظة فيها استيطان على الإطلاق، الآن هناك هجمة استيطانية على جنين بشكل هائل جدا، والهدف هو عمليا عزل جنين وتفكيكها، تفكيكها عن القرى عن المدينة نفسها، وعزل المحافظة عن بقية المحافظات الأخرى في الضفة الغربية.
2: تقطيع أوصال الضفة الغربية وتحويلها إلى معازل متفرقة، تهدف إسرائيل من ورائه إلى حشر الفلسطينيين في تجمعات سكانية محدودة وضم ما تبقى من أراضيهم من جهة، وتعقيد حياتهم عبر تقييد حريتهم والمساس بمصدر رزقهم من جهة أخرى، أملا في دفعهم إلى الهجرة، أمر يرفع من مسؤولية المجتمع الدولي كما يقول عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور واصل أبو يوسف تجاه اتخاذ مواقف فعلية من أجل التصدي لتلك الأهداف ومنع تحقيقها.
5: نحن نتابع ما يصدر عن العديد من دول العالم حول عدم شرعية وقانونية البناء والتوسع والاستحمال الاستيطاني في أراضي دولة فلسطين واقعة تحت الاحتلال ما فيها القدس المحتلة، ولكن لا يوجد هناك آليات عملية للزام الاحتلال في ذلك. لذلك يجب تعزيز كل هذه المنظومة في سياق تفعيل ذلك، لابد أن يكون آليات عملية لفرض عقوبات الاحتلال وعزل هذه الحكومة اليمنية المتطرفة الإرهابية ومحاكمتها على هذه الجرائم ما فيه جريمة استعمار الاستيطاني واعتداءات المستعمرين المستوطنين ضد أبناء شعبنا الفلسطيني.
2: ولئن كان الاستيطان تصاعد بشكل لافت مع الحكومة الإسرائيلية الحالية الذي يأتي في إطار سياسات الضم الزاحف، إلا أن الأيام الحالية زاد بشكل جنوني، ليس بالإعلان عن إقامة مستوطنات جديدة فحسب، وإنما المصادقة على آلاف الوحدات الاستيطانية الأخرى في المستوطنات المقامة، وذلك في مسعى من أعضاء الائتلاف الحكومي الحالي تحسين أوضاعهم قبيل الانتخابات المزمع إجراؤها في أكتوبر المقبل في ظل تراجع شعبيتهم حسب استطلاعات الرأي لحساب أحزاب المعارضة. لميديا ماجد سعيد، رام الله.

0: الرادي آن حصاد اليوم محمد بن عبدو.
1: تحية طيبة مجددا مستمعينا الكرام، جولتنا الإخبارية في الحصاد متواصلة ومحطتنا الآن فقرة كتاب في دقيقتين. يعتبر أحمد بن أبي طاهر الماروزي الملقب بابن طيفور أحد أهم الأدباء التراثيين الذين أمهلتهم الدراسات والذاكرة. فابن طيفور مؤرخ وأديب وجغرافي، ولد عام 240 للهجرة، وكان أول من ألف كتابا عن تاريخ بغداد، لم يصلنا منه سوى الجزء السادس. وفي فقرة كتاب في دقيقتين يقترح علينا الزميل شكري البكري قراءة في كتاب بلاغات النساء.
2: يوجز أحمد بن طيفور اشتغاله بالقول: هذا كتاب بلاغات النساء وجواباتهن وطرائف كلامهن وملح نوادرهن وأخبار ذوات الرأي منهن على حسب ما بلغته الطاقة واقتضته الرواية واقتصرت عليه النهاية، مع ما جمعنا من أشعارهن في كل فن مما وجدناه يجاوز كثيرا من بلاغات الرجال المحسنين والشعراء المختارين. طبع الكتاب أول مرة عام 1880 بالقاهرة، ثم صدر بتحقيق أحمد الألفي عام 1908. ومثل ما يدل على ذلك العنوان، فإن الكتاب يضم أقوال وأخبار وأشعار وحكم ونوادر ووصايا نساء بليغات من الجاهلية والإسلام، أمهات مؤمنين وشواعر وجواري ونوادر وأشعار وخطابة وحكم وطرائف. ومن ذلك أن رجلا دميما ألح في التودد إلى امرأة فقال لها: إنما أريدك لنفسي، فأجابته: فمن نفسك أفر. وأنشدت الخنساء النابغة الذبيان في

خيمته بعكاظ، فقال لها: لولا أن الأعشى وحسان بن ثابت أنشداني آنفا لقلت إني لم أسمع مثل شعرك، والله ما رأيت ذا مثانة قط أشعر منك. فقالت: لا والله ولا ذا خصيتين. يشتمل الكتاب على فصول عديدة، من كلام أمهات المؤمنين والصحابيات إلى بلاغات النساء ومقاماتهن وأشعارهن، وأخبار ذوات الرأي والظرف ومواجنهن ونوادرهن، والمشهورات منهن في الجاهلية وصدر الإسلام. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:40 الصباح الليل. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: ميديا حصاد اليوم، محمد بن عبدو.
2: مستمعينا الكرام، إليكم أحوال الطقس المرتقبة بسماء منطقتنا المغاربية. في المغرب يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا لا مشمس غالبا بمختلف مناطق البلاد، ومن المرتقب تسجيل زخات رعدية بين فيجيج والراشيدية. درجة الحرارة المتوقعة 28 درجة بالعاصمة الرباط والدار البيضاء، 32 درجة بطنجة، 34 درجة بالعيون، 41 درجة بمراكش، 38 درجة بالراشيدية، 35 درجة بأكادير، 38 درجة بفاس، 28 درجة بالصويرة. في الجزائر يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا لا مشمس غالبا في النصف الشمالي والغربي من البلاد والصحو بباقي المناطق. درجة الحرارة المتوقعة 28 درجة بالجزائر العاصمة، 34 درجة بشلف، 38 درجة بتمرس، 37 درجة بغردايا، 39 درجة ببسكرة. في تونس يرتقب أن يكون الطقس مشمسا غالبا في الوسط الغربي للبلاد والصحو بباقي المناطق، ومن المحتمل تسجيل زخات رعدية في الوسط الغربي ومرتفعات الشمال الغربي. درجة الحرارة المتوقعة 35 درجة بتونس العاصمة، 30 درجة بالبرقة، 34 درجة بمدنين، 40 درجة بتوزر، 38 درجة بقفصة. تمام الثامنة مساء، في متابعة حصاد ميديا إليكم موجزا بأهم وآخر الأنباء. أهلا بكم، نستهل الموجز من المغرب، حيث بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على إثر حادث تحطم طائرة مفجع، حيث لقي 11 شخصا حتفهم إثر تحطم طائرة مدنية خفيفة مخصصة للقفز المظلي. برقية تعزية ومواساة أخرى بعثها العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على إثر حادث سقوط مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية بمحافظة رأس التنورة. نبقى مع أخبار المملكة، حيث أكدت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات بجمهورية غينيا بيساو فاطمة جو اليوم بالرباط الموقف الثابت والراسخ لبلادها لفائدة الوحدة الترابية وسيادة المغرب على مجموع ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. جو جددت عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة دعم غينيا بيساو الكامل لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة باعتبارها الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع المفتعل. كما شددت المسؤولة على أهمية فتح قنصلية عامة من قبل جمهورية غينيا بيساو في مدينة الدخلة المغربية في أكتوبر 2020، موضحة أن هذه الخطوة التي تؤكد متانة الشراكة التي تربط بين البلدين الشقيقين. ننتقل إلى أخبار الشرق الأوسط، حيث أعلنت سلطنة عمان وإيران عقد أول اجتماع للجنة العمانية الإيرانية المشتركة والمعنية ببحث ترتيبات الإدارة المستقبلية للملاحة في مضيق هرمز في العاصمة مسقط. من جهة أخرى قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران طلبت اجتماعا سيعقد الثلاثاء في الدوحة، فيما نفى طهران وجود أي اجتماع بين الفرق الفنية الإيرانية والأمريكية في الأيام المقبلة لمناقشة تنفيذ مذكرة التفاهم لوقف الحرب. إلى مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، قتل 9 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 20 بجروحنا اليوم جراء قصف صاروخي روسي طال مناطق متفرقة في أوكرانيا وفق ما أفادت السلطات المحلية هناك. وأسفرت غارة صاروخية روسية على دنيبرو في الوسط الشرقي لأوكرانيا عن سقوط 5 قتلى و28 جريحا، 4 منهم في حالة حرجة عندما أصاب صاروخ روسي منشأة تجارية خاصة، بينما قتل 4 أشخاص في هجوم بطائرة مسيرة استهدف حافلة في مدينة زاباروجيا جنوبا. نختم الموجز بأخبار المونديال، تتجه الأنظار صوب مدينة مونتريال المكسيكية ابتداء من الساعة 2 صباحا. يواجه المنتخب المغربي نظيره الهولندي برسم الدور 32 من مونديال 2026. الناخب الوطني محمد وهبي اعتبر أن اللاعبين يدخلون المباراة بثقة وطموح كبيرين لتحقيق المطلوب، مشيرا إلى أن الأسود قدموا أداء جيدا في دور المجموعات. وفي كأس العالم دائما تتواصل مباريات الدور 32 مساء اليوم على الساعة 9:30، يواجه المنتخب الألماني منتخب البرازيل. باراغواي. نهاية الموجز تمام الثامنة والدقيقة الرابعة، ابقوا في الاستماع.
1: ميديا حصاد اليوم محمد بن عبد.
2: مستمعينا الأفاضل، حصدوا يومه الاثنين بلغ نهايته. أشكر لكم طيب

0: بالمتابعة ووفاءكم لمذيئا. نقول لكم تحيات رضوان القنداوي الذي رافقني في الإخراج. بداية أسبوع موفقة، إلى اللقاء.
1: طاقة إيجابية، نتحدث عن التغيير، عن الذات، عن المعنى. طاقة إيجابية مع حنان تسوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.

ميدي آن بودكاست تمنح الصوت بعداً جديداً بالصورة. إعلامك الجديد تحت الطلب ينطلق الآن، أقرب إليك، أعمق تأثيرك. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبالابغ مع رشيد مبركي.

قال مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، مصداقا لقوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال بعض الصوفية: وإنما كان صلى الله عليه وآله وسلم أولى بهم من أنفسهم، لأن أنفسهم تدعوهم إلى الهلاك، وهو صلى الله عليه وآله وسلم يدعوهم إلى النجاة. ويترتب على كونه أولى أنه يجب عليهم إيثار طاعته على شهوات نفوسهم، وإن شق عليهم، وأن يحبوه أكثر من محبتهم لأنفسهم، ويدخل فيه النساء والأطفال والعجزة. فمهما تقل في مدحه قل ولا تخف، فلا هو مطرو ولا أنت مطنب. فما خلق الرحمن في الخلق طيبا من الخلق إلا حظه منه أطيب. ألا يا رسول الله يا أكرم الورى، على الله يا من حبه لي مذهب، دعوتك مضطرا فأنت وسيلتي، وظني جميل فيك حاشا يخيب. ألا يا حبيب الله ضاقت مذاهبي، وما لي إلا رحب بابك مهرب. أجرني رسول الله من نوب لها، عيوني تهمي والحشا يتلهب. وكن لي عونا فالزمان أتاح لي، خطوبا على قهري أتت تتحزب. عليك صلاة الله يا خير من له من الملك الأعلى على الخلق منصب، وآلك والصحب الكرام ومن بهم على نهجك الأسنى القويم تدرب. مدى الدهر ما قد لاح للبرق والحياة، طرازان فضي وآخر مذهب.

مضيت بك الأكوان يا خير الورى، وكذا الفروع بأصلهن تطيب. أنت الحبيب وكلها لك نسخة، وجميع ما هو للحبيب حبيب. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الرحمة هي التي عمت الموجودات كلها، فإليها الإشارة في قوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، يعني أن سيدنا محمداً صلى الله عليه وآله وسلم هو الواسع لكل ما يطلق عليه اسم الشيئية من الأمور الحقية والأمور الخلقية صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام الشيخ العارف بالله تعالى مولانا عبد الكريم الجيلي رضي الله عنه. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز التاسعة مساء.
1: عمر بوشماع، أهلا بكم. تتجه الأنظار هذه الليلة إلى مونتيري بالمكسيك لمتابعة أطوار مباراة المنتخبين المغربي والهولندي برسم الدور الثاني من مونديال 2026 في لقاء قوي بين منتخبين بصم على أداء جيد في دور المجموعات، ويبقى رهان النخبة المغربية هو ضمان التأهل إلى الدور الثمن النهائي لمواصلة المشوار في هذا المونديال. تاريخيا لم يتواجه منتخب المغرب وهولندا سوى في ثلاث مناسبات، غير أن كل واحدة منها كانت غنية بالإثارة والتشويق، ويعود اللقاء الأول بينهما إلى مونديال 1994 بالولايات المتحدة، حيث فاز الهولنديون بهدفين لهدف في دور المجموعات، وبعد خمس سنوات رد المغرب الدين بالفوز في مباراة ودية بمدينة أرنهام الهولندية بالنتيجة ذاتها. أما المواجهة الثالثة فجرت سنة 2017 بأجدير، وعاد الفوز حينها لمنتخب هولندا بهدفين لواحد. برسم المونديال، أمريكا الشمالية قلبت البرازيل بطلة العالم خمس مرات الطاولة على المنتخب اليابان بهدفين لهدف في الوقت القاتل هذا المساء في هيوستن، وشقت طريقها بصعوبة إلى الدور ثمن النهائي لمونديال 2026 في كرة القدم. ورغم تأخرها بهدف كايشو سانو في الدقيقة 29، عاد منتخب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بهدفي كازيميرو في الدقيقة 56 والبديل جابرييل مارتينيلي في الدقيقة 90+5، وضربت البرازيل موعدا في الدور ثمن النهائي مع الفائز من مواجهة النرويج وكوت ديفوار المقررة الثلاثاء في دالاس. جددت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في غينيا بيساو فاطوماتا جو اليوم بالرباط تأكيد الموقف الثابت والراسخ لبلادها لفائدة الوحدة الترابية وسيادة المغرب على مجموع ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، وأكدت عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج نصر بوريطة مجددا دعم غينيا بيساو الكامل لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة باعتبار الحل الوحيد الموثوق الواقعي لتسوية هذا النزاع المفتعل. بعث العاهل المغربي برقد تعزية ومواساة إلى عاهل السعودية على إثر حادث سقوط مروحية تابعة لشركة أرامكو بمحافظة رأس التنورة مخلفا عددا من الضحايا. كما بعث العاهل المغربي برقد تعزية ومواساة مماثلة إلى الرئيس الفرنسي على إثر حادث تحطم الطائرة المفجع الذي وقع في منطقة تومبلين. قتل خمسة أشخاص بينهم طفل وأصيب عشرات بجروح في غارتين إسرائيليتين استهدفت إحداهما مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بينما استهدفت الأخرى مدينة خان يونس جنوبا. أكد الرئيس الفرنسي وسلطان عمان تأييدهما لحرية الملاحة دون شروط أو قيود في مضيق هرمز، وذلك في إعلان مشترك صدر اليوم خلال الزيارة التي يقوم بها سلطان عمان إلى باريس. نهيت هذا الموجز، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
2: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديا.
3: كورة كيقولوا الفريق في 11 لعاب، حنا ماشي 11، حنا 40 مليون، وما يهمناش شكون اللي قدامنا وشكون الفريق اللي ضدنا، حنا مغاربة وهذا هو الربح.
4: الربح مع عروض المشجعين دمرجان، سارعوا باش تستافدوا من هاد العروض. مرجان ديما رابحين. مرجان
5: جيبي جيبي.

0: Midi 1, Laayoun 101, Darla 96.4. أنتم في الاستماع لميدي 1، نشرة العاشرة مساء.
1: مونديال أمريكا الشمالية، بعد 4 ساعات من الآن يواجه المنتخب الوطني المغربي نظيره الهولندي في لقاء بين منتخبين بصم على أداء جيد في دور المجموعات والرهان انتزاع بطاقة التأهل إلى الدور الثمن النهائي. منتخب البرازيل يقلب الطاولة هذا المساء على منتخب اليابان بهدفين لهدف ويبلغ بصعوبة إلى الدور الثمن أو ثمن النهائي. قيادة الجيش اللبناني تبحث مع القيادة المركزية الأمريكية آلية التنفيذ الملحق الأمني المكمل للاتفاق الإطار لإنهاء الحرب، والصحافة الإسرائيلية تكشف اليوم عن أبرز بنوده. قوات الأمن العراقية تعتقل عددا من المشتبه بهم، منهم برلمانيون متورطون في قضايا فساد بناء على اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي الموقوف الشهر الماضي. النشر أيضاً، الحكومة الكورية الجنوبية تكشف عن خطة ضخمة تتجاوز قيمتها 1140 مليار دولار على 10 سنوات لبناء مصانع متقدمة لأشباه الموصلات ومراكز بيانات مخصصة للذكاء الاصطناعي. عمر مجمع، أهلا بكم في هذه النشرة. تتجه الأنظار إلى مونتيري بالمكسيك بعد حوالي 4 ساعات من الآن لمتابعة أطول مباراة المنتخبين المغربي والهولندي برسم الدور الثاني لمونديال أمريكا الشمالية 2026، في لقاء قوي بين منتخبين بصما على أداء جيد في دور المجموعات ويبقى رهان النخبة الوطنية هو ضمان التأهل إلى الدور الثمن النهائي لمواصلة مشوار المونديال. في المتابعة يوسف شاطر.
2: اللاعب المغربي ديما كيلعب بالروح وكيلعب بذاك الإحساس بأن عارف واحد الشعب وراه وواحد الناس دري صغار اللي كيتيدونتيفيو معاه، فهذا دافع بالنسبة له.
3: الحوافز موجودة والحدث يفرض استحضارها قبل دخول أرضية ملعب مونتيري. إنها قصة ثأر لا تسقط بالتقادم في مونديال المكسيك 1986، وفي نفس مسرح مواجهة هولندا فجر الثلاثاء خسر المغاربة فرصة بلوغ ربعي النهائي أمام ألمانيا. التاريخ يمنح أسود الأطلس فرصة تحقيق الإنجاز تقريبا في نفس الظروف. حرارة مونتيري اللافحة وقوة المنتخب الهولندي هاجسان يفرضان على محمد وهبي التفكير العميق. مباراة مختلفة أمام واحد من المرشحين قد يبدو للبعض غير قابل للمس، لكن المغاربة تجرأ في قطر على كسر كبرياء من هم أقوى وأعز. على الملعب هي 90 دقيقة قد تصل لركلات الترجيح تفرض الكثير من الحذر والدهاء التكتيكي في التعامل مع خط وسط هولندي يديره ديونغ وريندرس وغرافنبرغ، مسؤولية كبيرة لبعدي والعيناوي، والعين أيضا على السباري من أجل تسجيل الأهداف من دون إغفال الانتظارات التي ترتبط بأداء إبراهيم دياز. الجماهير المغربية صارت تملك ثقة تهز الجبال تمثل السند في أقصى شمال المكسيك، وإن تكبدت العناء أمام هولندا لن يلعب بونو ورفاقه فقط، بل ستقف قلوب المغاربة حارسة وداعية من أجل نصر سيمثل بداية قصة جديدة قديمة. الحالمون وصلوا المكسيك عبر رحلة مباشرة من قطر.
1: يدخل المنتخب الوطني المغربي هذه المواجهة الكروية مع منتخب هولندا بضرورة الحفاظ على التوازن بين خطوطه وتفادي الأخطاء الفردية التي عادة ما تحسم مثل هذه المواجهات الإقصائية. عن نقاط الضعف والقوة لدى الجانب الهولندي نتابع توضيحات نزار نور المحلل الرياضي.
4: نقاط قوة عدة يملكها المنتخب الهولندي، أهمها تنظيم الدفاع والهجومي، حيث يملك المنتخب خط وسط به أسماء عملاقة، غرافنبرغ لاعب ليفربول وتيجاني رايندرز لاعب مانشستر سيتي وقائد برشلونة فرانك ديونغ، ترسانة دفاعية بقيادة لاعب ليفربول فيرجيل فان دايك ولاعب السيتي أكاي الذي لا يعتبر أساسيا في وجود ظهير توتنهام فان دي فين وظهير ريال مدريد الجديد ولاعب الإنتر ميلان السابق دمفريس. نقاط قوة أخرى هجومية على رأسها مالين لاعب روما وهدافهم في المونديال برايم بروبي لاعب سندرلاند وحاكبو لاعب ليفربول. الانضباط التكتيكي الذي يتميز به الهولنديون وتعليمات المدرب رونالد كومان تحتور أوامر لا يعلى عليها. بطء عودة خط الدفاع في الهجوم المضاد والثقل لبعض اللاعبين وكبر سنهم هي أهم نقاط الضعف للطواحين الهولنديين. وبنظرة عامة يعتبر المنتخب البرتغالي على الورق هو المرشح بحكم الخبرة والمشاركة في كأس العالم وبوصوله إلى نهائي المونديال 3 مرات في عام 74 و78 من القرن الماضي أمام ألمانيا والأرجنتين وأمام أسبانيا 2010 في جنوب أفريقيا. خسر الهولنديون للمرة الثالثة ويبقى سوء الحظ الذي يرافق الأورانجي منذ أكثر من 50 عاما هو نقطة ضعفهم الحقيقية.
1: هذا المساء قلبت البرازيل بطلة العالم 5 مرات الطاولة على اليابان بهدفين لهدف في الوقت القاتل في هيوستن وشقت طريقها بصعوبة إلى الدور ثمن النهائي لمونديال أمريكا الشمالية 2026 في كرة القدم. ورغم تأخرها بهدف كايشو سانو في الدقيقة 29 عاد منتخب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بهدف كازيميرو في الدقيقة 56 والبديل جابرييل مارتينيلي في الدقيقة 90+5 وضربت البرازيل موعدا في ثمن النهائي مع الفائز من مباراة النرويج وكوت ديفوار المقررة الثلاثاء في دالاس. أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي اليوم بمجلس وبأن نحو 10 شركات تنشط حاليا في مجال التنقيب عن النفط والغاز بالمغرب مشيرة إلى أن هذا القطاع عرف لأول مرة دخول مستثمرين مغاربة. ووضحت الوزيرة أن هذه الشركات تنشط في إطار 40 رخصة بحرية و9 رخص برية و4 امتيازات للاستغلال مؤكدة أن الإطار القانوني المؤطر لأنشطة البحث عن الهيدروكربونات واستغلالها بالمغرب يعد من بين أكثر الأطر تحفيزا للاستثمار على الصعيد العالمي بالنظر إلى ما يتسم به هذا المجال من مجازفة وحاجته إلى رؤوس أموال ضخمة. وأضافت أن المجهودات المبذولة لجلب المستثمرين الأجانب إلى جانب اكتشافات الغاز الطبيعي بكل من الغرب الصويرة تندرارة وساحل العرائش مكنت من تحقيق نتائج لا بأس بها في هذا المجال، مبرزة أن الوزارة قامت بإصلاح جذري للمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن من أجل النهوض بهذا القطاع. بعث العاهل المغربي برقيدة تعزية ومواساة للعاهل السعودي على إثر حادث سقوط مروحية تابعة لشركة أرامكو بمحافظة رأس التنورة مخلفا عددا من الضحايا. كما بعث العاهل المغربي برقيدة تعزية ومواساة مماثلة إلى الرئيس الفرنسي على إثر حادث تحطم الطائرة المفجع الذي وقع في تومبلين. خطوات تفعيل الاتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي الموقع في واشنطن لإنهاء الحرب. ففي بيروت بحثت قيادة الجيش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية آلية تنزيل الملحق الأمني ووثيقة مكملة وإلزامية لاتفاق الإطار في وقت أكد فيه الرئيس اللبناني العزم على بسط سلطة الدولة حتى الحدود الجنوبية. وكانت الصحافة الإسرائيلية قد كشفت اليوم عن تسريبات لبعض تفاصيل هذا الملحق غير المعلن والتي تتضمن شروطا صارمة تتعلق بالتحقق من نزع سلاح الجماعات غير الحكومية والتفكيك بنيتها التحتية كشرط لانسحاب إسرائيل. هذه توضحت ناجم لعب خبير عسكري واستراتيجي من بيروت تحدث إلى يوسف نعماني.
5: لجأ لبنان الرسمي إلى التفاوض، ولكن نحن أمام موازين قوى لإسرائيل أمام مقاومة على الأرض لم تفد حتى الآن. لذلك إذا حصل فعلا تطبيق الالتزام اللبناني الذي دخل التفاوض بموجبه والذي هو إنهاء حال العداء مع إسرائيل والذي هو أن لا يكون لبنان ساحة لقتال الآخرين، هذا يتطلب أن لا يكون هناك سلاح في لبنان خارج الدولة، ولا دولة تقبل أن يكون هناك سلاح خارجها. اليوم 150 ألف صاروخ استخدموا إلى لبنان من إيران ليس لتحرير أي أرض. لذلك اليوم قبول الدولة اللبنانية بهذا الملحق الأمني السري يعني هو عمليا التزام لبناني بإكمال قرارات الحكومة بأن لا يكون هناك سلاح خارج الدولة. ساعتها ممكن أن ننطلق بقوة كبيرة مدعومة بالدولة الكبرى التي لجأ إليها لبنان واشنطن طلب الانسحاب وإعادة السيادة إلى كامل التراب اللبناني.
1: أعلنت الحكومة العراقية أنها ستمهل المجموعات المقربة من طهران حتى 30 سبتمبر للتسليم السلاحي للدولة، ويصادف موعد انتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة داعش التي تتمسك بعض الفصائل بسلاحها بحجة وجود هذا التحالف. ويأتي الإعلان قبل زيارة مرتقبة منتصف يوليوز لرئيس وزراء العراق علي الزيدي إلى واشنطن. وكانت قوات الأمن العراقية قد اعتقلت خلال الساعات الأخيرة عددا من المشتبه بهم، منهم برلمانيون متورطون في قضايا فساد، بناء على اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي الموقوف الشهر الماضي. هذه مراسلة سامي حسن من بغداد.
6: صولة الفجر، العملية الاستثنائية التي أطلقها رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي لاعتقال سراق المال العام تتوسع لتصل إلى مؤسسات ودوائر صغيرة وطبقات جديدة من موظفي الدرجات الخاصة، وهي المرحلة الأولى كما تقول الحكومة في ملف واحد فقط، جاءت بناء على اعتراف مسؤول معتقل واحد فقط وهو عدنان الجميلي وكيل وزير النفط. ومن أجل اطلاع العالم الغربي على مجرى العملية اجتمع الزيدي بالسفراء في الوقت نفسه، هدد في اجتماع استثنائي أعضاء كابينته الوزارية بحضورهم، وهو ينظر إلى الوجوه بالإقالة والمحاسبة في حال ثبوت أعمال غير قانونية بحقهم.
7: أنا أتمنى من أي جهة رقابية تكتب لي على وزير في هذه الحكومة تقول هذا الوزير عليه مؤشر كذا ويثبت المؤشر، وخلي يشوفون موقفي اتجاه الوزير شنو راح يصير. ما بقي ساعة، اليوم العراق راح يبدأ صفحة جديدة.
6: ما زالت رؤية مشاهد المداهمات حديث الشارع العراقي وموضع الترحيب والتأييد. في منزل إحدى النواب المعتقلات كان العثور على 70 مليون دولار مخزن في صناديق مع 50 كيلو ذهب. قال المواطنون إنها أموال اليتامى والأرامل. شيوخ عشائر بغداد تحدث باسمهم أحمد المسلماوي في مؤتمر صحفي وهم يشيدون بالعملية ويساندونها.
8: كل الشعب الأرامل والثكالى واليتامى وأمهات الشهداء جلست من الصباح وسمعت هذه البيانات القوية الشجاعة في ضرب المفسدين.
6: إلى ذلك وعدت الحكومة بإعلان نتائج محاكمة الفاسدين بشكل علني مثلما أعلن عن انطلاق العملية، ووجهت وزارة المالية بفتح حساب خاص لإيداع الأموال المستردة فيها. سامي حسن، ميديا، بغداد.
1: صدقت الجمعية الوطنية برلمان السنغال اليوم بالأغلبية في أجواء متوترة على مشروع تعديل دستوري يتعلق بصلاحية رئيس الجمهورية البرلمان ورئيس الوزراء، وهو مشروع تقدمت به الأغلبية بقيادة رئيسها عثمان سونكو في ظل خلاف حاد مع رئيس الجمهورية. هذه مراسلة إبراهيم الهرم من دكار.
9: أقر البرلمان السنغالي مشروع التعديلات الدستورية الذي تقدم به حزب باستف، وذلك بعد جلسة ساخنة شهدت انسحاب نواب المعارضة. وتقول الأغلبية إن التعديلات الجديدة ضرورية لتعزيز دولة القانون والمؤسسات. جبريل نيانغ محلل سياسي سنغالي.
10: Nous pensons que la majorité parlementaire en allant dans le sens d'une adoption et d'une approbation.
11: في رأيي فإن المراجعة الدستورية التي أجرها البرلمان عدلت الدستور بطريقة غير قانونية، لذلك من المهم أن يخاطب الرئيس الشعب السنغالي ويوضح لهم حقيقة ما يحدث، وذلك قبل المضي كما هو معلن في تنظيم استفتاء شعبي بشأن هذه التعديلات.
10: Afin de clarifier la situation avant évidemment d'aller à un référendum.
9: ويحتدم الجدل في السنغال حول هذه التعديلات التي تقول المعارضة وعدد من منظمات المجتمع المدني إنها مررت وسط غياب توافق سياسي. شيخ سادي بونجاي محلل سياسي سنغالي.
12: هناك خلاف واضح بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. يبدو أن الرئيس اختار اللجوء إلى الاستفتاء في حين كان من الممكن الاكتفاء بتصويت النواب، فالسلطة التشريعية تتمتع بهذه الصلاحية، أي سن الإصلاحات وإقرارها أو رفضها بشكل مباشر.
9: وأبلغ الرئيس بشير جومايفاي البرلمان رغبته في عرض التعديلات على استفتاء شعبي، تاركاً للسنغاليين الكلمة الفصل بشأن مستقبل هذه الإصلاحات الدستورية. إبراهيم الهريم، ميديان، داكار.
1: أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية خطة ضخمة تتجاوز قيمتها 1140 مليار دولار على 10 سنوات لبناء مصانع متقدمة لأشباه الموصلات ومراكز بيانات مخصصة للذكاء الاصطناعي. في المتابعة سفيان أمنحود.
13: بخطة ضخمة تتجاوز قيمتها 1140 مليار دولار، أعلنت كوريا الجنوبية دخولها بقوة سباق الذكاء الاصطناعي عبر مشروع استثماري يمتد لعشر سنوات، يهدف إلى بناء مصانع متقدمة لأشبه الموصلات ومراكز بيانات مخصصة للتقنيات الذكية. رهان استراتيجي كبير على الذكاء الاصطناعي، هكذا لخص الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ معالم هذه الخطة.
14: علينا تأمين العناصر الجوهرية للذكاء الاصطناعي بوتيرة أسرع من أي دولة أخرى، فأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي المادي ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي هي الركائز الثلاث لتحقيق قفزة نوعية كبرى. لذلك يجب أن تتضافر هذه العناصر وأن نحشد كامل قدرات القطاعين العام والخاص بكل ما يقتضيه الأمر من سرعة وإلحاح لبناء منظومة للذكاء الاصطناعي تتسم بالطابع الكوري.
13: الخطة تنقسم إلى شقين رئيسيين، الأول يهم بناء 4 مصانع جديدة لأشبه الموصلات في خطوة تهدف إلى تعزيز تفوق البلاد في قطاع الرقائق. أما الشق الثاني فيركز على إنشاء مراكز بيانات عملاقة للذكاء الاصطناعي، ما سيضعف القدرة الرقمية لكوريا الجنوبية خلال السنوات المقبلة. استثمار جديد يؤكد أن معركة الذكاء الاصطناعي لم تعد تحسم بالخوارزميات فحسب، بل أيضا بالبنية التحتية والقدرة الصناعية.
1: وبهذا التقرير ننهي النشرة، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
15: ميديا تفتح الذاكرة من جديد، كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
16: Il y a des émotions que seul le football procure. La Coupe du Monde, c'est la joie, la liesse, le stress et les larmes. Média vous propose une couverture spéciale pour vivre ces moments inoubliables. Du 11 juin au 19 juillet, vivez la Coupe du Monde sur Média. Live, capsule digitale, analyse d'experts et toute l'émotion du mondial. Sur nos antennes et sur nos plateformes digitales.
17: Respirez, vous êtes sûr.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: عمر بوجمعة أهلا بكم. تتجه الأنظار إلى مونتري بالمكسيك لمتابعة أطوار مباراة المنتخبين المغربي والهولندي التي تنطلق بعد نحو ساعتين من الآن برسم الدور الثاني من المونديال في لقاء قوي بين منتخبين بصم على أداء جيد في دور المجموعات، ويبقى رهان النخبة المغربية هو ضمان التأهل إلى الدور ثمن النهائي لمواصلة مشوار المونديال. تاريخيا لم يتواجه منتخب المغرب وهولندا سوى في ثلاث مناسبات، غير أن كل واحدة منها كانت غنية بالإثارة والتشويق، ويعود اللقاء الأول بينهما إلى مونديال 94 بالولايات المتحدة، حيث فاز الهولنديون بهدفين لهدف في دور المجموعات. وبعد خمس سنوات رد المغرب الدين بالفوز في مباراة ودية بمدينة أرنيم الهولندية بالنتيجة ذاتها. أما المواجهة الثالثة فجرت سنة 2017 بأكادير.

0: وعد الفوز حينها لهولندا بهدفين لواحد. وبرسم المونديال 2026 تتواصل حاليا مباراة منتخبي ألمانيا والباراغواي في الشوطين الإضافيين بعدما انتهت المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل بهدف في كل شبكة. من جهتها البرازيل بطلة العالم 5 مرات قلبت الطاولة على اليابان بهدفين لهدف في الوقت القاتل مساء الاثنين في هيوستن وشقت طريقها بصعوبة إلى الدور ثمن النهائي للمونديال. ورغم تأخرها بهدف كايشو سانو في الدقيقة 29 عاد منتخب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بهدف كازيميرو في الدقيقة 56 والبديل جابرييل مارتينيلي في الدقيقة 90+5. وضربت البرازيل موعدا في ثمن النهائي مع الفائز من مواجهة الأرجنتين وكوت ديفوار المقررة اليوم الثلاثاء في دالاس. أكد رئيس الحكومة عز خنوش يوم الاثنين بأكادير أن الاستراتيجية المغرب الرقمي 2030 التي أطلقت في سنة 2024 وفقا للرؤية المتبصرة للملك محمد السادس تجعل من الرقمنة محركة للسيادة الوطنية والتنافسية وتحديث الإدارة العمومية والإدماج الاجتماعي. وفي كلمة خلال حفل افتتاح المركز الثاني للبحث والتطوير التابع لشركة أوراكل بالمغرب أوضح رئيس الحكومة أن الرقمنة تعد أيضا أداة لتحويل الإدارة ورافعة للنمو الاقتصادي ووسيلة لخلق فرص عمل مؤهلة لفائدة الشباب. وأبرز أن افتتاح هذا المركز الجديد لشركة أوراكل بأكادير يجسد الامتداد الجهوي لطموح كبير يتمثل في بناء مغرب تنتشر فيه التقنيات الحديثة تدريجيا عبر مختلف الجهات والجامعات وأحواض التشغيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن السلطات الإيرانية طلبت اجتماعا سيعقد اليوم الثلاثاء في الدوحة فيما أعلن طهران أن وفدا تقنيا سيزور قطر هذا الأسبوع لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. وجاء إعلان الرئيس ترامب بعد محادثات ثنائية بين إيران وعمان هي الأولى من نوعها حول إدارة مضيق هرمز ما بعد الحرب. وفي وقت اتفقت فيه واشنطن وطهران على وقف الهجمات المتبادلة التي تجددت في نهاية الأسبوع الماضي. قتل 5 أشخاص بينهم طفل وأصيب عشرات بجروح في غارتين إسرائيليتين استهدفت إحداهما مدينة رفح دير البلح وسط قطاع غزة بينما استهدفت الأخرى مدينة خان يونس جنوبا. نهاية هذا الموجز، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: Des histoires qui font voyager, des trésors à redécouvrir, des instants pour prendre soin de soi, des rendez-vous culturels inspirants et la plus belle sélection musicale pour accompagner vos journées. Un été qui s'écoute, qui se découvre et qui se partage. Vivez l'été autrement sur Média.

هو ما يحدث لنا، بل طريقة اللي كنفسروا بها ما يحدث. جوج ديال الناس يقدروا يمروا بنفس الحدث، واحد كيشوفوا بأنه نهاية الطريق والآخر يراه بداية جديدة. الفرق هنا ماشي في الظروف وإنما في النظرة. التفكير الإيجابي ما كيعنيش أننا نتجاهلوا الألم ولا نتجاهلوا المشاكل ولا العقبات وتحديات الحياة، وإنما أن نرى الأشياء بمنظور إيجابي. هادشي اللي غادي نشوفوه اليوم في طاقة إيجابية، حلقة أولى من الموسم الثالث من طاقة إيجابية.

0: طاقة إيجابية مع حنان سوري على
1: أهلا بكم وبكل متابعينا اللي انضموا إلينا. أنتم تستمعون وتتابعون طاقة إيجابية، مرحبا بكم ومرحبا بنا عندكم. كنسمعوا بزاف عبارة تفكر بإيجابية، لكن ملي كنكونوا تحت الضغط كيبان هاد الكلمة ديال فكر بإيجابية كتبان صعبة. سعيدة جدا أن نناقش الموضوع اليوم مع ضيفتي الكريمة الأستاذة يسرى عندليب، اللي هي مدربة ومتخصصة في مجال العلاج النفسي الطاقي. للا يسرى مرحبا بك معي في طاقة إيجابية، منوراني.
2: الله يبارك فيك للا، ميرسي بوكو.
1: مرحبا بك. طبعا فكر بإيجابية، التفكير بإيجابية بزاف ديال الناس كيعتبروه بأنه دعوة إلى ربما إنكار الواقع، في حين أنه ما عنده علاقة بالواقع، فهو واقع. لكن شنو كان قصده بيفكر بإيجابية؟
2: التفكير الإيجابي هو أسلوب حياة، هي فلسفة حياة، هي ما مقتصرش فقط بأننا نوجه منظور ديالنا للجهة الإيجابية وننساو السلبي، بالحق أننا نبدلو كل ما هو سلبي بإيجابي. بمعنى أننا ما عمقوش كنشوفوا الحياة بمنظور ضيق، عيكون عندنا واحد نظرة شمولية، نظرة 360 درجة على الحياة. وبهذا الشكل عنكونوا عندنا، إذا بغينا نهضروا عليها بطريقة بسيطة، عن نعطيك قصة ديال واحد الفلسفة ديال طائر كيتسمى طائر الطنان، اللي هو الكوليبري. طائر الطنان، هذا الطائر بصغر الحجم ديالو بالجمالية ديالو قرر واحد اللحظة أنه يطير وأنه يطفي الحريق في واحد الغابة. وجاو ضحكوا عليه، قالوا له كما صافي انك انتينا بالحجم ديالك صغير عاد في الحريق. قال لهم انا عملت لي عليا، جي في ما بار. دونك التفكير الايجابي مبني بالاساس على لو فات انك تعمل لي عليك، انك تكون عامل لو فوكس والتركيز ديالك بالاساس على الحلول، فعاود انك تركز على المشاكل
1: أنك والعراقيل، توقف عند المشاكل والعراقيل. وكاين هنا كاين واحد المقوله عالميه صراحه كتعجبني بزاف لانها معبره وعميقه، كيقول لك بانه احنا فعلا ما نقدروش اننا نتحكموا في اتجاه الرياح، وانما نقدروا نتحكموا في الاشرعه ديال السفن ديالنا. وهنا ربما بغينا نصحوا واحد الفكره عند بزاف ديال الناس، انه بالنسبه لهم الشخص اللي كيفكر بايجابيه واحد الشخص اللي ما كيغضبش، الشخص اللي ما عندوش مشاكل، الشخص اللي ما كي يعني دائما يبتسم. هل هذا صحيح؟
2: هذا ماشي صحيح، حيت الشخص الايجابي هو شخص قرر فقط انه يعيش حياته ولو انه يخدع له. حيت ملي كنكونوا في الميكانيزم ديالنا، داكشي اللي مولفنا نعملوه، حيت العقل البشري هو مبني على المخاوف، وفي هذا الاطار بما انه مبني على المخاوف قرر واحد الساعه بانه يبلوكي. الوغ كون رياليتي الشخص الايجابي هو شخص قادر انه يفحل قلت القبيلاتي انه يشوف الحياه بمنظور اخر، وانه يدوز خطوه وخطوات من الامام. وهنا كاينين بزاف ديال التجارب دازو، بزاف تجارب، منهم تجربه ديال توماس اديسون. هي تجربه تثبتت لنا عبر الوقت بانه الفشل ما عمره كان نهايه، محطه نهايه، بالعكس هو محطه امل. حنا اترافير هذا البرنامج باغيين نخلقوا جرعه امل في كل شخص اترافير هذا التفكير الايجابي. حيت مؤخرا فحال اللي هضرنا طوطالا الإيجابية وحنا كنهضروا عليها رجعت فحال أمو طوندونس، كنسمعوا بزاف لي ريزو سوسيو،
1: تسوق أكثر مما تطبق.
2: اكزاكتومون. اي دونك هنا صافي أي حاجة رجعنا كنكوليو لا ديك ليتيكات إيجابي، تعليم إيجابي، تربية إيجابية، حياة إيجابية، طاقة إيجابية. غير هي فعلا نسبة الوعي مؤخرا زادت، خلتنا أننا نبعدوا على المخاوف ديالنا، بما معنى أننا ماشي عنتجاوزوهم ولا عنقولوا بأن نكرهم، بالعكس عنعترفوا بهم، نتقبلوهم ونشوفوا شنو نقدروا نصلحوا فيهم. هذه هي فعلا،
1: وهذا هو هذا هو الهدف من البرنامج ديال الطاقة إيجابية. وأننا ما غاديش، ما كاينش واحد اللمسة سحرية في الحياة غتقدر أنها تغير لك ديك الحياة اللي أنت غتعيشها، هي نفس الحياة اللي هي مقدرة لك غادي تعيشها، غادي تعيشها، يبقى فقط انك انت اي زاويه كتشوف داك الحياه وكيفاش كتعامل انت النظره ديالك مع داك الحياه. وانا دائما ادعو في طاقه ايجابيه اننا نبدلوا النظاره ونحطوا النظارات الايجابيه، وهذه هي المساله سهله اننا نقدروا نديروها. بزاف الناس اللي غيسمعونا دابا ويتابعونا يقول لك هذا الكلام جميل جدا وهذا كلام للتسويق وكلام رائع،
2: شعارات،
1: اي كيف يطبق؟ سهل اننا ناخذوا شعار الايجابيه في حياتنا،
2: كل شيء ممكن. حياتنا ما حدنا عندنا إرادة وعندنا قوة، فكل شيء كيرجع possible. هي كتبدا بخطوات بالحق. العقل ديالنا تلمو هو مبرمج على المخاوف، مبرمج كتر على السلبيه، حيت في النهار راه كيدوزو تقريبا واحد 60 افكار. فهاد 60 افكار 80% منهم كتكون افكار سلبيه، حيت الانسان والعقل البشري بما انه مبرمج انه يحميك من المخاطر اوتوماتيكمون، اول غريزه كانت عند الانسان غير بدا في الوجود هي انه يحمي راسو، كيتسمى لانستان دو سورفي، انني كيفاش نقدر لانستان دو سورفي ولا البقاء.
1: كيفاش نعيش
2: دونك كيفاش نعيش يعني كيفاش نحمي راسي من المخاطر. باش نحمي راسي من المخاطر اوتوماتيكمون خصني دائما نكون في حاله ترقب شنو واقع عندك. اي دونك اوتوماتيكمون هنا فين قادرين حنايا اننا نعاودوا نعملوا اعاده البرمجه للعقل ديالنا بتمارين.
1: واخا اعاده البرمجه بتمارين. وهذه ممكن في اي سن نبداو هاد التمارين؟
2: شوف السن عمره ما كان حاجز، سي فري شحال ما قدرنا اننا نعملوا هاد الخطوه قبل بوعي شحال ما كانت احسن بالحق. اون فوا كنبداوها راحنا قادرين اننا نبدلو ونغيروا من نفوسنا، حيت حنايا اذا كنا هنا مسخرين في هاد الحياه فلاجل التغيير، التغيير من نفوسنا هو الاول.
1: والتغيير كيف ما قلتي ما عندوش وقت، غير هو الا كان بكري يكون كيقدر انه مثلا الايجابيه تكون عندك نمط حياه وهذا هو اسلوب حياه وهذا هو الشيء الجميل. قبل ما نمشيو للتمارين كيفاش خاصنا يعني نستدركوا الامر او لا يعني نغيروا الزاويه ديالنا كيفاش كنشوفوا الحياه، الايجابيه شنو الا كنا كنعيشوا بايجابيه شنو اثرها علينا؟
2: هو أثر جميل جدا، حيت إذا تعاملنا بإيجابية كل شيء يأثر على الهرمونات ديالنا. كنهضروا على هرمون السعادة الدوبامين السيروتونين، هما هرمونات اللي كيأثروا على الجسم ديالنا اوتوماتيكمون، حتى الجسد عنده حق. دايوغ باش نهضر لك على واحد المؤشر مهم في الحياة كيتسمى المؤشر الانسجام الداخلي ولا لانديس دو كومبوتاسيون، هو أن العقل ديالنا عنده تأثير على المشاعر ديالنا والمشاعر عندها تأثير اون فان دو كونت على السلوك ديالنا. دونك اوتوماتيكمون إذا أنا برمجت شي حاجة جديدة في عقلي المشاعر ديالي الفا سويف غاتبع العقل ديالي، اوتوماتيكمون لو غيست يعني السلوك ديالي غيكون سلوك أجمل. ملي كيكون سلوك أجمل اوتوماتيكمون يأثر على حياتي، على نمط العيش ديالي، على علاقتي مع الناس، وسي على لو كور ديالي. حيت دفوا لو كور ديالنا كياكل الدق، سورتو اذا كنا كنهضروا على تفكير سلبي فكنهضروا على هرمونات معاكسه للهرمونات ديال قبيلتي، كنهضروا على الكورتيزول وعلى بزاف ديال الهرمونات اللي كتاثر سلبيا على المناعه ديال الجسم. ودونك اون فوا المناعه ديال الجسم كطيح لو كور كياكل الدق. اي دونك سي توتي لي اون فان دو كونت اون اي ان هومان، هاد الانسان فيه مجموعه، فيه ثلاثه ديال العنقول ديال الشق ديال فوالا شقق. دونك كاين لو كور و لو كور اي اوسي تو سكي اي لا تيت فوالا
1: اي لا تيت. دونك الراس
2: والعقل
1: والقلب
2: والجسد.
1: ملي كنقولوا الراس هو العقل، العقل والجسد والقلب، وهنا واحد الثلاثي ما خصوش حاجة تغلب على حاجة، ولا خص واحد الحاجة اللي تقود الحاجات الأخرين،
2: خصو يكون متوازن. إنسان متوازن هو إنسان عنده هاد ثلاثة ديال لزلمه، ثلاثة ديال
1: العناصر
2: والعناصر اللي هي مهمة في حياته، كل واحدة واخدة حجم ديالها سوفيزامو، ني بلوس ني مور. بهذه الطريقة إذا بدلنا في الأفكار باش نعود نرجع للسؤال ديالك، كل شيء يتبدل. الجسم ديالنا عاد نعيشه كإنسان متوازن الجسم دياله عيكون يعني كيتفاعل بطريقة إيجابية أكثر، وفي نفس الوقت الحياة دياله الانتوراج دياله البيئة دياله الناس اللي مدورين به عيكونوا علاقته أجمل وأحسن مع هاد الناس.
1: في الريزو سوسيو منصات التواصل الاجتماعي، وانت طبعا تنسي تكوني كتشوفي شنو واقع في منصات التواصل الاجتماعي، هناك تظاهر وتمثيل إيجابية بشكل مبالغ فيه.
2: انا اللي نقدر نقول لك اننا ما يمكنناش نعطيو نصدروا احكام دي جوجمون، انا جو في كونتر لي جوجمون مي بوتيتغ اللي وقع مؤخرا انه مقوس رجعنا كنسلطوا الضوء على الايجابيه، واخا هي الايجابيه بما انها شي حاجه مزيانه دونك حنا شحال ما سلطنا الضوء عليها نسبه الوعي كتزاد، واخا بعض المرات كتاخذ واحد سي ادوبل ترونشون كتاخذ العكس، انه تلمون كتبان بزاف الايجابيه في لي ريزو سوسيو كاينين ناس كتخلق لهم احباطات
1: وازمه
2: في حياتهم. يعني الانسان بالوعي ديالو هو مسؤول على حياته، ما يمكنش اترافير لي ريزو سوسيو يقول راه وسائل التواصل هي اللي اثرت عليا اوتوماتيكمون راه انا دابا كنعيش حاله ازمه. لا كلكو سوا شنو واقع في وسائل التواصل الاجتماعي، انا كشخص مسؤول واعي متزن في حياتي قادر انني ناخذ الايجابيه اون ميم طون نحاول ما امكن ديبوزي ولا نحط كل ما هو سلبي في حياتي.
1: ولكن خلات ربما بزاف ديال المظاهر اللي كنشوفوا الناس عايشه يعني في منصات التواصل الاجتماعي في الغالب كتلقاي انه الناس كيبارطاجيو غير لي مومون اللي هما زوينين مع المتابعين ديالهم ولا مشاهير السوشيال ميديا، فخلات ربما انه سورتو بعد عند الشباب وعند المراهقين وحتى عند بعض النساء والرجال انه هذوك الصور الفيديوهات اللي كيشوفوا داك الحياه الورديه اللي كيشوفوها عند الاخر والايجابيه العاليه اللي عند هذوك خلاتهم انهم ربما يسخطوا على الواقع ديالهم، ما يقنعوش باللي عندهم، ما يرضوش بواقعهم.
2: ممكن حيت في هذه الحاله كنهضروا على وهم الايجابيه. وهم الايجابيه اللي خلق بزاف ديال المشاكل والعراقيل عند بزاف ديال سورتو الشباب الصغار اللي كيشوفوا بحال اللي ديك يعني الحياه الورديه اللي كاينه في وسائل التواصل الاجتماعي بحال اللي بعيده عليهم ما قادرينش يحققوها. ما هذا كنظن دور ديالنا كمجتمع كاملين اننا نوعيوا وليداتنا الناس اللي مدورين بينا اسرنا والعائله بانه في الحياه كاين الايجابي وكاين السلبي. التفكير الايجابي ماشي هو انك تنسى السلبي، انك تركز على الايجابيه في الحياه ديالك وانك تخلق فرص من السعاده وانك تستمتع بتتخ ديك اللحظات البسيطه فنجان قهوه اسمها صافية وريضات. دونك هذه هي الايجابيه، وفي نفس الوقت انك كاين وانك كنتينا كتلاحظ السلبيه كاينه في الحياه تحاول دائما تبدلها تقبلها وتشوف شنو نقاط القوه اللي نقدر نخدم عليها باش ناخذ الايجابي منها.
1: هذه نقطه زوينه، قلت واحد الكلمه انك تخلق سعادة من من أبسط الأشياء. والإيجابية كيف ما هدرتي سنتي في الأول بأنه ماشي الشخص الإيجابي راه ماشي واحد الشخص اللي هو حالم بعيد عن الواقع يعيش في عالم آخر، يعني دائما مبتسم دائما فرحان دائما ما عندوش مشاكل وحتى لجه المشكل كتحك على المشكل ما كعرفش يحله. لا بالعكس، الإيجابية هو أنك تعرف تستمتع بلحظاتك وحتى في المشاكل ديالك ولا في العقبات تكون حكيم ومتزن. وهادشي اللي غادي نبغي نعرف معاك في الختام، شنو شنو شنو التمارين؟ انا عجبني ما قلتيش كاين واحد حلول سحريه وانما قلتي كاين دي زيكزارسيس، كاين تمارين باش انا ممكن نروضوا انفسنا على الايجابيه.
2: كاين مجموعه من التمارين غير وكان انا ما كنمشيش في لوبسيون ديال لي كونساي ولا النصائح، حيت كل واحد كاين تمارين اللي هي ادابتي بارابور كل شخص. غير وحنا كنهضروا على التمارين، كاين تمارين اللي متعارف عليها مثلا تمارين الامتنان والشكر والحمد. هذا تمرين رائع حيت كيخلينا نشوفوا الجزء المملوء من الكاس. حنا ولفنا دي فوا داكشي اللي ناقصنا هو اللي كنركزوا عليه. ومن تجربتي الشخصيه كنقول لك بانه حنا كبشر فعلا كنشوفوا دائما الجزء ناقص، من اللي كنروضوا العقل ديالنا اترافير الامتنان اننا نشكروا ونشوفوا المسيره والرحله اللي عملناها في حياتنا كامله ونفالوريزيوها نعطيوها قيمه. وبهذه الطريقه فريمون الامتنان كيعاوننا من ناحيه. نقطة ثانية، ملي كنقولوا تمارين ديال الامتنان هما بزاف ديال التمارين موجودة في الانترنت. يقدر يكون غير مثلا في الاخر ديال النهار تاخذ ورقة وتكتب فيها شنو الحاجة المزيانة اللي عملتها هذا النهار وشنو الحاجة اللي مزيانة، بحال سي كومان بيلون بحال واحد سرد بزاف ديال
1: شنو عشتي في نهارك.
2: عشتي في نهارك فوالا اي دونك
1: واخا تبان صغيره، لان بعض المرات راه اشياء صغيره ولكن هي حققتيها، راه هو يعني هدف نتايا، لانه الاهداف ماشي ضروري تكون كبيره. بعض المرات اشياء كتكون بسيطه جدا وانت قدرتي تنجح فيها ولكن ما ركزتيش على ديك النقطه هذيك
2: وكتخلق فيك الفرق. واخا هي يعني برغم البساطه ديالها والصغر ديالها هي كتشوفها راه كبيره حيت انت راك كوميم راه سي اون بوتيت اكسيون مي اون بوتيت رياليزاسيون اللي خصها تفالوريزا، خصها اون دوا ريكونيتر دائما شنو حنايا.
1: صراحه هذا التمرين هذا زوين خصنا نديروه كاملين واخا حنا ما كنديروش، قليل فينا اللي كيديروه. هذه المساله ديال انك تدون جميع الاشياء اللي انت في نهارك درتيها ولو اشياء شتي غير ضحكتي في وجه شي حد دونها، غتحس براسك بانه ابخي كيف ما هضرتي انت داك لو بيلون غتلقى ربما كاين اشياء جميله وقعت مقابل اشياء اقل خايبة وقعت.
2: هو العقل ديالنا راه فحال اللي كتغديه. دونك اذا غديتيه بالايجابيه وبشنو عملتي مزيان اترافير الامتنان اوتوماتيكمون غيعاود يعطيك كل ما هو ايجابي. اذا كنتي مركز على كل العراقيل والمشاكل اللي عشتيها في نهارك غتبقى غير في ديك العراقيل والمشاكل. يعني هاد ليكزارسيس الى فريمون تري امبورطون سورتو نعملوه في الليل, حيت في الليل العقل ديالنا صافي كيدوز لواحد النيفو اخر. دونك هنا فين كتبدا البرمجه ديال العقل اللاواعي, واننا كندخلوا في واحد المرحله ديال النوم. اي اوتوماتيكمون هنا ديك الرساله الاخرانيه اللي كنعطيها للدماغ ديالي هي اللي كترجع لي في الصباح. يعني اذا انا بقيت كنسكرولي في لي ريزو سوسيو بالضبط, وكنقولوا من اشرقت بدايته اشرقت نهايته. دونك النهار ملي كيبدا مزيون بواحد التفكير ايجابي خلقته في الليله الاخرانيه ديالي, دونك اوتوماتيكمون كنصبح وانا فرحان. ودايور غير لو فات انني نصبح ونقول الحمد لله على النعمه ديال الصحه, الحمد لله على نعمه الحياه, بوتيتغ الوليدات كلها وعنده بزاف النعم, مي الحمد اوسي مرتبة كبيرة في الطاقة الإيجابية ولا شفتو في التفكير الإيجابي.
1: دونك الامتنان
2: والحمد
1: والحمد
2: والشكر. كاينين أوسي دي زيكزارسيس آخرين, مثلا قبيلتي هضرتي على الابتسامة, ابتسامة في وجه أخيك صداقة. إذا جربناها كتمرين هي كتبان بسيطة, مي غيرلمو ملي كتخرج وكتبتسم والشخص كيرد لك الابتسامة يقدر يردها يقدر ما يرداش.
1: غادي غادي نقول لك تبتسم ديرو ما ردها لكش, غيخليك انك تمتنع تبتسم في وجه شخص اخر اللي ما دار لك والو.
2: وهنايا غتكون في لا رياكسيون ماشي في لاكسيون. هي ملي كتكون مسؤول على حياتك كتقول انا قرار خديته, دونك اوتوماتيكمون عند ضحك كلكو سوا لو غوتور صافي انا بالضحكه راه خديت الفرحه ديالي انا مع راساتي انا الاولاني. دونك الابتسامه بحد ذاتها راه شي حاجه بسيطه, العطاء اوسي انك تعطي يعني تبارطاجي تصدق على الناس راه كيخلق واحد الطاقه ايجابيه ما يمكنش تصورها, واحد التفكير ايجابي كتبني عليه.
1: وهنا دعوه للشباب في فصل الصيف اللي هما سالوا المدرسه وقاسين عطله يمشيو للتطوع. مجال التطوع مهم بزاف بزاف بزاف, وغادي يعرفوا قيمته لاحقا.
2: بالضبط. كاين مجموعه ديال التمارين اخرى من غير التمارين. كاينه واحد النقطه مهمه هي النقطه اللي متعلقه بالناس اللي محيطين بك. كيقول لك شويه لا موين تينا المعدل خمسه الناس اللي كتلقاهم كل نهار. دونك انك تختار هاد الناس واخا يكونوا كاينين ناس اخرين مفروضين عليك هي حاجه طبيعيه, مي انك تختار هاد الناس غيخليك دائما كترتقي في المستوى الايجابيه. بهاد الطريقه غتكون دائما منفتح للعالم ومستقبل اكثر من الحياه. كاينين أوسي تجارب أخرى فيما يتعلق بالكلمة الطيبة مع راساتي. دونك التي قلنا أنك تدون مي أنه نعمل سكون أبل لي زافيرماسيون التوكيدات. أنه نجلس مع راساتي دي فوا كيقول لك الواحد ما يمكنش نعمل, نجلس قبالة المرآة ونقول أنا أفتخر بذاتي أنا جميلة أنا, نبقى نهضر بطريقة إيجابية مع راساتي. التوكيدات كتعاوننا بالفعل أنها تخلق عندنا هرمون السيروتونين والسعادة, وأوتوماتيكمو أنها تبني واحد الفيرسون جديدة ديالك,
1: وكتزيد حتى الثقة في النفس اللي هي مهمة, لأنه ما كانش عندك ثقتك في نفسك كبيرة فكتقدر أنها تخليك تحس بالناقص, وبالتالي تكون نظرتك سلبية عليك إلا كنتي زعما كتشوفش راسك بشكل جيد. كيفاش تشوف الآخر؟
2: exactly. كيفاش عايشوفوك الناس؟ حيت انتينا فحال اللي كنقولوا أقوالكم تؤخذ من أفواهكم, أقداركم تؤخذ من أفواهكم. وهنايا تثبت علميا بأنه الكلمة اللي كنقولها لراسي كترجع عليا, فبدير كو السلوك ديالي أون فان كونت كيرجع هو لا تخادكسيون والترجمة ديال داكشي اللي قلته أنا لراسي. وهذه نقطة أوسي مهمة بزاف. كاينين بزاف تمارين أخرى, واحد التمرين مهم كيعملوه سورتو الرياضيين في الفوتبول ودابا حنايا كأس العالم, هي التمرين ديال لا فيزواليزاسيون, هي أنك تخيل الحاجة قبل ما تعيشها. والعقل ديالنا ما كيفرقش ما بين الخيال وما بين الواقع. يعني لي فوتبولور ولا لي باسكيتبولور جينيرالمون قبل ما كيعملوا المباراة كيتطلب منهم انهم يعيشوا لا سين كامله. يعني كتعيش الصوره بانني انا نجحت انا ربحت انا هو
1: كتشوف دائما الناحيه الايجابيه,
2: الناحيه الايجابيه
1: انك طبعًا. انك حققتي اشياء
2: كتعمل فيجواليزاسيون بوزيتيف يعني فعلا. ايجابيه ديال واحد المحطه تعيشها سواء كانت مباراه ولا كانت برنامج ولا شنو ما بغى يكون. اوتوماتيكمون العقل ديالك كيبدا يتروض بشويه كيبدا يتمرن على الايجابيه اكثر, وكيبدا صافي تسكريتا وفيه فحال واحد لي هرمون والخلايا سبحان الله كتجدد.
1: وهو الترويض, انت درتي على المساله كل ما عودتي عقلك وعودتي نفسك على انك تدير واحد الحاجه كتولي كتدخل في الروتين وكتولي عندك مساله طبيعيه كديرها بشكل لا ارادي. لكن انا بغيت نسالك واحد السؤال اللي هو شخصي.
2: مرحبا.
1: انت كتشوفي دائما الحياه بايجابيه؟
2: سؤال سمعتي سنهيده ديالك effectivement هو سؤال خصنا نكونوا واقعيين كيجيو دي مومون اللي ما كتشوفش فيها الايجابيه في الحياه ما غالبا شحال ما قدرتي يعني في الحاله ديالي انا كنحاول ما امكن دائما نوجه العدسه للجهه الايجابيه كتكون عايشه ظروف مثلا عنقولوا صعيبه عراقيل ولا مثلا حيت بعض المرات حتى ديك العراقيل راه ما كنكونوش عارفين الحكمه منها في ديك اللحظه حتى كنتجاوزوها اي دونك بالفعل كتقدر تشوفها بواحد النظره سوداويه في واحد اللحظه مي سبحان الله التمارين اللي كتكون ولفتي كتعمل على راسك وسي لي فورماسيون كيخليوك قادر انك نتينا دغيا تحو تنوض وهذه سكون ابل المرونه النفسيه
1: هذه اللي مهمه وخصنا ربما نهضروا عليها في حلقه مستقله يسرى عندلي قبل التدريب وقبل التخصص في مجال العلاج النفسي الطاقي انت كنتي يعني في مجال تدبير وتسيير ياكل اقتصاد كذلك نفس النظره عند يسرى الاولى واليسرى يسرى اللي جالسه معايا
2: هي سبحان الله نظرة كنظن هي نظرة الطفلة الصغيرة نظرة ديال الطفلة الصغيرة اللي كانت كتشوف الحياة بشكل وردي من الأصل ديالها على ممر الحياة كنقولوا في الشومان دو في كيجيو دي مومون كيكونوا صعاب والنظرة كتبدا تختلف ملي كتبدا ترجع تعاود تتصل بالذات الحقيقية ديالك كتعاود ترجع ديك النظرة ديال الطفلة الصغيرة اللي تلمو كتشوف الحياة بشكل
1: وردي والنفس كتكون صافية كيف ما يقال والبال هذه
2: هي الفطرة والأساس اللي ليسونس المعنى اللي لو سونس اي ليسونس
1: تبارك الله عليك يسرى عندلي مدربة متخصصة في مجال العلاج النفسي الطاقي شكرا انك انت معي اليوم طاقة إيجابية شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام نتلقى ان شاء الله غدا في طاقة إيجابية بكل إيجابية في أمل الله